0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المسلمين.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

باهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
1: ما زلنا في رحلتنا مع متن الجزرية، واليوم نتحدث على باب مهم جدا من أبواب التجويد وأبواب قراءة القرآن الكريم، وهو معرفة الوقوف والابتداء. شيخ معز، ما معنى الوقف والابتداء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. بحمد الله وتوفيقه كملنا باب مهم جدا، اللي هو باب المد والقصر، اللي هو باب طويل ومهم. لهنا تو باش نتعرضوا الباب زادة لا يقل أهمية، وهو كما في التقسيم الثنائي متاع المقولة التي تنسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه، كونه سئل عن التجويد قال معرفة الوقوف وتجويد الحروف، قسمان يعني. بدينا احنا توا فيما تقدم تعرضنا للشق الأول اللي هو تجويد الحروف، يعني أعطاؤها صفاتها وإخراجها من مخرجها وإعطاءها حقها ومستحقها، و مع مراعاة المتجاورات وكل شيء، يعني هذا الكل اللي قبل الكل في اللفظ، في التجويد نتاع الحروف. وتو باش نتعداو للشق الثاني في المقولة التي تنسب إلى علي رضي الله عنه، كونه معرفة الوقوف، اللي هو باب مهم جدا. علاش مهم؟ احنا كي نذكروا كان تعرضنا لها في عدة مناسبات، ونذكر في باب تنبيهات نبه عليه الإمام ابن الجزري مثلا في التفريق بين عسى وعصى، محذورا ومحظورا، وأخوات الباب هذا التنبيهات. قلنا علاش ينبه عليه الإمام ابن الجزري؟ خاطر كما يقولوا هما الألفاظ هي أوعية المعاني، معناتها عبارة هذيك القالب، معناتها عبارة كيس، والمعنى هو اللي باش تحطه في وسط، يعني اللفظ هو اللي يحفظ لك القالب، اللي يحفظ لك المعنى، هو اللي يحفظ المعنى. يعني إذا كان أنت مثلا سين تقرأها صاد تبدل المعنى جملة، محذورا ومحظورا يتبدل، محظورا بالضاء اللي هو يعني ممنوعا، وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا، لا يمنع عطاء الله عز وجل أحد، ومحذورا إن عذاب ربك كان محذورا يعني مخوفا الحذر، لأن كما ربي قال على المنافقين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يعني خيفة الموت، يعني لنا حذر معنى الخوف، يعني كان محذورا يعني كان مخوفا يعني جديرا أن يخاف. هذاك شنو يعني عذاب المولى عز وجل أجارنا الله وإياكم منه، شديد وجدير أن يخاف. هذاك علاش محذورا بالذال، يعني إذا كان إنسان يجي في سورة الإسراء ومزوز في سورة الإسراء ويجي يقرأ مثلا محذورا يقرأها بالضاء فخم الذال وليت له محظورا، تولي إن عذاب ربك كان محظورا يعني كان ممنوع، يعني ما فهم حتى حد بشي تعذب، يختل المعنى طبعا لا يخفى فساد هذا المعنى. وكيف كيف زاد وما كان عطاء ربك محذورا زاد يفسد المعنى، لأن العطاء لا يخاف، ما فهمش علاقة بين محذورا والعطاء نهاية الإنعام، يعني إنعام المولى عز وجل. يعني هذا باب مهم جدا، يحفظ المعاني بخلاف رونق التلاوة وجماليتها، وبخلاف أنه التلاوة سنة متبعة ويلزمنا نحاول نتقن قدر المستطاع لأنه عبادة جليلة، وإحنا أمرنا بالإتقان في كل شيء من باب أولى إتقان العبادات، وذي تلاوة القرآن عبادة عظيمة جدا عظيمة القدر، وكما تعرضنا في الحلقات الأولى بتفصيل يعني الفضل تلاوة القرآن الكريم وثوابه ومكانة التالي المتقن للكتاب هذا الكتاب العظيم كونه مع السفرة الكرام البررة وفضله. يعني احنا مطالبين بقطع النظر على كل شيء، مطالبين بإتقان تلاوة القرآن الكريم، هذا هو عبادة في حد ذاته. والحاجة الثانية اللي تخلي الأمر هذا ضروري تجويد كونه الحفاظ على المعنى، لكن هذا الحفاظ على المعنى من ناحية الحروف والكلمات يعني البنية الأولانية، لكن من بعد الكلام مركب يعني المعاني ما تكونش من الألفاظ من المفردات فقط، من تركيب المفردات بعضها مع بعض، هذا هو اللي يخلق المعنى اللي هو سميه في النحو سميه العملية الإسنادية والعمدة والفضلة، يعني الكل هذاك والحال والتمييز والعطف والبدل والشرط وجواب الشرط والاستفهام والخبر والإنشاء والبلاغة، ذيك كلها تعطي كلها في خدمة المعاني الجليلة لهذا الكتاب العظيم، وذاك اللي العلماء أفنوا أعمارهم ومع تسخروا كل علومهم، كل العلوم لغة عربية ولا نحو ولا بلاغة ولا علم الوضع ولا علم البديع، الكل في خدمة القرآن الكريم، الكل لتفسير هذا الكتاب الجليل الذي أنزله المولى عز وجل علينا باش يهدينا وباش يسوقنا لجنات النعيم، هذه هي الغاية القصوى من العلم. فبخلاف الألفاظ والحروف ومراعاة صفاتها وكل شيء، هذا ما يكفيش إذا كان أنا نجيب الحرف بصفته صحيحة واللفظ ونمد وين المد ونفخم وين التفخيم، لكن من بعد بالوقف والابتداء متاعي نحرف المعنى. شو ما تنحرف المعنى؟ يعني نجيب الصفات التلاوة صحيحة لكن نقف وقف وإلا نبدأ ابتداء نطيح كل شيء في الماء، يعني اللي خدمته في التجويد الكل يطيح في الماء، المعنى ما عادش مراعى ما عادش صحيح. علاش؟ لمجرد أني ما اجتهدتش باش نقف وقف صحيح، والوقف والابتداء الكل مربوط بالمعنى، هذاك علاش هو علم صعيب هذا باش يتقنه، خاطر الانسان يزمو عنده عربيه ونحو وصرف وعنده فقه، ساعات مثلا ناخذ امثله ساعات الوقف والابتداء مبني على اختيار فقهي، الفقهاء مثلا الاربعه يختلفوا في حكم فقهي وعلى حسب الاختيار الفقهي اللي يقرا به اللي باش يختاره القارئ باش يقرا الوقف نتاعو متفرع على كل اختيار الفقهي هذاك. تو ناخذ ان شاء الله
1: كذلك الشيخ حتى على قراءه معينه احيانا يختلف الوقف باختلاف القراءه،
2: طبعا يختلف على حسب القراءه ويختلف على حسب المعنى، ولكن فما حاجات ساعه اللي تؤدي فساد واضح في المعنى، مثلا اذا كان ناخذ في ايه الوصيه المواريث والوصيه في اول سوره النساء، ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب شبد التفصيل، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك به، ومن بعد كي تبدأ عنده بنت واحدة يقرأ يجي القارئ يقرأ وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ويقف لأنه اختل المعنى، يولي النصف التركة مشتركين فيه بنت الميت وبوه وأمه، الكل هم ذوما ثلاثة مشتركين في النصف، وهذا مش هذا المعنى، مش هكا التقسيم في المواريث، كان جي إنسان يتبع الوقف هذا ويجي يقسم تركة يدخلها بعضها ويعطي حقوق ناس لناس أخرى، وهذا من الفساد البين، معناته يلزم الإنسان يعرف التركة كيفاش تتقسم كل واحد يأخذ حقه، لأنه التقسيم التركات هذا والمواريث مش مزية من حتى حد، مش إنسان باش يعطيه من عنده ولا فضل، لا، هذايا حق منحوله المولى عز وجل، نزل فيه آيات عظيمة، معليش باش ما يخلي باب تقسيم التركات والمواريث لحتى إنسان، تقسيم إلهي، يعني ما فيش مدخل لحتى اجتهاد، في غالب الأحكام المواريث ما فهمش اجتهادات، إلا بعض المسائل المعروفة ما يعرفوها معتها اللي باش يختصوا في المواريث ولا باش يطلبوا العلم ذي، لكن أغلبية الأحكام كلها مبسطة ومفصلة في الآيات القرآن. إذا كان بشيق فلهنا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ولنا قسمنا التركة خلافا لما قرره الشرع، خطر هو التقسيم في الشرع. وإن كانت واحدة، يعني إذا كان عنده بنت ما عندوش أولاد من الذكور، عنده بنت تاخذ نصف التركة متاع الأب ولا متاع الأم متاعها اللي مات، تاخذ النصف. من بعد شي يبدأ الكلام جديد، ولأبويه لكل واحد منهما، هذا تقسيم آخر، ما همش داخلين الأب والأم، هذوك ما همش داخلين في التقسيم مع البنت. فما يجيش لهنا يقف على الإنسان على ولي أبويه، ما يجيش هذا. مثلا زاد في سورة الطلاق، مثلا في العدة، مثلا ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن. هو المفروض لهنا الوقف ولا لم يحضن معطوفات على المتقدم، ولا يئسن من المحيض. ومن بعد نبدأ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كان المرأة حبلة ذات حمل، العدة متاعها تنتهي بمجرد وضع الحمل متاعها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يجي إنسان يقف ومن بعد يبدأ ولا لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. زاد كيف
1: يعطفها،
2: ما عندهاش معنى. ولا لم يحضن هي ماهيش حامل، كيفاش شنو أجلهن أن يضعن حملهن؟ زاد المعنى لا يستقيم. فالإنسان يزمو ينتبه للحاجات هذه باش ما يبدلش أحكام فقهية، وإلا يجيب معنى مخالف لما أراده المولى عز وجل.
1: أحيانا الوصل بيدو يكون يخل بالمعنى. مثلا مثال أنت كعتيت الأمثال على بالي، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. يجي أحيانا إنسان يقول من مرقدنا هذا.
2: تولي هذا على الوقف متاعه اسم إشارة للمرقد، من مرقدنا هذا. ومن بعد يبدأ ما وعد الرحمن، ويولي كنا ما نافية، ما وش هذا المعنى. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وفات الجملة. ومن بعد هذا ما وعد الرحمن، يعني هذا اسم إشارة مبتدأ، ما وعد الرحمن، وتولي ما هذيك موصولة وإلا مصدرية. يا أما هذا الذي وعد الرحمن، والصيلة الضمير حذف اختصارا العائد على اسم الموصول، وإلا تولي ما مصدرية، يعني هذا وعد الرحمن مبتدأ وخبر، وصدق المرسلون، تولي كلام من الملائكة على بعض أقوال المفسرين، ولا أقوال متاع المبعوثين هما بيدهم أقروا واعترفوا وقت العلوم ضرورية، وإلا يحتمل كونه الكلام من الباري عز وجل، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وإن كان أغلب المفسرين حملوا على كونه من كلام الملائكة، ملائكة خاطبهم يقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، تقولهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني الإنسان يزم ديما يراعي المعنى. هذاك علاش قلت اللي هو علم صعيب، خاطر يتطلب تدبر في آيات القرآن، ويتطلب معرفة بالنحو والصرف وبالتفسير وبالفقه وبالعقيدة، معناتها فيه برشا علوم يستمد منها العلم، هذايا يستمد منها المعارف نتاعو، فيلزم الإنسان يكون عنده شوية اطلاع. هذا هو اللي حبيت نقوله في كتوطئة للباب هذا.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود لمواصلة الحصة إن شاء الله.

0: العجمي.
1: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. مرحبا بك مرة أخرى شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعين الأعزاء.
1: شيخ معز في الفصل الأولاني أعطينا طبطأ على علم الوقف والابتداء، فأنا نحب نسألك زوز أسئلة شيخ معز. ما الفرق بين الوقف والسكت؟ معناتها شو الفرق بين الوقف والسكت؟ وكذلك ما الفرق بين الوقف والابتداء؟ معناتها في الفصل الأول ركزنا أكثر على الأوقاف، ما الفرق بين الوقف والابتداء كذلك؟
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. باش نبدا بعد اذنك بالسؤال الثاني، لانه الناس كما قلت انت ديما يسمعوا الوقف والابتداء، الوقف يعني يكاد لا يكاد يذكر اللفظ الا ويذكر الاخر. ف كما تفضلت انت من المناسب كونه كان حكينا على واحد باش نحكيوا على الاخر. هو الحقيقه المعنى الاصطلاحي قريب ياسر من المعنى اللغوي، يعني فماش اشكال، يعني المعنى نتاعهم واضح. الوقف هو وقت اللي باش نقف، طبعا نحكيه شوي على كيف الفرق التفرقة بين الوقف والسكت، مش حكيه على الاصطلاح في الوقف. لكن إنسان يعني يقرأ بالطبع، إنسان مش مثلا باش يقرأ حزب ولا حزبين من القرآن، مش باش يقرأ الحزب من أوله لأخره ضربة واحدة، أكيد باش يقف، لأنه احنا نفس متاعنا عنده حدود وعنده طاقات وكل شيء. وزيد حتى من ناحية المعاني كما قلنا ساعات يفسد المعنى، ذيك نواصلوا لساعات الأفضل يكون نقفوا لبيان المعاني وكل شيء، باش تبدأ المعاني متاع الآيات واضحة للقارئ بيده، هو تساعده في التدبر كي يقف الوقف الصحيح. خاطر قراءة القرآن من الأغراض الجليلة بتاعها اللي هي التدبر، تدبر المعاني، احنا مش مجرد تلاوة معناتها نطق الألفاظ ونمشي ونمر على آياتك كمر وكلام. بشوي بشوي إنسان كي يكثر من تلاوة القرآن ويكون لسانه رطب بتلاوة القرآن العظيم، هذاك يساعده خطر يمر القرآن، يزم يمر القرآن على لسانه وعلى قلبه، وهذاك هو اللي يعين على تدبر القرآن العظيم. كي يقف الوقف الصحيح والوقف الباهي الإنسان، هذاك يعينه على التدبر في المعاني الآيات واستخراج المعاني، وبش يتعظ بها ويصلح روحه في حياته وكل شيء. مش كما يقف كما جاي ما تعاونوش على التدبر. والسامع إذا كان يقرأ لغيره، إذا كان يقول قائل أنا مانيش نقرأ لغيري، يعني نقرأ روحي، حتى تقرأ روحك وحدك تعاونك على التدبر. وإذا كان تقرأ لغيرك مثلا في إمامة التراويح، إمامة صلاة جهرية، حاجة في مجلس مثلا إنسان طلبوا منه باش يقرأ آيات بينات من القرآن الكريم، الإنسان يجتهد باش يقف وقف به باش يعين حتى السامعين على التدبر وعلى التأثر بالآيات والخشوع لها أكثر. فهذا الوقف، والوقف يعني إنسان باش يقرأ وبعد يقف على لفظ معين، يزم يعرف كيفاش يقف عليه من ناحية الحكم، وهل الوقف عليه حافظ على المعنى وإلا لا. الابتداء هو أنا بعد ما وقفت باش نبدأ، السؤال منين باش نبدأ وكيفاش باش نبدأ الكلمة ذيك، كيف باش نبدأ بها، كيفاش يزمني نبدأ بها من ناحية اللفظ، وهل الابتداء بها يحسن ولا لا يحسن. مثلا إذا كان نخو في سورة الممتحنة في أولها، ما يجيش يقول هي مثلا الآية الكريمة تقول على الكفار نهينا على اتخاذ أعداء الله أولياء، ربي يوصفهم قال يخرجون الرسول وإياكم، يعني هذوما الأعداء الله عز وجل يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كما خرجوهم من مكة معناتها، وخذوا لهم أموالهم، والصحابة هربوا، يعني هربوا هروب، خلوا كل شيء في سبيل الله وسموا المهاجرين، أخرجوهم أعداء الله هذوكم يخرجون الرسول وإياكم. ومن بعد شنو السبب؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، لنا أن ذيل التعليل، يعني لأن تقدير فما لام تعليل محذوفة، يعني يخرجون الرسول وإياكم، علاش أخرجوهم من مكة؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني كما ربي قال وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني هم مشكلتهم معهم شنية اللي خلتهم يخرجوا، هو إيمانهم بالمولى عز وجل وتوحيدهم وإيمانهم بالإسلام. يجي الإنسان مثلا يبدأ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، ولكن إياكم تاع تحذير، إياكم يعني رد بالك، يعني وإياكم أن تؤمن، يعني عبارة إنسان ولا يحذر في الناس من الإيمان، وهذا يختل المعنى
1: قبيح.
2: الابتداء هذا ما يجيش، ولو هو في الوقف كي تقف عليه ما فهمش إشكال، يخرجون الرسول وإياكم المعنى صحيح، لأنه هما مشركو قريش أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام المهاجرين أخرجوهم من مكة، يعني معنى صحيح، لكن باش نبدأ بها من بعد وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا ما يجيش، هذا وقف قبيح ينافي المعنى المراد من الآية تماما، ما جملة واحدة.
1: وفيها شيخ نوع من التأدب مع كلام الله، مع الابتداءات كي تكون حسنة
2: طبعا، هو
1: منتقات فيها تأدب مع،
2: هو بالطبع هو الإنسان وقت اللي يتعمق في التفسير وفي النحو وفي المعاني واللي يتذوق كما نقولوا احنا، يتذوق آيات القرآن ويعرف اللي هو كلام منزل من الله عز وجل، ويعرف روحه اللي هو في عبادة وقتها قاعد يتلو في كلام المولى عز وجل، يعني مقام عظيم. بطبيعة الإنسان يزمه يتأدب ويخشع ويراعي أفضل المعاني وأحسن المعاني، مش كما إنسان يقرأ كما جاء من غير ما يعير المعاني حتى انتباه، هني نقرأ وكهو، فهذا مش في كثرة التلاوة والمعنى نخليه أمر مش حتى ثانوي، أمر لا اعتبار له، هذا خلل عظيم.
1: مثلا إنسان يوصل الاستعاذة بلفظ زي مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة،
2: طبعا هي هو الابتداءات التي هو هذه. بالنسبة للبسملة في أثناء السور، أهل الإقراء مختلفين على ثلاثة مذاهب، فما اللي قالوا يبسمل مطلقا، يعني ديما بعد تستعيذ وتبسمل وتبدأ على روحك، إلا بتبيع في سورة التوبة فما خلاف بين الكراهة والحرمة والجواز فيها التفصيل يعني، لكن إذا ناخذوا سورة أي سورة قل لك تستعيذ بسمل وتقرأ، فما علماء قال لك لا تستعيذ وتقرأ في أثناء السورة مش في أول افتتاح السورة، نحكيه في وسط السورة. وفما علماء منهم الإمام الشاطبي رحمه الله، منهم الإمام الصفراوي زاده، هذوما يقولوا بالتفصيل. شو معنى التفصيل؟ يقول لك فما آيات الأفضل تبسمل، كما المثال اللي عطيته لي تتوى شيخ أسامة من سورة فصلت، ربي قال متحدثا عن نفسي إليه يرد علم الساعة سبحانه، لهنا لا يحسن الوصل الاستعاذة مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد إليه يرد علم الساعة، وإلا هو الذي يحيي ويميت مثلا، ما يجيش نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يحيي ويميت، الأفضل البسملة. وفما مواضع مثلا كما نقرأ في سورة النساء مثلا لعنه الله، الأفضل وصلها بالاستعاذة فقط من غير بسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنه الله طول، لأنه الضمير عاد على إبليس لعنه الله. وإذا كان الموضع لا فيه لا هكا لا هكا، لا فيه ذكر للشيطان لا فيه ضمير عائد على المولى عز وجل، يعني آية عادية مثلا باش نبدأ الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولو هو مثال من سورة التوبة، أو مثلا ويستنبئونك أحق هو من سورة يونس، نجم بسمل نجم بسمل، متساويين الطرفين متساويين، وإن كان هو البسملة ذكر يعني إذا كان فماش مانع كما لعنه الله ولا حاجة، الأفضل الإنسان يبسمل، تقعد عمومات النصوص في استحباب الذكر لا إشكال فيها، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واضح شيخ. والسكت سكت.
2: بالنسبة للفرق بين الوقف والسكت، الوقف هو قطع التلاوة في لزمن يتنفس فيه عادة، معناتها حتى كما تنفسش الإنسان في الواقع، لكن هو الوقت ذاك كافي باش يتنفس الإنسان ثم يواصل، هذا الوقف. السكت هو وقت أقل لا يتنفس فيه عادة، وبطبيعة خاص بقراءات دون قراءات أخرى، هذيك مسألة أخرى عزوها للطرق متاحة، وقتاش نجيب السكت وقتاش ما نجيبوش، هذيك يعلم في محله. معد
1: بارك الله فيك شيخ معز، مازالنا برشا حديث على الوقف والابتداء، إن شاء الله في الحلقات المقبلة نزيد نفصلوها أكثر. وبهذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة، مستمعين الأوفياء على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض السنة النبوية.

سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى، وصدق إسماعيل الذي بنفسه ضحى، وعفة نبيك يوسف الذي استعصم واستحيا،

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.

من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

الحساب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
4: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استوعت دين ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله
0: أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
2: صور مستطابة،
3: صور مستطابة
2: من حياة الصحابة،
3: من حياة الصحابة.
2: نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا ربي وسلم وبارك وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار، اللهم صل على من بالصلاة عليه تحط الأوزار. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، وفي مثل هذا اليوم المبارك الأغر يؤمل لي محتوى وفصول وأحداث شخصية من شخصيات قد أحاطت بقلب الحبيب وقالبه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نور علمه. شيخ قيس بن شهلة، مرحبا بكم.
5: حياكم الله أخت أسمى، وتحية لكل المستمعين الأكارم، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
4: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إذن ومع شخصية جديدة شيخ قيس، اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى صحابي آخر، وفي كل مرة وكأننا نتعرف إلى شخصية هامة جدا كأننا لم نقرأ عنها من قبل، أو إن مررنا عليها فقد مررنا عليها مرور الكرام. عسى أن يتوقف الحال بنا في زمن هام، ونحن في هذا الزمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاقهم وأن يؤدبنا بآدابهم.
5: اللهم آمين.
4: اللهم آمين آمين. فمن هي شخصية اليوم؟
5: فعلا أستاذ، ربي يبارك فيك، لقد وضعت أصبعك على جرح ينزف أو ينزف، يعني وأنا نحضر في الشخصيات، يعني بالحق وكأني نتعرض لها لأول مرة، فيه من المعلومات وكأني أول مرة نقرأ على هؤلاء الأعلام، هؤلاء الرجال.
4: نعم.
5: هؤلاء الذين صنعوا التاريخ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
4: أمين.
5: تعالوا بنا أيها الأحبة لنواصل المسير المبارك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم،
5: مع القدوات الطيبة، ومع المثل العليا، ومع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم على موعد مع قدوة طيبة، مع شباب من شباب الصحابة، أسلم في الثامنة عشر من عمره، وتوفي في الثالثة والثلاثين من عمره، أي عاش 15 سنة في الإسلام. فكيف استطاع إمامنا اليوم وفي هذه المدة الوجيزة أن يسطر على جبين الزمان هذا المجد؟ لقد كان غرة في جبين الإسلام، وكان تاجا متلألئا بين الصحب الكرام، وكان داعية من دعاة الحق، وشعلة من مشاعل الهداية، وإماما من أئمة الصدق، وفقيها من أكابر الفقهاء. وفي ليلة كريمة من الليالي، الظلام دامس والصمت مخيم وخيام منن صامتة، المشركون يغطون في نوم عميق، في موسم من مواسم الحج، كوكبة منيرة من الأنصار الأطهار الأبرار، يتخافتون ويتهامسون ويتسللون، إلى أين أنتم ذاهبون أيها الأنصار؟ لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته بيعة العقبة الثانية هنا في هذا المكان المبارك يلتقي الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله، يقول الأنصار: على ما نبايعك؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. هذا هو الوعد. فقال الأنصار: أبسط يدك نبايعك يا رسول الله. ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده، وامتدت الأيدي تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أين إمامنا وبطلنا؟ أنسيته يا شيخ؟ لا والله لم ننساه، ما نسيته. كان يمد يده مع الأنصار يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو؟ إنه مقدام العلماء، إنه إمام الحكماء، إنه سيد الأتقياء، إنه رضي الله عنه معاذ بن جبل.
4: الله
5: رضي
4: أكبر.
5: الله عن معاذ.
4: أمين.
5: يقول فاروق الأمة عمر
4: رضي الله عنه:
5: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. واستمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في حق معاذ: إن معاذا كان أمة قانتا لله، ولم يكن من المشركين، كان يعلم الناس الخير، وكان مطيعا لله ورسوله. تعرف أستاذ هذه الصفة؟
4: نعم.
5: وصفها ربنا جل وعلا
4: سيدنا إبراهيم،
5: عليه السلام
4: حنيف.
5: يعني حتى نعلم قدر
4: هذا الصحابي،
5: الجليل.
4: مباشرة ذهبت إلى خليل الله.
5: أي أيوة والله، سبحان الله،
4: ما أجمل هذا الانتماء، ويعني سبحان الله أي شرف.
5: يقول ربي سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني سيدنا معاذ بن جبل أعطاه سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الصفات المباركة.
4: نعم.
5: شو رأيك أستاذة لو كان نسمع رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟
4: الله، في كل سيدنا أذان معاذ. صاغية.
5: يعني رأي سيدنا عمر ورأي سيدنا عبد الله بن مسعود على رؤوسنا وفي قلوبنا، لكن كذلك نحب نسمع رأي النبي صصلى الله عليه وسلم في سيدنا معاذ بن جبل. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربع، من عبد الله بن

0: الله
1: فقال صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم:
1: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر بن الخطاب، نعم الرجل معاذ بن جبل. بل ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم أي أعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب، وأفرضهم أي علم الفرائض علم المواريث زيد بن ثابت رضي الله عنهم، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح
0: رضي الله عنه وأرضاهم
1: رضي الله عنهم أجمعين. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك.
0: الله أكبر.
1: والله إني لأحبك.
0: يعني اللام هذه هي
1: لام تأكيد.
0: تأكيد هذه.
1: لام التأكيد.
0: أحبك أحبك.
1: بالتأكيد.
0: يعني بعد نعمة، وهو فعل مدح وفيها معاني كثيرة جدا. يمدح ويحب. يا كيف باتت تلك الليلة والذي أحل القسم سؤال يطرح بعد هذه المحبة التي استمع إليها من ثغر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فعلا كيف نمت تلك الليلة يا معاذ؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتقرب بحبه إلى الله جل وعلا،
0: نعم،
1: وأن حبه إيمان، يعني لا يؤمن أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. قال يا عمر، قال له سيدنا عمر يوما: والله إني لا أحبك يا رسول الله أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وفعلا يقول يا عمر سيدنا عمر: والله إنك الأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، فلا يكتمل إيمان عبد إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي حبه إيمان يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فيقول له معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ووالله إني لأحبك ونحن ما عسانا نقول.
0: الله،
1: ماذا
0: والله
1: نقول يا أستاذة؟
0: يا رب
1: نقول: والله إنا لنحبك يا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يقول المحب للمحبوب: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا معاذ، فما أجمل هذا الدعاء. نرى العلاقة بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين معاذ، يعني علاقة حب ومشاعر جياشة عالية جدا غاية في العلو. بل بلغ الحب برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردف معاذا خلف ظهره على ظهر حماره، وكان معاذ رضي الله عنه يفخر بذلك. فكان يعني دائما يقول لما يتحدث بهذا الحديث، يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار.
0: نعم.
1: وفي رواية: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، لا أكثر من ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يفتح الحوار ويبادر بالحديث مع معاذ.
0: نعم.
1: قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال: يا معاذ بن جبل، أو يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد إثارة انتباه سيدنا معاذ بن جبل.
0: نعم.
1: قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم، في حياء طالب العلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم.
0: الله أكبر.
1: وفي رواية: أفلا أبشر الناس؟ سيدنا معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ قال النبي: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية الصحيحين أن معاذا أخبر بها عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أسأل الله أن يبشركم جميعا ببشارة من عنده سبحانه وتعالى، أن يرضى عنكم. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، نستسمحكم إن شاء الله في ابتهال ونعود إليكم بعدها.

0: عدنا بفضل الله. سلام الله عليكم أجمعين أحبابنا الكرام، أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، وصحابي اليوم الصحابي الجليل سيدنا معاذ ابن جبل. ما أجمل البشارة التي توقفنا عندها قبل الابتهال شيخ قيس.
1: نعم، هي بشارة جميلة جدا، أنه كل من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا، لا يعذبه الله
0: يا رب،
1: فربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به جل في علاه جل جلاله ربي.
0: بالله ونعم بالله.
1: كذلك أستاذ، حديث جميل يلمع فيه الحب في هذه العلاقة الكريمة بين رسول الأمة وشاب من شبابها، يذهب إليه معاذ ليقول له والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه،
0: رضي الله عنه.
1: قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ما أجمل هذا السؤال
0: والله،
1: يعني يريد سيدنا معاذ أن يتعرف على طريق النجاة. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أشكل له النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. أسأل الله تعالى أن ييسره علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم أمين.
1: قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.
0: نعم.
1: جميل، يعني انتهى الحديث.
0: نعم.
1: سيدنا معاذ اسأل سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة شافية كافية. ربي سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه الأعمال هي الأركان، هي الفرائض التي تدخل صاحبها الجنة.
0: نعم.
1: والحديث انتهى. لا أستاذ، لم ينتهي. أما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مدا للحوار بينه صح. وبين معاذ بن جبل لحبه لمعاذ، فيفتح له أبواب الخير، فيقول يا معاذ هل أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال أمسك عليك هذا. فسيدنا معاذ يطرح سؤال جميل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ هل أن ربي سبحانه وتعالى بشي أخذنا بالكلام اللي قاعدين نقوله فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم وقيل على مناخيرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر خطير جدا أحبابي.
0: نعم.
1: كما قلنا لا نتعرض لسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لمجرد الإعجاب السالب أو لمجرد الطرف الفكري، لا، باش ناخذوا منهم الشيء هذا، باش نتعلموا منهم الأخلاق، باش نتعلموا منهم حبهم للنبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: واتباعهم له
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قال ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ وما هي حصائد الألسن أستاذة؟
0: نعم،
1: عن النميمة، الغيبة، قول الزور والعياذ بالله، هذه كلها من حصائد الألسنة.
0: أي نعم.
1: بعد غزو التبوك وفي بداية العام العاشر من الهجرة النبوية تقبل الوفود على المصطفى ويقبل عليه أهل اليمن، وسأل أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم دينهم أو دين الله تبارك وتعالى، ويرسل النبي معاذ بن جبل، نعم، إمام العلماء وسيد الدعاة والأتقياء وإمام الحكماء ومقدام العلماء رضي الله عنه، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليمشي إلى جوار معاذ. بالله أستاذ ربي بارك فيك لنتخيل هذا المشهد.
0: نعم.
1: معناها سيدنا معاذ يذهب إلى اليمن، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي إلى جواره، أي حب هذا. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليمشي إلى جوار معاذ بن جبل ليبذل له وصية من أغلى الوصايا وليكلمه بكلمات من أرق الكلمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: قال يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليودع معاذا رضي الله عنه بكلمات الوداع: بأبي هو وأمي وروحي لا ينطق عن الهوى. نعم، يخبر النبي معاذا أن الوداع أو أنه الوداع، وأن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير. أي والله. يقترب النبي من معاذ ويقول له: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. وأرجو أن تتخيل أحبتي حال معاذ وحبيب قلبه يخبره بأنه اللقاء الأخير، وبأنه الوداع، وبأن رسول الله سوف يفارق الحياة. وبالفعل يرجع معاذ، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قبض، ويدخل معاذا بعد ذلك ويسلم على النبي في قبره. وبالأمس كان الحبيب يودعه بنفسه، ويبكي معاذ ولا يطيق أن يعيش في المدينة دون أن تكتحل عيناه برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. يستأذن معاذ من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى جند الشام، ويأذن له الصديق، وهنالك يتولى القيادة العامة بعد موت أبي عبيدة بن الجراح. ثم يصاب معاذ بالطاعون، وينام معاذ على فراش الموت وفي الليل وقد أحس بدنو الأجل، يقول لأصحابه: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فسكت قليلا ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. ماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل، بكى معاذ وقال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت مرحبا. قال معاذ: اللهم إنك تعلم أني لم أريد الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم بكى وظل يردد كلمة الشهادة إلى أن فاضت روحه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم.
0: أمين.
1: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ما أجملها من خاتمة وحسن ظن بالله. اللهم اجمعنا مع الأخيار ومع الصحابة الأبرار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شكرا شيخ قيس بن شهل على ما أفضتم به من هذه الكلمات الطيبات مع الإمام والخطيب جامع الرحمة من معتمدية بير مشارقة بمدينة الفحص. كنا مع هذا الخطاب ومع هذه الكلمات البلسم، عسى أن يكون لقاؤنا المقبل إن شاء الله مع شخصية جديدة ممن أحاطوا بقلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حين ذاك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى، زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى، بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى وسبحان من أسرى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. كان صلى الله عليه وسلم يبتهل ضارعا لربه خاشعا فيقول: اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلا من الجنة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله.

يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. سئل بعضهم عن الأخوة والصحبة فقال: هي الموافقة في التشاكل، وهي أغصان تغرس في القلوب فتثمر على قدر العقول. وقيل لأحدهم: ما الأصدقاء؟ قال: نفس واحدة في أجساد متفرقة، وأفضل ما يقتني الإنسان صديق مخلص. إن السرور إذا بلغت بوصفه كنها النهاية، خل تؤانسه ودود والرجوع إلى الكفاية. إن الأخ الصالح خير لك من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمرك إلا بخير. تكثر من الأصحاب ما استطعت، إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، فما بكثير ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وقيل لأحدهم:

والصديق الموافق خير من الشقيق المنافق، يخونك ذو القرب مرارا، وربما وفى لك عند الجهل من لا تقاربه. وفي المثل رب أخ لك لم تلده أمك. قيل لا تصاحب إلا رجلا ترجو نواله، أو تستفيد من علمه، أو ترجو بركة دعائه. وقيل عليك بصحبة من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن نزلت حاجة ما بك أعانك، وإن سألته أعطاك، وإن تركته بداك، إن رأى حسنة أظهرها، أو سيئة سترها. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر امرؤ من يخالل. وصدق من قال: وكل امرئ يصبو إلى من يجانس، فإنما الناس أشكال وألاف. وقيل: أغلب المحبة ما كان عن التشاكل، وبالمشاكلة دوام المواصلة. ولا يصحب الإنسان إلا نظيره، وإن لم يكون من قبيل ولا بلد. وقيل: يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ومن بليغ القول ما قيل: جالس العقلاء أعداء كانوا أم أصدقاء. لماذا؟ العقل يا صديقي يقع على العقل. وقيل: اعتبر ما في قلب أخيك بعينه، فالعين عنوان القلب. ولذلك قيل: والعين تعلم من عين محدثها إن كان من صحبها أو كان من أعاديها. وقيل أيضا: شاهد الحب والبغض اللحظ، فاستنطق العيون تعلم المكنون. ورشيق قول الشاعر أيضا: ويأبى الذي في القلب إلا تبينا، وكل إناء بالذي فيه يرشح. أفضل الكرم أن يكون الرجل عند النائبة أكرم وفاء وأمحض صفاء، ولتكن معاونتك أخاك بمهجتك عند البلاء أكثر منها عند الرخاء. ومما قيل في الإغضاء على عيب الصديق: لا تفتش على عيب الصديق فتبقى بلا صديق. وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول بشار: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا أردت مصاحبة رجل فانظر، فإن كانت محاسنه أكثر فارتبطه، وإن في الناس طبائع أربعا فارتبط من رجحت محاسنه. وقيل: هل صديق لا عيب فيه؟ فقال: الذي لا عيب فيه يجب أن لا يموت. وأصاب من قال: ويرجعني إليك وإن أت بي ديار عنك. تجربة الرجال. قال ابن المقفع وقد بلغه عن رجل شيء يكرهه: ينبغي للرجل أن يكذب سوء الظن بصديقه ليكون ذا ود صحيح وقلب

مستريح. إذا ما الصديق أسى مرة وقد كان من قبلها مجملا، حفظت المقدم من فعله ولم يفسد الآخر الأولا. قيل ترك المعاتبة دليل على قلة الاكتراث بالصديق، وقيل العتاب نوعان: عتاب يحيي المودة وهو ما كان في نفس الود، وعتاب يميتها وهو ما كان في ذنب الغضب. ويبقى الود ما بقي العتاب، والعتاب حدائق الأحباب. ليس بحكيم من لم يعاشر من لم يجد عن معاشرته بدا حتى يجعل له فرجا ومخرجا. ألقى العدو بوجه لا قطوب به، يكاد يقطر من ماء البشاشات. فأحزم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من المودات. ومدح أحدهم صديقه فقال: مجالسته غنيمة، وصحبته سليمة، ومؤاخاته كريمة. هو والله كالمسك، إن بعته نفق وإن تركته عبق. وقال آخر لصديقه: قد والله تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وقيل أيضا في نفس السياق: ونحن كروح بين جسمين قسما، فجسماهما جسمان والروح واحد. قالت امرأة لزوجها وكان طيبا كريما: أما ترى أصحابك؟ إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك. فقال: هذا من كرمهم، يأتوننا في حال القوة منا على الإحسان إليهم، ويتركوننا في الضعف عنهم. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

تأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم بك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك. لا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. اللهم يا رب العالمين، يا من كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر أي عظيمة في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا، وما أصغرها في نعم الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، فرج همومنا واكشف غمومنا وأجب دعواتنا وارفع عنا كل ضر وبلاء، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك صحة في البدن وعافية في الأهل والمال يا أرحم الراحمين. نسألك أن تبارك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك ورحماتك، ونسألك يا ربي من فضلك العظيم، يا من له خزائن السماوات والأرض يا رب العالمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب إلى القلب،
2: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

روائع التلاوات.

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

أباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله، الحمد لله الذي أحلني حمى لطف الله، الحمد لله الذي أنزلني جنة رحمة الله، الحمد لله الذي أجلسني في مقام محبة الله، الحمد لله الذي أذاقني من موائد مدد الله، الحمد لله الذي وهب لي لطافة الإضافة لاصطفاء الله، الحمد لله الذي سقاني من موارد وارد وفاء الله، الحمد لله الذي كساني حلل صدق عبودية الله، كل ذلك على ما فرطت في جنب الله وضيعت من حقوق الله، فذلك الفضل من الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إلهي، إنعامك علي بالإيجاد من غير اجتهاد جرأ مطامعي من كرمك على بلوغ المراد من غير استحقاق لي ولا استعداد. فاللهم يا مالك الرقاب، ويا مفتح الأبواب، ويا مسبب الأسباب، هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا. إلهي وخالقي ومولاي، اجعلنا مشغولين بأمرك، آمنين بعدلك، آمنين بك، راضين بقضائك، صابرين على بلائك، مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار، مبغضين للدنيا، محبين للآخرة، مشتاقين إلى لقائك، متوجهين إلى جنابك، مستعدين للقائك دائما وأبدا. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا، والصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. إلهي يا حبيب التوابين، تب علينا، ويا أمان الخائفين أمنا، ويا دليل المتحيرين دلنا، ويا هادي المضلين اهدنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. إلهي وخالقي ومولاي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي ويا بغيتي، ويا سؤلي ويا منيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرة، ولا أرى لكسري غيرك جابرة، وقد خضعت بالإنابة إليك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووالها فتاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير، ويا جابر العظم الكثير، أن تستر علينا فاضحات السرائر، ولا تخلنا في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرانك، ولا تعرنا من جميل صفحك وسترك. إلهي، ظلل على ذنوبنا غمام رحمتك، وأرسل على عيوبنا سحاب رأفتك. إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة، فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. إلهي، بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني أعف عني، وبعلمك بي أرفق بي. إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فلا عذر لمن أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي، إن كان قبح الذنب من عبدك، فلا حسن العفو من عندك. إلهي، ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي، وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي، أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صفوة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ما في الخلق مثل محمدي، والله ما في الخلق مثل محمدي في الفضل والأخلاق والإيمان. الله فضله على كل الورى، وحباه نورا فائق الإمكان، فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان. لو حاول الشعراء وصف محمد وجاءوا بأسفار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد كل ما جاء في القرآن؟ صلوا عليه، صلوا على الحبيب. يا ربي صل على سيدنا محمد في الأولين، يا ربي صل على سيدنا محمد في الآخرين، يا ربي صل على الحبيب سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تقبل منا يا ربنا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما أجمل ذكرك يا الله. ونحن مع صباح متجدد مع الأحبة، فأقول لكل من التحق بنا مع صباحك أجمل لهذا اليوم، يوم السبت 24 من شهر صفر لسنة 48 و400 وألف من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 8 من شهر أوت لسنة 26 و2000. سلام من السلام سبحانه وتعالى، حتى تدخلوا من باب السلام وتسلموا على السلام، تحيتهم فيها سلام، فتسلم عليكم ملائكة الرحمن يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، في هذا اليوم الذي أسعد بلقائي معكم، لقاء الأحبة، لقاء يتجدد مع هذه القلوب التي أكرمني الحق سبحانه وتعالى معها وبها، يكون الولوج يا رب العالمين إلى جنانه، فنحن في جنة الدنيا. نعم، فالذاكر لله تحفه ملائكة الله جل في علاه، ومن ذكر الله فهو في جنة، ومن دخل جنة الدنيا تليق به جنة الآخرة. أيها الأكارم، ثلة الصبحية اليوم مع لطيفة، فأهلا ومرحبا. وسوسا أيضا تحية مجددة لك، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله مع النفحة الأولى. سؤال يطرح لهذه القلوب: ماذا لو أن الله يرتب لك ما تتمناه، ما ترجوه؟ أقصد وليس تمني بذاك المعنى، لا لا، نحن نعقد هذه الهمة نحو القمة، نرجو من الله كل خير، نتفائل وهو صاحب الخير، والخير فينا بإذنه سبحانه وتعالى، والخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. فماذا لو أن الله يرتب لك ما تتمناه؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم الدعاء الذي تكرره، الله سبحانه وتعالى يعلم حلمك الذي تنتظره، الله سبحانه وتعالى يعلم طلبك الذي تلح به في كل سجدة، الله سبحانه وتعالى يعلم أين كسر قلبك وسيجبره، يعلم النغزة التي في صميم قلبك سيداويها، يعلم صبرك وقوة تحملك، سيمطر سماء روحك بعوض جميل. والذي أحل القسم، أنا متأكدة، يقيني في الله كبير، ومتوكلة عليه كل يوم، لذلك أبث لكم ما في صدري وما في قلبي، لأنني أعلم أنه قاضي الحاجات بإذنه سبحانه وتعالى، وما الناس إلا أسباب. لكن نذهب مباشرة إلى المسبب الأول، ثم بعد ذلك نسأله أن يجعل لنا الرفيق في الطريق. سيمطر سماء روحك بعوض جميل، ماذا لو أن ما تدعو به الله هو مقدر لك من الأساس سبحانه وتعالى. إذن كلماتنا الأولى عندما تكون تدعوه، يعني بقلب ملح، خاصة وأنت مظلوم، من الظلم، اسمعوا معي هذه القصة. كان الوزير ابن الزيات قاسيا غليظا، وكان يقول: ما رحمت أحدا قط، لأن الرحمة خوار في الطبع. ثم دار الزمان وانقلبت الأدوار ودخل السجن، فوضعه أعداؤه في قفص ضيق في جوانبه مسامير، فكان كلما تحرك انغرزت في جسده فيصيح: ارحموني ارحموني، فيقول له سجانه: الرحمة خور في الطبع. يا سامع يا كريم يا أختي الفاضلة، هذه سنة الله في الكون،
كل إنسان سيشرب من الكأس الذي سقى الناس بها. الظالم سيبتلى بمن هو أظلم منه، والقاسي سيبتلى بمن هو أقسى منه، والضد صحيح والعكس مشاهد عيانا. من لان للناس ألان الله له قلوب الناس، ومن جبر جبر، ومن مشى في حاجة الناس قيض الله له من يمشي في حاجته. أنت في يومك هذا إنما تختار شكل أيامك القادمة. كيف؟ أتعرف لماذا يأمن الشهيد فتنة القبر؟ هذا لأنه عاش من قبل فتنة السيف والرصاص، والله أرحم من أن يجمع عليه الفتنتين. وما امتدت يد إخوة يوسف عليه السلام تسأله الصدقة إلا لأنها قبضت ثمنه من قبل. أي نعم. وما أصيبت زليخة بالعمى إلا لأنها حرمت يوسف عليه السلام النظر في الفضاء الرحب. وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، لأنه ألقي في النار كما يقول ابن حجر عريانة. هذا القول لابن حجر. وما تجاوز الله عن عبده الغني يوم القيامة الذي يأتيه وليست له حسنة غير تجاوزه عن الناس، إلا لأن الجزاء من جنس العمل. يا سامع يا كريم يا صاح، أنت اليوم زارع وغدا حاصد، فأحسن غراسك لتسعد بحصادك. من عدل الله أن أغلب الغراس يحصد في الدنيا، ولكنه سبحانه قد يؤجل لحكمته بعض الحصاد للآخرة. فإن فاتك هنا حصاد كل خير زرعته، فثق أنه لن يفوتك في الآخرة. سبحان الله. أيها الأحباب، نحن عندما نفرح نذهب إلى من نحبه، ولكن عندما ننكسر نذهب إلى من يحبنا. فهذه الكلمات دائما وأبدا نجدد العهد بالله سبحانه وتعالى مع هذه القلوب التي ستأتي إليه. يا رب سالمة غانمة مخمومة، لا حقد فيها، لا حسد فيها، لا بغض فيها، نذهب إليه أولا وآخرا. إن كنت مظلومة فثق بأن الله سبحانه وتعالى عدل، سينصفك بإذن سبحانه وتعالى، لكن في الوقت الذي يشاء. ولا تسرع، لا تستعجل الإجابة، فلربما شيء ما سيأتيك سيبعده الحق سبحانه وتعالى إلى أن تفرج. مريضة؟ مريضة؟ أقول لك مريض أيضا، أقول لك شفاك الله، طهور إن شاء الله، رفع الله لك الدرجات، وأسأل الله أن يمحو لك الخطيئات والسيئات، ستفرج إن شاء الله. ما هي إلا دنيا فانية، ولكن غدا إن شاء الله لناظره قريب. فقط توكل على الله، حسن التوكل وحسن الظن وعقد العزيمة، يقينك به سيقيك بإذنه سبحانه وتعالى. هذه نفحتي الصباحية الأولى معكم التي أصافحكم بها، ولنعود إن شاء الله. تابعونا.

0: السلام عليك سيدي يا رسول الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن يسلمون على الحبيب أمام المواجهة الشريفة. شيخنا هو الإمام والدكتور حمد زردوم، قل أمين.
1: الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، قل أمين شيخنا.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: سلام الله عليك، وددت أن تكون هذه البداية وهذا الدعاء لكم، فما أجمل الوقوف أمام المواجهة الشريفة وأنتم من أكرمكم الحق سبحانه وتعالى بتصفح آيات نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وطبعا لكل سامع كريم ولكل رجل أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا اللقاء وهذا الكلم الطيب، دائما يعمم إن شاء الله ولا نخصص حتى لا يغار الكل، لكن هذه الغيرة المحمودة. فأهلا ومرحبا بكم مجددا.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. عودة ميمون لك أنت أيضا،
0: الله يكرمك. الله يبارك
1: فيك. الله عز وجل أن يجمعنا واستمعينا تحت هذه الدعوة الشريفة منك ربي بركيك.
0: وإياك وإياك.
1: وما أعظم أن نقف عند الواجهة الشريفة، فإنه لنعم الشرف ونعم النعمة.
0: والله والله
1: أن يقفنا الله في تلك ذلك الموقف. نسأل الله أن يجدنا لنا به اللقاء صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها شروط حتى نكون ربانيين شيخ حمد.
1: بورك فيك. نعم.
0: جور مباشرة.
1: أن يجعلنا منهم. نعم.
0: يا رب يا رب.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كونوا ربانيين.
0: نعم.
1: كنا توقفنا في آخر حصة عن صفة الخشية والخوف بالنسبة إلى الربانيين. قالوا من علامة الرباني أنه يعمل ويخاف.
0: يعمل ويخاف.
1: أما الغافل فهو لا يعمل ويأمن ويتمنى على الله. قال ربنا سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليهم إلى ربهم راجعون. الذين يؤتون ما آتوا، يعني ينفقون ويفعلون الخيرات والمبرات وقلوبهم وجلة، مع ذلك يخافون ألا تقبل أعمالهم، لأنهم يوقنون بأنهم إلى ربهم راجعون. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه.
0: يا الله.
1: فمن صفات الربانيين هذا الخوف من ألا يقبل العمل.
0: نعم.
1: وهو خوف إيجابي بناء وليس خوف وسوسة. لأن بعض الناس قد يقولوا إذا كان الإنسان مستقيما تقيا منضبطا بأوامر الله عز وجل مما يخاف؟ الأصل أن يطمئن. هذا خوف من عرف قدر ربه، هذا خوف من قويت صلته بالله عز وجل. كلما أدرك عظمة قدر الله عز وجل كلما خاف أن يكون في عمله نقص، وسيكون في عمله نقص. لأن الإنسان حين يكون يعمل عند مدير قوي ذكي دقيق الملاحظة دقيق المحاسبة، حين يعد ملفا مهما أتقنه يخشى أن ينسى شيئا، يخشى أن يقصر في شيء فيلومه مديره، ولله المثل الأعلى. وربنا رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. الربانيون لهم شفافية عظيمة في التعامل مع الله عز وجل، فلا يعولون على أعمالهم مهما بذلوا، إنما يعولون على فضل الله. يرون تقصيرهم أمام عظمة الله وأمام حق الله، لأجل هذا يخافون، وذلك الخوف من أجل العبادات. وقد وصف لنا ربنا سبحانه عبادا نسبهم إليه، قال سبحانه: وعباد الرحمن. حين نسمع وعباد الرحمن تنشرح صدورنا
0: والله،
1: لأننا نتخيل أنهم أرقى الناس وأقرب الناس وأعلى الناس، وإنهم لكذلك.
0: نعم.
1: ولكن انظروا بما وصفهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لا يزعجون حتى التراب الذي يدوسون عليه، من خشوعهم، من ليونتهم، من لطفهم، من تهيبهم لله عز وجل.
0: سبحان الله.
1: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فكأنهم نسيم يمشي على الأرض. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
0: نعم، ما شاء الله ما شاء الله، هذه الأوصاف هامة.

0: بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الرحمن ومنة المنان وحنان الحنان، صلاة يحيى بها الجنان في رياض الجنان، ويتعطر بها اللسان بروح وريحان، وتنتعش بها الأبدان بطاعة الرحمن، ونسعد بها بشفاعته يوم لقاء الله الملك الديان، صلى الله عليه وآله وصحبه بلا عد ولا حصر في كل وقت وآن. صل عليه دكتور حمدان.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. هي كل كلمة في حقيقة الأمر كانت يعني في نهايتها كنوع من السجع. الرحمن، حنان الحنان، والجنان والجنان، لأننا كنا نصف قبل هذا الفاصل عباد الرحمن، لكم العود على بدء إن شاء الله.
1: مبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن وصف ربنا عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إذا نلاحظ أنهم يجتهدون في الأعمال، يجتهدون في العبادة، وفي مقابل ذلك يجأرون إلى الله خوفا من عذاب جهنم. وهذا شأن الربانيين، كلما زادوا في العمل زادوا في الخوف. ما سبب الخوف؟ اتهام لأنفسهم، لا يحسنون الظن بأنفسهم، وإنما يتهمونها بما يعلمون من عظيم قدر الله سبحانه وتعالى. ولقد عبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى هذا المعنى بقوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الذي لا يعمل، لا يطيع ربه، لا يسلك مسالك الخير والبر والتقوى، ثم يوهم نفسه بأنه من الفائزين، من الناجين، يحلم بأعلى درجات الجنات يوم القيامة، هذا يخشى أن على نفسه أن يكون من المغرر بهم، أن يكون مستدرجا. سماه الحبيب صلى الله عليه وسلم العاجز، لا ينجز ولكنه آمن مطمئن لأنه قد ضمن الجنة. ولقد قال قوم قبل ذلك وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الرباني لا يبرح محرابه، ولا يبرح مسالك الصالحين، ولا يبرح قلبه متأطئا بين يدي ربه خشية، خوفا، حياء، إجلالا لله سبحانه وتعالى. الرباني قلبه عامر ينظر إلى الله عز وجل، وبدنه يمتثل أمر الله، يتعب في العبادة، يتعب في العمل الصالح ببدنه، وقلبه شاخص إلى ربه، يرى جلال ربه، يرى عظمة ربه، فتراه خائفا لأنه قدر، عرف قدر ربه. عكسهم قال فيهم ربنا سبحانه: ما قدر الله حق قدره. من لم يقدر الله حق قدره يتجرأ على المعصية، يتجرأ على المخالفة، ثم يتكلم كلام من ضمن الجنة، من ضمن رضوان الله عز وجل. وهذا على خطر عظيم. وصفهم ربنا سبحانه بقوله: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بعض الناس يتجرأ بالاستخفاف بالعبادة، فيقول: أنا لا أصلي، وربما أشرب الخمر، وربما أفعل وأفعل من الموبقات، ولعلني أدخل الجنة قبل كثير من المصلين وقبل كثير من المتقين. هذا من أكبر الجرأة على الله. هذا أقل ما فيه أنه ما عظم أمر الله عز وجل. عباد الرحمن مع علمهم بوعد الله بالجنة، انظري إلى قول الله سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه بشارة، عند الوفاة تلقاهم الملائكة تسلم عليهم ويبشرونهم بالجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وانظروا قالت الملائكة بما كنتم تعملون، تبشير الملائكة بالجنة لهم لم يمنعهم، وهم يعلمون ذلك، لم يمنعهم من أن يخافوا، من أن لا يعتمدوا على أعمالهم. لذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لن يدخل عمل أحدكم الجنة، يعني لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه برحمة منه.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بعض الغافلين يقول: لا يستقيم هذا الكلام، كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والقرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ أولئك الذين ابتلينا بهم يردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنه يناقض القرآن الكريم. ومصيبتهم لو كانوا ربانيين لفعلوا كالربانيين، فاتهموا عقولهم القاصرة، اتهموا فهومهم، ولكنهم يتهمون ما نقله لنا الضابطون الحافظون الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا منافاة بين قوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة وقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة هذا وعد بالملائكة وقد حسم الأمر عند الموت. أما قوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني لن تدخله بعملك وإنما بفضل الله، من فضل الله أن جازاك عن عملك. وهذا نذكر بكلمة أو حكمة حكيم الأمة سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، يقول: العمل واجب ولا يتكل عليه، وعلامة الاتكال على العمل وجود أو نقصان الرجاء عند وجود الزلل. العمل واجب ولا يتكل عليه، وعلامة الاتكال على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. المعتمد على عمله حين يزل ينقص رجاؤه، أما المعتمد على فضل الله حين يزل لا ينقص رجاؤه، لأنه لا يعتمد على عمله أصلا وإنما يعتمد على فضل ربه. أما الأعمال فهي امتثال لأمر الله. قال: أعمل عملت ولكنني لا أظن أنني بعملي أشتري الجنة، وإن بكرمه قال لي أدخلها بعملك. وإلا فمعلوم في الأحاديث أن كثيرا من الناس اجتهدوا في العبادة طويلا، ولما وقفوا للحساب وأرادوا أن يدخلوا الجنة بعملهم قال لهم ربنا للملائكة: حاسبوهم على نعمة البصر فما أدوا حق تلك النعمة. عندها قالوا: يا ربنا بل بفضلك ورحمتك. ومن يحقر من فضل الله ورحمته للأسف يعني يحتاج أن يراجع إيمانه. لأن تمام الربانية ألا ترى لنفسك عملا أبدا، لأنك أصلا أنت أصلا منه وعملك منه، فكيف تحاسبه بما هو منه إليه؟
0: الله فيك، ما شاء الله.
1: الله أن يجعلنا من
0: أصلاً. اللهم أمين. أعجبتني كلمة الوقوف عند المحراب، وسأختم بها بعد إذنكم. في كلمة قال أحد الصالحين: ماذا يحدث لك في محرابك الداخلي؟ تسقط الأقنعة، تبدو كما أنت بضعفك وانكسارك وأملك دون حاجة لتزويق الكلمات، يهدأ الضجيج، تدرك أن الصلة الحقيقية ليست طقسا يرى بل سر يعاش، يتجلى النور حيث تكتشف أن أطهر البقاع على وجه الأرض هي تلك النقطة التي تلتقي فيها بربك بعيدا عن أعين الخلق، فكونوا ربانيين. شكرا دكتور عمر، دكتور حمد عفوا، بعدكم الدكتور عمر وكلكم قدركم عالي إن شاء الله. أحبابنا الكرام، تمام الساعة 8:00 إن شاء الله ولن نعود، تابعونا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة القلم بصوت فضيلة الشيخ نبيل الرفاعي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة القلم بصوت فضيلة الشيخ نبيل الرفاعي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: صدقت يا الله يا كريم يا عظيم، نحن بين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دائما حديثنا وديدننا، دائما أن نذكره في الملأ ونذكره في السر، عسى أن يرضى الحق سبحانه وتعالى عنا فيحبنا ويرضى عنا. أحبكم الله ورفع قدركم دكتور عمر، قل أمين.
2: اللهم أمين يا رب.
1: سلام الله
2: عليكم جميعا.
1: الله يبارك فيك جمعا يا رب العالمين، كيف حالكم؟
2: يا رب أسعد الله يومكم بالخيرات والمسرات والبركات، رب يحفظكم جميعا إن شاء الله، وكافة السادة المستمعين الكرام يا رب العالمين.
1: الله يبارك فيك وحفظ الله لك عقلك ودينك ووالدك وأسرتك وكل أحبابك وكل طالبي العلم الذين يدرسون عندك، قل أمين.
2: اللهم أمين.
1: اللهم أمين
2: جميعا يا رب.
1: ما أنا إلا طالبة علم عندما تتحدث أنتم أيضا، فنسأل الله أن يكرمكم دائما وأبدا بالعلم النافع مع التقوى، قل أمين مرة أخرى.
2: اللهم أمين يا رب.
1: اللهم أمين. قلنا أسأل الله أن يجعلكم ممن أحبكم، ولكن من باب التحذير نسأل الله أن لا يجعلنا ممن لا يحبنا، ممن لا يحبهم، وممن اصطفاهم يا رب العالمين والذين قربهم له. فاليوم إن شاء الله نوع آخر، صنف آخر من كتاب رب العالمين الذين حذرنا الحق سبحانه وتعالى منهم، فمن هم اليوم في مدارستنا لهم دكتور عمر؟
2: أي نعم، هم الذين أسرفوا أو المشرفون كما جاء في الكتاب العزيز.
1: نعم.
2: الجزء الأول هذا إن شاء الله، قوله تعالى إنه لا يحب المسرفين.
1: المسرفين
2: بالضبط. نعم، هو وردت في مواضع، أولها موضع في سورة الأعراف قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم في سورة الأنعام في موضعين، موضع الآية 141 حينما تحدث المولى عز وجل على كيف أنشأ الجنات وكذا، وهو الذي أنشأ جنات معروشات لغير ذلك، ثم قال في آخر الآية وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أو حصاده، الروايات طبعا تختلف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم في الآية التي تليها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثم ذكر عددا من النعم التي أنعم الله بها علينا، ثم قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خلاصة الآيات هذه في هذه المواضع المختلفة أنها أتت بعد ذكر النعم، يذكر المولى عز وجل نعما ثم يأمرنا بعدم الإسراف فيها، وهذه تعطينا لمحة عن معنى الإسراف. الإسراف شنو هو؟ ترفوا أن يجاوز الإنسان الحد في كل شيء، في أي شيء تبالغ وتتجاوز حدك فيه.
1: نعم.
2: هذه مشكل كبير جدا، بعض الناس يعني يبالغ في الأشياء، هذا إشكال، يعني مش كان في أي حاجة، يعني في الفلوس، في كانت نتفكر الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إسراف على في النفس، يعني سبحان الله في الذنوب،
1: إذا متعددة المعاني في الكلمة
2: سبحان الله. نعم. حتى الذنب لا تشرف فيه، يعني إذا أنت ارتكبت ذنبا لضعف أو لطيش أو شيء من هذا القبيل فبها، لكن أنك تذنب ثم تبالغ فهذا مشكل يعني. أي والله. فلذلك يوجد الصور المشهورة، في صور الإسراف المشهورة هي الإسراف في المال، تبذير، الإسراف في الأكل والشرب. إحنا في فصل الصيف الأفراح، ربي سبحانه وتعالى يبارك في كل من تزوج وبارك في كل من لهم لديه مناسبة. لكن
1: ربي يهني الجميع يا رب.
2: بالضبط، يسعى الإنسان دائما أن لا يشرف، أن لا يتجاوز حده وحق جاره، ولا يشرف في الأكل والشرب ويقع تبذير فيهما. فهذه نعم، والنعم تحتاج منا المحافظة عليها وشكر المنعم تبارك وتعالى عليها. ودائما نسعى لأن نتحلى بالخلق الحسن والفاضل مع جيراننا ومع أهلنا، ولا نتجاوز حدودنا مع الجار، ولا نشرف، ولا نكون ممن لا يحبهم الله تبارك وتعالى. ثم الإسراف في الذنب بطبيعة الحال، ذكرت الآية الكريمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني الذي أسرف على نفسه في النهاية هو يعني المولى تبارك وتعالى، يعني هو سيأخذك الصورة الاعتيادية، كأنه سيطبع مع الملذات. الشيخ محمد طاهر بن عاشور الشيخ العلامة رحمة الله عليه في تفسيره يقول الإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات، فيرتكب لذلك مذمات كثيرة، وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند حد. يعني يصرف الإنسان في موضوع معين، في المال مثلا، تصرف في المال شيئا فشيئا ستنتقل إلى الإسراف في ملذة أخرى، وهكذا تتيه في ملذات الدنيا وتنسى دينك وتنسى أهلك وتنسى ما لأجله خلقت وما لأجله يعني خلقك الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الذي وجب علينا فهمه فهما جيدا، خاصة في سورة الأعراف المعنى، لأن الإنسان لابد أنه يفهم سورة الأنعام عفوا، لابد أنه يفهم أن هذا الموضوع يتعلق بالإسراف، بالمبالغة. لا تبالغ،
1: إذا الإسراف هي المبالغة، يعني عكسها بالضبط. التقتير هكذا؟
2: بالضبط بالضبط، نعم، عكس التقشف تماما، عكس البخل.
1: أيوة
2: أيوة والله، الإسراف في الماء، لا تشرف في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت على نهر جار، يعني سبحان الله، إنسان يسيس روحه. كذلك الإسراف في العبادة مثلا، أحيانا الإنسان يبقى نختم بهذه الأستاذة أسماء، أو ثلاثة اللي يلقاهم سيدنا عمر في المسجد للعبادة، طول اليوم في العبادة، هذا إسراف. لا يمكن أن يتشدد الإنسان يبقى طول اليوم في العبادة، هذا سبحان الله يترك الأعمال ويؤدي ربما إلى الملل. فالإسراف هو أن تبالغ حدك وتتجاوز الحد وتبالغ في الأمر.
1: نعم.
2: وهذا ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. نواصل معها
1: إن شاء الله. شكرا شكرا. إذن إطلالة جميلة منكم، وهذه نفحتنا الأولى أحبابنا الكرام. لنا عودة مع الدكتور عمر، تابعونا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اللهم نجنا وثبت خطانا، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. تحيتي مجددة لكم أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وجد خاصة لمن التحق بنا في هذا الركن المبارك في مثل هذا التوقيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قبل كل شيء ربانيين، وأن لا يجعلنا من المسرفين. قل أمين دكتور عمر.
1: اللهم أمين يا رب يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. إذن الحق سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. في هذا يستوقفني بيت شعري دكتور عمر، يقول صاحبه: إياك والإسراف فيما تبتغي، فلا ربما أدى إلى التقتير، واستعمل القصد الوسيط تفز به، واستبدل التبذير بالتدبير. سأعيد هذا البيت الشعري، هما في حقيقة الأمر هما بيتان. سأعيد: إياك والإسراف فيما تبتغي، يعني فيما تحب، فلا ربما أدى إلى التقتير، العكس تماما، واستعمل القصد الوسيط تفوز به، واستبدل التبذير بالتدبير. سبحان الله، كلمات هامة جدا ومصطلحات هامة جدا في هذه الأبيات، ولنا عودة إن شاء الله معكم دكتور عمر. إذن القصد الوسيط، استوقفتني أيضا كلمة دكتور عمر في سورة البقرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا في معنى الخيرية، لكن وسطا في معنى آخر توسطت هذه الكلمة سورة، يعني سورة البقرة، سبحان الله، يعني من حيث ألفاظها، فالوسطية هامة جدا في ديننا بالرمة كما يذكر. تفضل. نعم، نستمع إليكم دكتور عمر.
1: نعم، الله يحفظكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا كثيرا، وربي يبارك فيكم أستاذ. عفوا، يعني قص الهاتف ورجع.
0: خير إن شاء الله، نحن في الانتظار، أعدت الأبيات عمدا. نعم.
1: لا، لم أسمعها، عفوا.
0: أعيدها على مسامعكم إكراما لكم.
1: إياك،
0: الله يحفظك، إياك والإسراف فيما تبتغي، فلا ربما أدى إلى التقتير، واستعمل القصد الوسيط تفز به، واستبدل التبذير بالتدبير.
1: استبدال التبذير بالتدبير.
0: أي والله،
1: الحروف نفسها سبحان الله، فقط المعنى يتغير.
0: هذا نعم. تلاعب في الأحرف كما يذكر. نعم،
1: أي والله. يعني استبدال التبذير بالتدبير. لماذا؟ لأني يعني هذا هو الأمر الوحيد الذي سيحدث لك توازنا في شخصيتك، شخصية التي تقوم على التدبير دائما. التدبير يعني يأتي من ماذا مصدرها؟ من التدبر. إذا تدبر المسلم في نفسه، في حاله، في بيئته، في دينه، فيما يعتقد، في يعني سبب وجوده وإلى يعني ومصيره، سيفهم. ويعني هذا المعاني الجليلة، المعنى أنك تكون يعني شخصية متوازنة وبعيدة كل البعد عن الإسراف وعن التبذير. فالتدبير يقيك من التبذير، ويحميك ويصونك، ويصون يعني نفسك من كل صور الإسراف التي ذكرناها أستاذ أسماء. لكن السؤال المطروح هنا: لماذا المولى عز وجل لا يحب المسرفين؟ علاش ربي ما يحبش؟ على خاطر الإنسان اللي هو مسرف على غرار أنه هو سعى قبل كل شيء، كأنه في سياق تحدي للمولى عز وجل، كأنه يقول: أنت أعطيتني نعم، أنا باش نفسدها ونصرفها كاكا من غير حتى. وهذه حاجة يعني سبحان الله موضع سيء جدا إنسان يحط روحه فيه. إنسان كي يعطينا ربي عز وجل نعمة، النعمة راهي أمانة، أراهي أمانة. ثم آية يا أستاذ أسماء، صدقني وين نقرأها نخاف، لأني مش خوف، يعني خوف من ربي تبارك وتعالى، لأني ذكرنا مباشرة: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم.
0: تستوقفك المعنى،
1: توقفك مباشرة، لأنك إذا أنت أسرفت، أعطاك ربي تبارك وتعالى، إذا أعطاك نعمة من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، الصحة والمال وكذا كل شيء. يعني أنت إذا أسرفت فيها هو أعطاك حتى تتصرف فيها تصرفا معتدلا، تصرفا الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا أن تسرف فيها وتبذر وتبالغ وتتجاوز حدك وتنفقها فيما في البذخ وفيك يعني ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا مشكل كبير جدا، لأنك ستسأل عنه، ستسأل عنه بالذرة السؤال. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم المسألة الثانية، أنت حينما تسرف أنت تظلم نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا حول ولا قوة. أنت لماذا يعني تفسد عليك دينك وتفسد عليك يعني بيئتك الإيمانية وتفسد عليك كل شيء؟ لذلك الله لا يحبك إذا كنت من المسرفين، لأنك ظلمت نفسك. ثم الإسراف باب واسع للشيطان، باب واسع للمعاصي والذنوب، كما قال الشيخ العلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشور يعني رحمة الله تعالى عليه، يعني سبحان الله قال قد ينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند حد. طيب خلاص إنسان يعني الله مستعاني،
0: نعم الباب فتح
1: بالضبط
0: على مصراعي.
1: نعم. في كل شيء، في كل شيء، حتى في المولى عز وجل مسألة الأكل، ولا لا تسرفوا معناه في الأكل، كما أسسنا في الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هكا ولا الأكل والشرب إذا أنت توسعت فيه وأسرفت فيه إلى ماذا ستنتقل؟ الأكل فيه ملذة والشرب كذلك، إذا أنت تجاوزت وانتقلت إلى ما حرم الله من المأكولات والمشروبات تنتقل من ملذة إلى ملذة، تفلت الأمر عندك، تفلت أصبحت من المشرفين. فهذا المشكل يعني الذي يقع عند كثير من الناس، والمشكل الأدهى والأمر أن هؤلاء الناس حين تلقى يشرب الخمر، تلقى يأكل ربما ما حرم الله تبارك وتعالى، يقول لك هذه من نعم الله علي. يا أخي أنت أسرفت، أنت بصدد الإسراف، وأنت أنت في مكان يعني خطير جدا، وجب عليك تداركه بسرعة، لأن الإسراف هو من أسباب الفقر. الإسراف والمبالغة يا أستاذ أسماء وأستاذ المستمعين الكرام في أي شيء هو من أسباب الفقر، لذلك لا يحب الله عز وجل المسرفين. الله يريد أن ويحب أن يكون عبده عبدا تقيا غنيا عفيفا، وهو يغنيه من عنده تبارك وتعالى، ولا يريدنا سبحانه وتعالى أن نكون من الذين أسرفوا على أنفسهم أو أسرفوا في أي مجال من المجالات.
0: نعم سؤال دكتور عمر.
1: نعم.
0: الله يبارك فيك والكلام ذو شجون. لسائل أن يسأل يقول ما الفرق بين الإسراف والكرم؟
1: فرق دقيق. الإسراف يعني هو يعادل التبذير. رب العزة قال عن المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين،
0: والعياذ بالله.
1: إسراف أنك تبالغ في الشيء لدرجة يعني من غير ميزان، تستهلك الأمر من غير أي تبالغ وتتجاوز الحد المسموح به. أما الكرم هذا موضوع ثاني. الكرم هذا أنك تكرم شخصا يعني أو تكرم ضيفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإكرام يعني تخرج أحسن ما عندك في وقت معين في زمن معين وينتهي الأمر،
0: ليس
1: يعني أما الإسراف دائما يوميا حينما تنتهي من ملذة تنتقل إلى أخرى، ملذة تنتقل إلى أخرى، وهكذا في كل شيء. ويعني يجتاح قلبك عاصفة هوجاء من محبة ومن الميل إلى الشهوات والمعاصي، فتسرف على نفسك وتسرف يعني في كل شيء ولا حول ولا قوة. هذا المشكل يعني. فإنسان لابد أن لا يعني يسقط ولا ينزلق في هذا الأمر. إنسان يكون في يعني حالة وسط، عرفت؟ لا يعني أن يكون بخيلا فلا ينفق إطلاقا، ولا يعني أن يسرف يعني بالضرورة هو يكون لا من هذا ولا من ذاك.
0: أيوة
1: والله. والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
0: نعم
1: هذا نعم
0: سبحان الله. هو فعلا الموضوع هام جدا دكتور عمر، ما شاء الله يعني ملاحظات هامة جدا وتعليق. يعني نشكر قبل كل شيء مستمعينا على حسن إنصاتهم. السؤال يعني هل يمكن أن نتحدث عن إسراف المحبة في العلاقة يعني ما بين الناس في معنى حديث أحبب حبيبك هونا؟ نعم
1: نعم، هو الإسراف منبوذ في كل شيء، في كل شيء. المحبة موضوع ثاني، محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأفاضل وكذا، فهذا موضوع يعني لا علاقة له بالإسراف، بالعكس يعني كلما كان أكثر، كلما اتزن الشخص أكثر، وكلما كان يعني أقرب إلى المولى عز وجل، كلما الإنسان أحب الله عز وجل، أحبه المولى تبارك وتعالى وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أتقى وكان أنقى وكان أرقى عباد الله تبارك وتعالى. إذا أحببنا الله عز وجل، إذا كان يعني الإسراف المحبة لا يمكن أن يكون فيه أي إشكال، يعني إسراف ما حتى لو
0: خاصة بين الأصدقاء يعني يترك الإنسان مسافة. فهمت هذا المعنى أنا، يعني أن يترك الإنسان مسافة كما يذكر يترك مسافة بين السيارة الأولى والثانية، مسافة الأمان حتى تبقى تلك العلاقة. يعني كل شيء يخدم الوسطية. سبحان الله دكتور عمر، بعد إذنكم إذا دقائق إن شاء الله أحبابنا الكرام مع النشرة الجوية، ولن نعود مع الدكتور عمر، انتظرونا. من القلب، من القلب، من القلب إلى القلب.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: سلام الله عليكم أجمعين، وتحيتي جد خاصة للزميل الفاضل سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أسماء، وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة الزيتونة.
0: صباحك أجمل وسلام من الله، تحية لكم دائما. كيف حال الطقس؟
5: طقسنا اليوم باش يكون في استقرار ويكون سحب قليله باغلب المناطق، بينما الريح اللي باش تكون قويه شويه خاصه بخليج تونس وعيفه في معتدله بقيه المناطق، وبالتالي البحر اليوم باش يكون مضطرب باش يشيل الاضطراب خاصه بخليج تونس وقليل الاضطراب مضطرب بقيه السواحل. والحراره اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح قصوى بين 31 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 36 و 41 درجه بقيه الجهات مع ظهور شيء محليا. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بقليل، علما أن المعدل العادي لتونس العاصمة في الفترة هذه هو 35 درجة. بالنسبة للأيام الجاية يتواصل الطقس استقرار وسحب قليلة أغلب المناطق، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، بينما يرد بينهم البحر شوية، خط البحر تكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال. وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: آمين آمين يا رب العالمين، ربي يبارك لك. أخبار طيبة الحمد لله. إذا فيما يتعلق بأوقات الصلاة لو تكرمت،
5: اليوم السبت 8 أوت 2026 الموافق ل 24/1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:32 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:16 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:21 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 8:57 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:53 دقيقة، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:19 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 3:53 دقيقة.
0: بارك الله فيك. إذن جعلنا الله وإياكم من المحافظين والمداومين عليها. اللهم أمين رب العالمين. إذن يومك مبارك وأخر شكرا خي الفاضل. أحبابنا الكرام، لنعود إن شاء الله. قمرنا، صلوا على الحبيب.

0: والحب والنور.
1: على حب النبي ابنها من القلب تطلع عن سيدنا النبي. بركي الله بهيئ لنا السفرة. احنا عم نقول هلا
0: حبي لرؤيته قد اذهب الفكرة. رحمك يا ربي
1: كلياتنا بنرفع ايدينا رحمك.

0: اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع، على الشافع، على المشفع محمد، صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صل على الحبيب دكتور عمر
1: صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: كيف لا، ونحن ومعكم دائما نتحدث عنه سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات، ونتحدث عمن أنزلت عليه الآيات، وهذا من صميم اختصاصكم دكتور عمر. إذا من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون الكلم الطيب، فلكم الكلمة في الجزء الثاني من هذا الركن المبارك بعد الإسراف. ولا جعلنا الله منهم، من الذين لا يحبهم الله أيضا؟
1: المستكبرون.
0: المستكبرون يا ربي سلم.

0: معنى لرجل أو لامرأة أن خلقها الله عز وجل ورزقها أن تستكبر على الناس، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما تحدث عن المستكبر في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، قال المستكبر الاستكبار يعني والتكبر هو بطر الحق، هو غمط الناس، بطر الحق، رفض الحق،
1: رفض
0: تماما
1: الحق بطر.
0: بالضبط، رفض الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس وتقليل من شأنهم ويعني احتقارهم، عدم الاهتمام بهم إطلاقا، عرفت؟ وهذا النوع من الناس موجود يا أستاذ أسمى حتى اليوم، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
1: أمين.
0: يعني فقط أمر مهم جدا نبلغه اليوم لكل من يرى في نفسه خاصة من هذه الخصال الذميمة، أنه يعلم أن الله لا يحبه.
1: يا الله،
0: وشفت الكلمة قوية، أنه لا يحب المستكبرين. إذا وجدت نفسك أنك ترفض الحق وترده، ليش؟ مش يعني أنت تعرف أنه حق لكن ترده استكبارا، تكبر واضح، ظلما وعلوا فقط، لا ليس ردا لأنك أنت مقتنع أنه هو ليس بالحق، هذا موضوع ثاني. أما إذا كان أنت تعرف أن هذا الحق ثم ترفضه فهذا هو الاستكبار، أنك ترفضه تكبرا. ثم إذا رأيت في نفسك أنك ممن يحتقرون الناس وممن يقللون من شأن الناس وممن يرى في نفسه أنه هو يعني أكثر منهم وأعلى درجة من الناس وكذا، فهذا إشكال كبير جدا. شوف قارون، سبحان الله، قصة قارون استاذ أسمى، فيه كان قارون من قوم موسى، سبحان الله، يعني ربي عز وجل أعطاه كنوز بسم الله ما شاء الله، ولكن هو حتى الكنوز هذه أكيد حاطة في صناديق كبيرة، المفاتيح اللي تحل الصناديق هذه يهزوها 7 رجال، يعني ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مجموعة من الرجال تهز هذاك المفتاح. وبعدين شو يعمل؟ يتكبر على الناس ويقول إنما أوتيته على علم عندي، ويشرف في كل شيء ويتكبر. هذه قصة يعني تجمع سبحان الله يعني بين الإسراف والتكبر
1: الاثنين. الله سبحان الله. أي
0: اللي يلبس في الزينة وفي اللباس في كل شيء ثم يتكبر على الخلق، يعني كلها صفات ذميمة، يعني لا يحبها المولى عز وجل. النتيجة شنية؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لذلك قلنا قبل قليل في الجزء الأول والثاني أن يعني الإسراف يأخذنا إلى الفقر، كذلك التكبر. أنت على من تتكبر؟ أنت يعني إذا رجعت نفسك ورجعت يعني سبحان الله سترى أنك يعني لا يوجد ما يشجعك على أن تتكبر على أي شيء، لأنك أنت إذا رأيت موضعك في الكون كله لما عرفت أنك مجرد نقطة صغيرة جدا في بحر علم الله تبارك وتعالى. يعني فالإنسان دائما يعني سبحان الله لا يتكبر على الخلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الصفات التي نجح فيها وامتلك القلوب بها هي صفة التواضع. إنسان لا يتكبر. والمشكلة حتى لما نزيدوها الألف والسين هذه والتاء استكبار، هذه كتولي معناها كان مبالغة في الكبر. المتكبرين والمستكبرين هنا في الآيتين. وهنا نمر أستاذ أسمى إلى صور الكبر، هذه التكبر. كيفاش؟ إنسان الذي يعني لا يخضع لأوامر الله تبارك وتعالى، هذا يسمى استكبار. هو إبليس مش ربي سبحانه وتعالى قالوا أسجد لآدم سجود تحية، يعني لما رفض إبليس إيش قال للمولى عز وجل؟ قال أبا واستكبر. قال أبا واستكبر، يعني رفض الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى، وهذه أخطر حاجة. وكثير من الناس للأسف الشديد يعني تلقاهم تاركي صلاة وتلقاهم كذا، منهم من تركها تكاسلا، إن شاء الله ربي يهديه سبحانه وتعالى. ومنهم للأسف يعني من لم يتركها تكاسلا، من تركها جحودا، من تركها ناكرا لفرضيتها، فهذا مشكل. هذا مشكل.

0: ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يهديهم
1: آمين
0: جميعا.
1: آمين.
0: الناس اللي تكبرت على الرسل كذلك عدد من الاقوام قالوا ابشر مثلنا، يعني تكبر هذا كله واحتقار و يعني إذاية وإساءة لهم. التكبر على الناس وهذه من أخطر الظواهر. علاش نتكبر على الناس؟ لأني شوف استاذ أسمع حتى دخل حاجة في حاجة، لأننا نحب دائما لما نتكلم كلام في موضوع أربطه بواقعنا.
1: هذا هو
0: التكبر، هو مصيبة كبرى على شخصية المسلم. ليش؟ لأن التكبر يا أستاذ أسمع وأيها السادة المستمعون الكرام هو يعني تتفرع عنه مصائب أخرى. توا كيف يجي مجموعة من الأشخاص يتكبرون وتكون عندهم صفة متاع التكبر، يعني احتقار الناس وازدراء الناس، واضح بالدارجة متاعنا احنا نقولوا يتفسخوا على الناس ويحقروا من شأنهم وكذا، هذاك شنو باش تخرج لنا ظواهر اخرى سلبيه، من بينها ظاهره التنمر اللي هي من اخطر الظواهر. يومين برك اول امس
1: أي.
0: تلميذ في الكاف ينتحر بسبب
1: التنمر أصحابه.
0: التنمر كيف يعني مصايب فعلا.
1: نعم.
0: لهذا المولى عز وجل لا يحب المستكبرين، لان المستكبر يعني يغتر بنفسه ويغتر بماله ويغتر بجاهه وبسلطانه وبأي نعمة أعطاه الله عز وجل إياها، فمن خلالها يحتقر الناس ويتنمر عليهم، وهذه ظاهرة خطيرة جدا. وقس على ذلك يعني حتى ساعات تلقى أستاذ، ساعات تلقى شو اسمه معناه أي شخص تكون عنده شخصية هش، شخصية يعني هشة، بمجرد أنه يعني شخصية هسه لا تقدر على مجابهة وابل كبير من التنمر.
1: صحيح.
0: لا تقدر.
1: طيب لو أعطينا مرادفا للتنمر لآبائنا ولأمهاتنا، ما معنى التنمر؟
0: تنمر يعني أنك تحتقر شخص وتهينه وتزدري به وتفسخ عليه دائما وتضحك عليه دائما وهو ما عندهش القدرة أن يدافع على نفسه. وكما معنا
1: تلقى
0: ساعات تلميذ صغير ساعات تلقاه شو يضحكوا عليه ويضحكوا على شكله ويضحكوا على الباس ويضحكوا على مشيته ويضحكوا على كل شيء، عرفته. فالتلميذ الصغير مسكين كي تبدأ ما عندهش شخصية قوية فتكون هشة، فيكون معرض، يكون يتعقد نفسيا ثم يضعف ينزلق في متاهات الله المستعان، خاصة إذا كان أهله ما فقوش به، ما راقبوهش، ما تابعوهش، مشكل
1: والله.
0: فهمت؟ إذا يتعرض يبدأ لهرسلة كبيرة جدا من أصحابه في المدارس وكذا، فهذا موجودة الظاهرة للأسف. لكن لا يعني شو نقول لك أستاذ أسمى، والله فعلا ظاهرة خطيرة وقاعدة تتمدد، ولكن دور المؤسسات الكل خاصة المؤسسات التربوية لا يزال ضعيفا، لأن المؤسسة التربوية يقول لك المدير أنا مهمتي أني داخل السور، إذا دخل التلميذ سور المدرسة أنا هو تحت مسؤوليتي، إذا خرج منها فهو ليس في مسؤوليتي. المجتمع يعني صعب جدا خارج المدارس يا أستاذ أسماء، إذا كان خارج المدرسة الظواهر كل المخدرات انتشرت وكذا، وعدد كبير من الظواهر السلبية تنتشر، والتلاميذ دائما هم ضحايا للأسف الشديد لهذا الأمر. لكن ظاهرة التنمر تبقى من أخطر الظواهر على الإطلاق، لأنها إذا تمكنت في أو يعني سبحان الله يعني أصيب بها بعض التلاميذ الذين يعني انتقل وبهم الداء إلى مسائل مشاكل نفسية، واللي ثم مشكل ثم مشكل كبير يؤدي إلى حتى إذا كان ما انتحرش ثم محاولة انتحار، حتى إذا كان ما صارش محاولة انتحار ثم عقد نفسية باش يتعقد الصغير.
1: نعم، هو أصلا مات من الداخل قبل الموت الطبيعي.
0: بالضبط، يعطيك الصحة. بالضبط، هذه العبارة التي أبحث عنها، مات من داخل فعلا، يعني ما عادش عنده هدف من الحياة أصلا، وهذه مشكلة كبيرة. منين هذا جاء؟ من استكبار. الإنسان الذي يتنمر هو يرى في نفسه أنه هو في كبير، يعني عرفت يعني هو الفوق وباقي الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله، يعني إنسان يكون كأنه خذ صفة من صفات ربي سبحانه وتعالى، العظمة والكبرياء مش عارف، يعني سبحان الله هذا كله صفات المولى عز وجل.
1: سبحانه.
0: والمسلم المؤمن لابد أن يكون يعني سبحان الله يعني يكون متواضع مع ربه تبارك وتعالى، متواضع مع الخلق.
1: نعم بالله عليكم النقطة. دكتور عمر بالله نعم. عليكم استسمحكم في لحظة هامة جدا في علاقة طالبتك بك. رأيت فيديو هام جدا في وسط السنة الدراسية من جنسية أخرى لا أدري أندونيسيا ماليزيا تقريبا، طلبة في الطريق، وأنا أستسمحكم لأنني دخلت إلى الصفحة متابعة أنا لكم أيضا، ودائما أقول يعني أنا الطالبة أمامكم، فأقول يعني سبحان الله عندما ذكر يعني أوصاف الدكاترة في جامعة الزيتونة، هؤلاء الطلبة ذكروكم بخير وقالوا إن الدكتور عمر استسمحكم فعلا لربما يعني يرفع الحق سبحانه وتعالى صوتكم وصيتكم وأنتم لا تدرون، لكن كانت الملاحظة من قبلهم يعني قالوا نحن نتذكر دائما وأبدا الدكتور، نحن نتحدث طبعا فيما معناه الدكتور عمر الشبلي رحيم، هذه الصفة استوقفتني، فبعدها مباشرة قلت لك مرحبا يا عبد الرحيم. إذن هم يبحثون، الناس يبحثون عن الكلمة الطيبة وعن دمافة الأخلاق وعن التواضع، هذا كله من السلوك، ولما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ذا تركيب حصري لأتمم مكارم الأخلاق، يعني الحكاية وما فيها رغم كل شيء، رغم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أكرمه الله برحلة العروج التي هي أصوب من المعراج، فإنه لما نزل من يعني أعلى منطقة وأعلى مكان وأكثر قرب وأقرب قرب نزل وخسف يعني سبحان الله نعلة صلى الله عليه وسلم، يعني تمام التواضع، إن أردت تمام القرب من الحبيب فهذه صفة محمودة جدا في التعامل بين الناس مهما وصل الإنسان إلى من مناصب، وأنتم تتحدثون عن الواقع. نعم
0: أي أيوة والله والله يا أستاذ أسمع، أنا ندرس السيرة النبوية تو أكثر من 20 سنة
1: ما شاء الله،
0: والله ولاحظت ووجدت أن سر نجاح الحبيب صلى الله عليه وسلم في كسب قلوب الناس وفي بناء هذه الحضارة العظيمة هي التواضع والخلق الحسن والله. اللي من أهمها التواضع والمحبة، نشر المحبة والله. بين الناس والرحمة بين الناس، هذه من أهم الأشياء التي تعلمتها فعلا، لأني ليش لأني ما الذي يجعلك تتكبر على الناس؟ إذا تكبرت على الناس لن يحبوك، ثم هل تريد أن يحبك الناس غصبا؟ لا يمكن والله. ربما في الظاهر لكن في الباطن شيء آخر، ولذلك سبحان الله يعني ذم المولى والنبي صلى الله عليه وسلم ذم المتكبر، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر،
1: نعم
0: لا يدخل، يعني سبحان الله شوف فرعون قارون أبو جهل مش عارف أنا اسمه أبو لهب كلهم كانوا يعني أهلكهم ربي عز وجل لأنهم تكبروا على الخلق، تكبروا على الله عز وجل، عصوا لم يطيعوا المولى تبارك وتعالى، فكان سبحان الله يعني كان هذا الـ هذا الـ هذه الـ النتيجة بس أي. الآن شنية العلامة كيفاش نعرف روحي متكبر ولا، والله أنا مانيش عارف يا شيخ مقبلة تحكون أنت وأستاذ أسماء ومانيش عارف، شوف أخوي الكريم أختي الكريمة إذا كلقت روحك لا تقبل النصيحة معك متكبر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم،
1: صح أحسنت،
0: إذا لقيت روحك تمشي مختال وفخور وكذا وتتباهى بمشيتك
1: هذه الحصة الأخيرة هذه نعم بالضبط. نعم
0: ولا تمشي في الأرض مرحا ربي قال
1: نعم
0: أي والله به ثلاثة إذا كان لقيت روحك من النوع اللي ما تسلمش على الناس وما تحكيش مع الناس الكل تجي الموضع مفترض من الأدب، معنا إنسان يجي يلقى مجموعة من الرجال 4-5 يجي يسلم عليهم الكل شني أحوالكم لباس كالزم بالفبليت الأخت لقات 4-5 خوات قاعدين ونساء وكذا تسلم عليهم الكل، مش تسلم على واحدة بركة والأخرين ما تسلمش عليهم، تسلم كان على واحدة مثلا كيفها عندها برشا فلوس ولا عندها جاه ولا عندها كذا، أنا كره تكبر. إذا كان أنت تشوف نفسك أنك وحتى عدم رد السلام زد برشا ناس ما يردوش السلام، هذاك من علامات التكبر. حتى تجي تشوف نفسك عموما، ترى نفسك أنك أنت خير من الناس وأحسن من الناس وأفضل من الناس، والناس هذوما ما يستحقوش بس أنت تحكي معاهم وكذا، هذه كلها علامات التكبر. طيب كيفاش نعالجها؟ نعالجها أن تتذكر أصلك، خلق من ماء مهين، وتتذكر مصيرك إلى أين، ثم في التراب ثم يصبح عظاما، وتتواضع لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، وأنك تخدم الناس وتدخل السرور على الناس وتفرح بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخسف نعله ويرقع ثوبه، وقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. أي والله، فما فرق بين أنك تكون معتز بنفسك وبين أنك تكون متكبر. معتز حاجة أخرى، بالعكس إنسان متواضع ويكون فرحان بالله.
1: تعريف.
0: نعم، ولكن التكبر مسألة أخرى إطلاقا. نسأل الله أن لا نكون لا من المشركين ولا من المتكبرين يا رب العالمين.
1: تعرف سيدي عمر، يعني والله وضعت يدي على قلبي، قلت يا ربي العلامة الأولى لا، العلامة الثانية لا، العلامة الثالثة لا، لما أنهيت قلت الحمد لله وضعت نفسي مع هذه العلامات، يا رب لا تجعلنا منهم. والإنسان يحاسب نفسه قبل أن يذكر ويذكر الآخرين. نسأل الله أن يجعلنا من الذين علموا فعملوا فأخلصوا فيما عملوا بما علموا يا رب العالمين. شكرا على هذه النصائح، وشكرا على ما أفضتم به. أحبابنا الكرام، لنعود إن شاء الله غدا تمام الساعة 7 بإذن سبحانه وتعالى، يكون اللقاء ويتجدد، ومن أبواب الجنة 8 يا رب العالمين ندخل، لسيما من باب الريان. شكرا لطيفة، شكرا سوسن، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح. إلى اللقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه مالك والترمذي.
0: أحاديث نبوية.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: أملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
4: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: إنه لا يحب المسرفين.
4: إنه لا يحب المسرفين.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
4: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
4: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
4: كذلك نفصل الآيات.

0: يعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك

0: أبعادهم فيها خالدون.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزارية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى: رحلة الشتاء، فهذه كسرة لازمة. وكذلك: ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى: وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء. كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون فرعون قومه وما هدى. هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها

أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مستمعي الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
1: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: كذلك نفصل الآيات.

0: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا
1: جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: التي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

0: نارهم فيها خالدون.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
4: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: لسان نبي شريف عفيف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتابك.
6: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
7: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
8: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
9: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته، نحمده تعالى كما أثنى على نفسه فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات، دينه خير دين دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أهلا بكم مرة أخرى. الدكتور أسامة ابن العربي اليوم يتغيب، فنعوضه اليوم باش نعوضه أنا الشيخ العربي، وبارك الله فيكم. باش السادة المستمعين باش نقول لهم باش ناخذوا فكرة على قراءة الفاتحة، يعني باش على الطريقة السليمة والصحيحة. فنبدأ على بركة الله، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم حاجة أن احنا نعمل إتمام الحركات، نتمهم الحركات بالنسبة للضمات وللكسرات، باش نقول أعوذ ما نقولوش ب الكسرة، نحبوها خالصة ب. أعوذ بالله من الشيطان، كيف كيف النون هنا المكسورة ما نقولوش شيطان الرجيم، لا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة ب كيف كيف ما نقولوش ب، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الميم والنون كيف كيف مكسورة، نقولوا بسم الله مش بسم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى الحمد لله، لي كيف كيف كسرة خالصة، الحمد لله ربي كيف كيف، البي كسرة خالصة، باش نربطوها نقول ربي العالمين، ونجنبوا ردبانا ما نقولوش ربي العالمين، مش ما نعملوش قلق لا في اللام، هنا نقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الر الر، وما نقولوش الر باش ما نعملوش برشا تكرير، الرحمن الرحيم. مالكي مالكي، ثلاثة حركات كيف كيف، ما نقولوش مالكي ونجبدوها اللام كأن عملنا مد بعدها، لا، نقول مالكي يوم الدين. نذكروا في سورة الناس نقول مالكي الناس، نحاولوا باش نقراوها هكاك، نقول مالكي يوم الدين. والميم كيف كيف، يومي ما نقولوش يوم الدين، ما لا، مي يوم الدين، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، ونعبد الدال هنا المضمومة ما نحاولوا نقراوها الحركة متاحة كهو، ما نجبدو ما نعملوش مد بعدها، ما نقولوش الحمد إياك نعبد، لا خطأ، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيكم. أكيد نقرأ سورة الفاتحة باش نجموا نقراوها ان شاء الله صحيحة، بحكم اللي هي يعني فاتحة الكتاب يعني فرض في الصلاة، فواحد يتحرى انه يقراها على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه. شكرا لكم. ناخذ اولى المكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مرحبا.
1: اسلام.
9: مرحبا اسلام، منين يا اسلام؟
1: من ولاية باجة.
9: مرحبا بك، عايشني باش تقرا لنا.
1: من متسم سورة ابراهيم.
9: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

0: بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: الله يبارك فيك، أحسنتي يا إسلام، تلاوة باهية ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك، أحسنتي. قديش تحفظ من القرآن؟
0: فوق 25.
1: ما شاء الله ما شاء. قديش السن، قديش عمرك؟
0: 20 سنة.
1: باهي، هايل ياسر، هايل، أحسنتي. لمثل هذا فليعمل العاملون. ربي يبارك فيك وربي يجعلك إن شاء الله من حاملة كتابه.
0: آمين يا رب.
1: أحسنت، شكرا لك. نأخذ مكالمة أخرى. سلام عليكم.
2: الله يبركات.
1: مرحبا.
2: مديك عايز.
1: الاسم؟
2: اسمي مريم.
1: مريم؟
2: نعم.
1: منين يا مريم؟
2: مش مريم من الدفة.
1: قديش عمرك مريم؟
2: عمري 19 سنة.
1: 13. مرحبا بك. هاي شنو باش تقرا لنا بنتي؟
2: سورة البينة.
1: تفضل. هاي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا.
1: عاودها، عاود مريوم، عاود. هاي.
2: لم يكن الذين كفروا.
1: لم يكن الذين، هاي قول لم يكن الذين، هاي
2: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم خير البرية.
1: لا ما فهميش لهم، عاودها. أولئك هم خير و
0: أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن.
1: جنات، عاودها.
0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: صحيت يا مريومة، صحيت. قاعدة تقرأ أنت في الجمعية؟
0: نحب أن نعزي صاحبتي خاطر بوها ميت أولاني، وهو إمام خمس الشبيبة في المنطقة اللي احنا فيها، وإن شاء الله أحلى تعزيز.
1: إن شاء الله ربي يرحمه. باهي، أنت كمل أقرأ وتزيد تعلم بالكده، باش المرة الجاية إن شاء الله تسمعنا تلاوة أحسن من هك. باهي، زيد تقدم شوية، ربي يبارك فيك. أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا يا سيدي. الاسم؟
2: عمر الجابسي.
1: عمر
2: جابسي.
1: من جاب الجابسي، مرحبا بيك سيدي. من جابس؟
2: لا، من ولاية نابل أنا.
1: باهي، جابسي ومن ولاية نابل. باهي يا سيدي، شنو تحب تسمعنا خويا؟
2: إن شاء الله باش نسمعكم سورة غافر ويا قومي مالية.
1: هايل يا سراي، تفضل سيدي. تعرف الاسم الآخر نتاعها ولا لا السورة؟
2: لا.
1: ما اسمها سورة المؤمن.
2: المؤمن.
1: إي.
2: واضح.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.

في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً،

0: النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.
1: الله يبارك فيك يا عمر، أحسنت أحسنت أحسنت. تلاوة باهية ممتازة، مخارج والحروف والصفات، حتى النغمة اللي قريت بها مزيانة ياسر. هذه مقام جهرك، المقام الرابع عند العرب. وفي الأثر يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها يوم فتح مكة. ما شاء الله عليك، أحسنت ما شاء الله عليك يا عمر، ربي يبارك فيك.
0: ربي يجزيك خير.
1: عندك القرآن الكل ولا
0: لا
1: مازال؟
0: مازال شوي، مازال شوي.
1: مازال إن شاء الله، ربي يحفظك وإن شاء الله تكمل لنا القرآن إن شاء الله. ما شاء الله، ربي يبارك فيك، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم
1: وعليكم
2: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم؟
2: أم إياد من القصرين.
1: مرحبا بكم إياد.
2: إن شاء الله باش نقرأ سورة الأعلى.
1: الأعلى، تفضل لله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

0: وما يخفى ونيسرك لليسرى تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.
1: سيدها شوية ناي عاودها الآية وأعمل الإدغام بالغنة أعطيه حقه الكل.
0: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
1: فخة مرة شوية.
0: النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
1: أعودها الآية ذي وذاك أراي
0: وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السفر
1: هذا المد متاع الذال أي.
0: أي. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: أحسنت يا أم إياد باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. الإخفاء ها
0: مشكلتي مع الإخفاء
1: باهي ما عادش ماني قلت لك ما عادش تحط لسانك في المخرج متاع النور.
0: قاعد نحاول نتدرب عليها ان شاء الله صلى ربي.
1: والراءات هزهم شويه لفوق ما هيش راء راء لا راء باهي الحروف المفخمه الكل زيد علي فيهم شويه فا صا صا را خا فصل مش صا ها لا عبي الفم اكثر باهي ربي يبارك فيك. احسنتي شكرا على هذه التلاوه اما احسن بطبيعة. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. ما فهم مازال ما باهي. بالنسبة للحروف المفخمة، الحروف المفخمة نعاود نذكروا فيهم اللي هما خص ضغط قب، فاحنا مضابينا الحروف أذية هي حروف مستعلية يعني نعبيه الاستعلاء نعبيه الفم من داخل الكل يكون أقصى اللسان يعني الفوق والأدنى متاعه يعني لوطة نقولوا الحروف هذية نعطيوها حقها في التفخيم وباش ما تكونش زادة ما نفخموش برشا باش صوت الحرف ما يتبدلش يعني كيف نقولوا خاء ما نقولوش خو ولا صا ما نقولوش صا ولا طا ما نقولوش طا نحاولوا نعملوهم معتدلين. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: إيهاب الدرويش من تونس.
1: إيهاب مرحبا بيك سي إيهاب.
2: أبيك عايزك
1: شنو باش تسمعنا خويا؟
2: متى ياسر من سورة الطارق تيدي.
1: تفضل سي شهاب.
2: شهاب
1: أي شي أنا سمعت إيهاب.
2: شهاب الدرويش.
1: باه تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء
3: ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: أحسنت يا شهاب، أحسنت ما شاء الله عليك، باهية تلاوتك باهية والحروف متاعك باهين و...
2: الحمد لله
1: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك إن شاء الله وربي يعلمك. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا. الاسم
4: زينب بن سوسة.
1: مرحبا بيك زينب.
4: نقرأ
1: بس شنيبش تقرأنا يا زينب؟ باه انقطع الاتصال. باهي نعاودو كيف كيف نذكرو بالحروف اللي كنا نحكيو عليهم، الحروف المستعلية، هذه الحروف المفخمة نحاولو نقراوهم ما نفخموش برشا ونعملو مع التفخيم ذاك ضمة، نضمو شفايف شوية باش ما يتبدلش صوت الحرف، يعني مثلا صا ما نقولوش صا، طا كيف كيف نعبيه الفم يكون أقصى اللسان يعني التالي مرتفع والطرف متاعه يكون لوطة ونعبيه الفم بالكده، نقوله خا صا طا را ضا، ما نقولوش ضا صا، وهذم الحروف بنحاولوا احنا الحروف هذه الكل باش تكون على الوجه الصحيح نقراوهم وحدهم. راهو التمارين هذه التمارين والتدريب على الحروف، يعني واحد يبدا يقرا كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، فواحد معني كيف يبدا يقرا يعني بعد الحفظ ولا يبدا يقرا بشوية بشوية يقول و والس ما يبدا يقرا فيها حرف حرف ومن بعد يربط باش يكون اكل الحروف الكل يتسجلوا عنده. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا.
5: مرحبا. عايشك ربي يبارك لك.
1: الاسم عايشك الله يبارك فيك.
5: عايش.
1: الاسم
5: خيرة بن حمزة دهماني ولاية كتائف.
1: مرحبا بيك لله خيرة
5: وبيك عايش.
1: عايش نيب تقرأنا
5: سورة المجادلة.
1: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سامحني راني نتصفر برشا أول مرة.
1: ميسالش كمل عادي.
5: والذين يظهرون منكم من نسائهم
1: لا مفهمش منكم والذين يظهرون
5: من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم
6: وحدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم.
1: الله يبارك فيك للأخير. أحسنت. نعم. شكرك. الله يبارك فيك. شكرا لك على هذه التلاوة. الحروف المستفلة يعني خلص الحروف من بعضها باش ما نقولوش شا وما نقولوش يا. ها نقولوا شهرين نقولوا ما نقولوش يستطيع نقولوا يا. ها كيف تبدا تقرا قول فمن لم يجد فصيام شا. ها ومن بعد ربطهم الكل فصيام شهرين متت. ها اقرا ركز شويه في الحروف نتاعك باش يتسجلوا وتولي تقراهم لنا صحاح ما تغلطش فيه. باهي ربي يبارك فيك. احسنتي. شكرا على هذه التلاوه. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر السادة المستمعين للاستماع لعرض تلاواتكم، يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. تنبيهات على الأخطاء بالهمزة، ردوا بالكم، يعني يلزمنا نبين، يعني بيان الشدة والجهر بلطف في حرف الهمزة، يعني فما شكون يبدأ ينطق فيها كالمتهوع، يعني كأول متقيأ، وفما شكون لا يحققها وما تمش ما يتمش زمن الحركة متاحة إذا كانت مضمومة مثلا، وإلا يسهلها وهي مش في موضع متاع تسهيل يخفيها يعني. فأحنا ردوا بالنا من الهمزة، ركزوا عليها بالقداء. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: عايش.
0: الاسم
1: زينب من سوسة.
0: مرحبا بيك زينب.
1: تقرأ متى يسمى صورة الصف؟
0: الصف. تفضل. هاي.

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم

مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام.

0: بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله.
1: عودها ولو عودها مش ليوظ ما نقاطلوش في الظا
0: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا زينب، باهية تلاوتك ما شاء الله عليك. لكن نقولوا وإذ ذا الحرف رخوي، يعني جريان الصوت معاه، ما نعملوهوش هكا كأنه مش نقولش وإذ وإذ هكا وننزلوا على اللسان، ما هو طرف اللسان يخرج ما بين الثنايا، نحاول نخليه ياخذ حقه الصوت، نقولوا وإذ قال مش و ما نشدهوش برشا يعني كي ننزلوا عليه باش ما نحصروا الصوت ما نخليهوش يخرج. باهي تعلمون، ما نقولوش تاع ع لا هي ع ع والحاء عادل، ما نقولوش تاع لوطة تعلمون. باهي بالنسبة كيف نبداو نقراو، باش نبداو نقراو مثلا والله ولا ومن، ها من انت صحيح قاعده تتنفس اما كانك تزيد في حرف، ما نقولوش والله والله سمعتها و
0: أي
1: أي. تبدا تقرا تقول لك ومن اظلم، لا رد بالك نقول و على طول والله ومن اظلم هو، ها تلاوتك ما شاء الله حروفك باهين، أحسنت يا زينب، شكرا على هذه التلاوة الطيبة. رد بالك من حاجات اللذومة الرقائق هذو موكهو
0: مش نعدي لك أمي.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم سيد العارض، إيش نحوالك؟
1: مرحبا لباس.
2: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله،
2: الحمد لله،
1: ربي يبارك فيك. شنين مش تقرأ أم زينب؟
2: أنا أم براء من سوكا.
1: أم براء ولا أم زينب؟
2: للزوج.
1: يا بيه

0: الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
1: عودها، ما نقولوش شغل فاكهين، خليه هو حرف رخو يا ما نقلقلوهوش. باهي
0: شغل فاكهون
1: باهي،
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
1: باهي
0: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا أم زينب. زيد، نحبوك تكون تلاوتك أحسن من هك
0: إن شاء الله. سيدي أنا مازلت مبتدأ، هما يقرأوا أقبل مني، يعني مبتدأ. ربي يبارك لك.
1: باهي، ربي يبارك فيك. ما أقول لهم بالأخص حافظ عليك ريت الضمات كإتمام الحركات، هكا الكم والبم و وخلص الحروف قدرة ربي. إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا المرة الجاية.
0: ربي يبارك لك. ربي
1: أحسنت، شكرا لك. عايش. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: سلام.
1: الاسم؟
2: يقين عويليد.
1: مرحبا يقين، عايش.
2: من مدينة؟
1: نسمع فيك بنتي. من مدينة تقطع الاتصال.

0: كوم، هذوما واحد يركز فيهم يعني ويقف مثلا يبدا يقرا يقول يريدون ليو، شوفها صحيحه ولا لا، يا يو يوط في او نور الله بافواههم، ما يقولوش هي هم هم ها، لا يحاول اتمام الحركات يعني لازم واحد ينتبه له باش تكون القراءة متاعه سليمة. والحروف المستفلة، الحروف المستفلة ما احنا عنا قلنا حروف مفخمة اللي هما ذوكم خصة ضغط قض، فالحروف الأخرى كلها يعني حروف مستفلة حروف مرقة، الكلهم نقراوهم يعني على نفس النسق، الكلهم كيف كيف نقولوا آ با تا ثا ها حا، ما نقولوش مثلا فما احنا في حرف الحاء وحرف الخاء، لا حرف العين، يعني ساعات احنا اللهجات يمكن متاع المناطق يطيحوهم شوية يقولوا عا، لا ما هيش عاهي، عا حا حاتم عادل، ما نقولوش عا وحا، ننتبهوا لهم هذوما شوية. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم؟
1: آمنة.
0: آمنة منين يا آمنة؟
1: سانت بونك جرامبلي ولاية نابل.
0: مرحبا بيك. شنو هي باش تسمعنا آمنة؟
1: متيسر من سورة الجن.
0: تفضل يا بنتي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال إن

ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى

عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.

0: كل شيء عددا.
1: أحسنتي يا آم،
0: صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، ما شاء الله عليك. قديش عمرك يا آم؟
0: 12 سنة،
1: به هاي اليسر. وقديش تحفظ من القرآن؟
0: 11 حزب.
1: ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك، وربي إن شاء الله يجعلك من حملة كتابه. شكرا لك يا آمن على هذه التلاوة الباهية، أحسنت.
0: عفو.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
0: شكرا شيخنا. هدى من جم.
1: مرحبا بك يا هدى،
0: شكرا.
1: شنو باش تسمعني؟
0: ما تيسر من سورة الجاثية.
1: تفضل.
0: اللهم صل على سيدنا.

0: محمد خير البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض.
1: لا يا هدى، مش إن هنا النون ما في ما فماش مد بعدها، ما نقولوش إن في السماوات. يلا عاود. إن في السماوات يعني.
0: إن شاء الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
1: باهي في الإدغام ما نشدوش برشا، ما نقولوش آيات لقوم، آيات لقوم. يلا
0: إن شاء الله. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف

0: بموتها
1: عاود عاود
0: الحق.
1: هالآية، عاود هالآية الكلها، واختلاف الليل والنهار.
0: هي طويلة شيخ، أنا وإني شخص ما عنديش نقص
1: به ما هو انت كيف هي طويلة، نقف من الرزق،
0: من الرزق إن شاء الله.
1: نقف على السكون، ما نقولوش من الرزق. ها
0: إن شاء الله
1: يلا هاي عاود.
0: إن شاء الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق
1: لا لا
0: من
1: اسمع،
0: رزق
1: شوف انت ما تقفش غاديك، قول واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا،
0: إن شاء الله.
1: وكمل فأحيا به الأرض.
0: إن شاء الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل
1: ماني
0: أفاك.
1: قلت لك ما تشدش برشا في الادغام. ها ويل لي، ويل لكل، ما نقولوش ويل لكل، لا ويل لكل افاك اثيم.
0: ويل لكل
1: لا لا
0: أفاك.
1: لا، ويل لكل أفاك، عاود كيفي، ويل لكل،
0: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.
1: الله يبارك فيك، احسنت يا هدى. يا اخي انت
0: شكرا.
1: قاعده تحفظ وحدك ولا تمشي فما شكون يحفظ فيك؟
0: نقدم تحية شيخنا لو سمحت. لساتي أم سعد العيوني هي تعب معانا، أنا إني خطا شي مش ديما برشا، هاني نلتقى منك من شوية وشوية في الدار.
1: ما راهو يلزمك شيخ يقريك، راهو يعني شيخ ولا شيخة يعني، فهمت؟
0: أنا مع شيخنا مساعد العيوني أصلا التقي الجم، الحمد لله قاعد، الحمد لله قاعد نجتهد.
1: باه ربي يبارك فيك، أحسنتي، شكرا لك. ناخذ
0: شكرا.
1: مكالمة أخرى. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: مرحبا. يقين عويدين.
1: أهلا بيقين، أنت اللي قص عليك التليفون قبيلة؟ هاي مرحبا. شنو باش تسمع على بنتي؟
0: بخصوص المدرسة،
1: المهم
0: مشاريع على مدرسة المدرسة.
1: هاي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر.
1: لا ما نقولوش قم، لا الميم، قم فأنذر.
0: قم فأنذر
1: صحيت.
0: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: اسمعني عاش يقين، قول ذرني ومن خلقت، ومن خلقت وحيدا.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر.
2: ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا
1: لا لا إلا كيف كيف نقول فقال إن هذا، ذا يتسمى إظهار عش بنتي.
2: لا
1: هاي
2: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا قول البشر،
1: إلا قول البشر،
2: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر عليها 19.
1: أحسنت يا يقين، به صحيت يقين، صحيت إن شاء الله. المرة أخرى ما نسمعوك في تلاوة أحسن منك. قاعدة تقرأ ما؟
2: أي
1: تتعلم ما؟
2: نعم. بيه.
1: قديش حفظت طويك؟
2: جزء تبارك.
1: باه هايل يا سراي، ان شاء الله المره الجايه نسمعوك في تلاوه احسن من هكا.
2: سيدي هي تقرا بنت عم.
1: بنت عمك؟ بنت عمتك. هي تنقل نسمعوها.
2: سلام.
1: وعليكم السلام. الاسم؟
2: مريم.
1: مريم، هاي شنو باش تسمعنا مريم؟
2: صوت القيامة.
1: تفضل بنتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يحسب الإنسان،
1: شنو الحس هذا اللي نسمع فيه؟
2: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما، بل قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر.
1: بارك الله فيك مريومة. مريومة ما نقولوش بصر، فإذا برق البصر وخسف القمر، كيف نقفوا نقفوا على الساكن. باهي شكرا لك، أحسنت على هذه التلاوة، إن شاء الله أقرأوا باش المرة الجاية نسمعوكم في تلاوة أحسن من هكاي. شكرا لكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
3: شكرا.
1: الاسم؟
3: نزيهة من سليانة.
1: مرحبا بك النزيهة.
3: عايشك.
1: هاي شنو باش تسمع لها؟
3: بداية سورة القلم.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون.
1: لا ما نقولوش فستبصرون، فمش مد بعد الراوتي، فستبصر ويبصرون.
3: فستبصر ويبصرون.
1: لا لا لا ما فماش مد بعد الراء، ما نقولوش فستبصر ويبصرون.
3: بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مستاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم.
1: الله يبارك فيك أختي نزيهة، أحسنتي، شكرا لك على هذه التلاوة. ان شاء الله بتبيع تكون قرايه المره الجايه احسن، يعني ما دام واحد يتعلم خير يعني، وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. شكرا لكم، احسنتم على ما قدمتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والى لقاء اخر ان شاء الله.

المال والأعمال. في المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا من الساعة 11 ليلا طبعا إلى منتصف الليل. وفي بداية هذه الحصة أقول: المال عصب الحياة وزينة الحياة الدنيا كما وصفه الحق تبارك وتعالى، ولكنه في المفهوم الإسلامي ليس مجرد أرقام تجمع، بل هو أمانة ومسؤولية ووسيلة لبناء المجتمعات وعمارة الأرض بالخير والعدل. ونلتقي معكم في هذه الحصة في المال والأعمال التي تجمع بين ضوابط الشرع الحنيف وتحديات العصر المتسارعة، لنرافقكم كل أسبوع في موضوع مهم. وموضوع حصة اليوم يهم شريحة كبيرة من المستمعين والمستمعات، لكن قبل أن نبدأ في تناول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي القارين. البداية مع سيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، سلامنا للجميع.
2: الله يبارك لك. ثم منكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، ونقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
4: وعليكم السلام، صباح الخير. صباح الخير السادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: نحن في المفهوم الإسلامي سي محفوظ وسي رشيد، كلمة التقاعد أو متقاعد ما عندناش بهذا بمعناها اللفظي هكذا المباشر، أنه الإنسان يوصل المرحلة يقعد قاعد ما يعمل في حتى شيء.
3: معناته اللطف.
2: لا اللطف. لطف علينا. هذا ما عندناش، عندنا يحال على شرف المهنة، ولكن دائما نبقى نستفيد منه. لكن احنا في واقعنا الحقيقة فما ناس لما تخرج على شرف المهنة من اللي كان نهار كامل حس وخدمة ومشي وجي وكذا، وتليفون بين قوسين ما يسكتش، إلى شيء من الصمت الرهيب في حياته،
3: تقف الحياة بالنسبة لي.
2: فلهنا باش نسألوا يعني شنو يعمل السيد هذا ليخرج من هذه البوتقة، خليني كان صحة التسمية. وأنا نعتقد أن هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة من مستمعي هذه الحصة وهذا البرنامج بالذات. سير شيء
3: هي اللي تذكر فيه تونتي سي هيثم، يسميها علماء النفس صدمة التقاعد عند رجال الأعمال.
2: نعم،
3: عندها يعني اسم،
2: يعني عندها اسم
3: اللي هم نحن
4: علمي.
3: اللي هم نحن هي رجال الأعمال طبعا،
2: يعني أكيد احنا في المال والأعمال اسم على جسم.
3: خاطر هذا الموظفين وقت يبدأوا في مرتبة كبيرة زاد يتألموا كثير، وقت اللي
4: خاطر عندهم مسؤولية. كل واحد عنده مسؤولية كبيرة،
3: يشتر بلادي يلقى روح ما يكلم حد وما يتلبيهم حد. احنا اللي يهمنا أكثر،
2: نعم،
3: باعتبار برنامجنا
2: صحيح،
3: هو رجال الأعمال.
2: اي نعم،
3: كما قلت أنت، من ضجيج الأعمال إلى صمت الهاتف، وكيفاش باش ينجم يصنع نجاح ثاني؟ هل أنا عنده الإمكانية ولا عنده الرغبة ولا نفسيا ينجم يعمل حاجه من هذه؟
2: جميل.
3: يعني ما عندوش اختيار، راه اذا كان ما يلقاش حل لروحه راه باش يمرض. دونك اليوم كما قلت باش نحكيوا على موضوع يتعدى قدامنا كل يوم.
2: نعم،
3: اما قليل وين نفيقوا به ونحلوه كل شيء وقت اللي تقع الواقع.
2: هو بناتنا سيرشيد، حتى اللي عايش في في في داره عنده الوالد ولا الجد ولا اللي غيره ولا كذا، ويشوف فيه وحيله على شرف المهنه ومتعود بالحركيه ونهاره ديما معبي، راه ثلاثة الاشهر الاولى سيجد صعوبة. وأنا أتحدث عن واقع على كل
3: الواقع موجود. وهي ظاهر يا سي هيثم. المشكلة كوني مسكوت عنها، مش قادر تتعالج. إنسان معناتها كل حد يحل مشكلته بطريقته، معناتها تعيش عدة عائلات، لأن العائلة باش تتأثر ويمر بها كبار رجال الأعمال والمسيرين في تونس. رجال الأعمال تعدي عمرها كما تعرف، وهي تقرر وتنسق وتسافر، وتليفون مشي وتليفون جاي، وما عنديش دقيقة فضاء. وشكون اللي يخلط له كرجل الأعمال يتعدى على حاجة وبعدك يتعدى على كاتبة الأولى وبعدك شي كاتبة خاصة وربما يلقى في اجتماع، والشركات والمشاريع اللي تمت لكل كل قائمة على كتفه، وفجأة يوصل مرحلة يتعب فيها. وبيناتنا عنده ألف حق أنه يحب يرتاح ويحب يسلم المشروع لغيره.
2: صحيح،
4: هو يحب يسلم هو ولا
3: لا، وبعض مرات يحب يسلم
2: وحتى ولو ما يحبش، ما هذا معناها
4: لا على خاطره. علاش بصدق السؤال هذا؟ على خاطر ثم ناس اللي معناها من مصلحتهم ومصلحة عائلتهم أنه
3: يسلموا
4: يسلموا
3: يسلموا
4: يحيلوا
3: يحيلوا ولا يحيلوا
4: نسلموا يحيلوا يباس لبار قالك يباس لبار
3: ذكرني سي هيثم في الناس اللي تقول له تيش بك ما حجيتش يقول لك حتى انا كبر
2: حتى انا
3: يقاديك وكنت مشيت الحج وشفت الفرق بين انسان شاب كيفك انت وبين انسان عمره 90 سنه كيفاش يتعب
4: لا سير شي ثم احرف منك
3: كيفاش 800
4: والله شفت سي سيدي هيثم قالوا مشى الحج ايش عمل له في الدنيا
3: باش يمشي الحج
2: لا انا هذه في عائلتي بس كبار
3: حتى تلم اثام
2: باش تدخل علاش تقصف في شبابك
3: حول ولا قوه الا بالله
2: لانه في مفهوم للاسف عند بعض الناس مش الكل الحقيقه الان هذه العقليه قاعده تتغير شيئا فشيئا
3: خاطئه جدا
2: خاطئه جدا
3: واحنا حديثنا قياس
2: طيب
3: يعني رجل الاعمال وقت يبدا عمره 70 سنه ويسلم المشعل لغيره على الأقل يتبقى له شوية من الجهد باش يتفرهد
2: اي نعم
3: يزمو
2: نعم.
3: يتفرهد وقت اللي يقعد ما يسلمش حتى لين يخلط ولا معاش يقوم بالكرسي
2: اي نعم
3: كيفاش ينجم يعمل حياة جديدة وقت ما ينجمش
2: اي نعم
3: عاد قلت لك سيدهم إذا حسب الشيء اللي شفت في حياتي أنا المهنية يلقى ولاده كلهم مسافرين في الخارج مو قراهم البرة نعم. هو عنده الفلوس وإمكانيات شدوا غادي كما
2: نعم.
3: رجعوش
2: اي نعم
3: يلقى حتى اللي عنده موجود هوني ما عندوش غرام هكا بالاعمال وتلقاه مهندس في التكنولوجيا وكذا ما يهموش الامور هذه وحتى اذا كان ينزل عليه ويقول له ما عندي كان انت توا ورزق العائله وشده يشد عن مضض وعارف اللي راه ابوه مش باش يخليه رايض لانه هو عنده عقليه انا راني 70 50 سنه نخدم
2: خير
3: نخدم
2: من
3: نعرف خير منك أيوة. اي حاجه باش يعملها تكنولوجيا جديده بعقليه جديده راهو غلط وهذا يعذبه أبوه وما نجمش يقول له كيفاش وعليش وكذا
2: صحيح
3: وإذا شي يعمل هو يقول الحل الوحيد هو أنه يا أخويا نمشي نبيع ونلم ذيك الفليسات اللي بعتهم لأن المشروع ما شاء الله يجيب الفلوس ونخليهم في صندوق الدخار
2: يدر علي بعض
3: مضاربة ولا حاجة من هذا ويدر علي وإنه قدر يضع لي روح لكن كيف يبيع يلقى كما قلت لك الهدوء التام والتليفون اللي ما
2: نعم.
3: اللي ساكت والاحباب اللي كانوا ياسي فلان كلمه ياسي فلان واللي يتوحشها ما يجوش بكل اليوم حلقتنا
2: صحيح
3: باش نسالوا كيفاش يتعدى رجل الاعمال من صدمه صمت الهاتف الى صحيح. صناعه نجاح ثاني اي صناعه نجاح ثاني يخليه متوازن ونافع المجتمع
2: جميل هذا المعنى فقط أريد أن أشير إلى دعاء ربما إحنا نحفظوه ونقرأه لكن ما نش مركزين على المعاني متاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وبعد قال وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر
3: أي.
2: أرذل العمر هو هذا الذي ينقطع فيه المرء عن العمل فش يحس روحه بك الفراغ
3: وصحيا زاد
2: وصحيا ويتعب ولذلك احنا نتعوذ من هذا لاننا نريد ان ربي قال ربي امرك قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني الانسان في عباده دائمه الى اخر
3: الى
2: انه معاش يجم ولذلك احنا العمل كما جاءت الاثار انه الانسان حتى ولو احيل على شرف المهنه ولا خرج على كما يسمى بين قوسين اللي ما نحبهاش برشا كلمه التقاعد هذه يبقى يقدم في حاجه ويبقى يمارس لصحته النفسيه اللي انت تحكي عليها
3: ما يركضش ما يبركش ما كانش يمشى
2: نعم وهذا امر مهم ومهم جدا واحنا زاد نقولوه علاش حتى الشباب اللي عنده ابوه ولا عنده ما نعرفش انا شكون في عائلته يحاول يعاونه باش يخرج مهن هذه البوتقة ويعطيه حويجة يتلها له بحاجة وانا احنا الواقع هذا الذي معناها يصدق
4: موضوع الارض العمر راهو مش كان في بالطول العمر معناها في برشا ناس تكبر وتولي
2: هذاك اللي مرض ومعاش يستطيع
4: لا حاجتها حاجتها
3: بتفسير اخر ارض العمر
4: حاجتها بالمساعدة معناها يلزم شكون يتكل عليه نجم نقول لك حتى يلزموا معناها كابيني كامل معناها الناس يعاونوا خلف الاهل خلف كذا يعاونوا هيك مربوطه بحاجه وهذه تصير حتى الناس
2: نعم
4: مازال لاباس عليهم معناها في اعمار لاباس عليها ولكن الله غالب تصير مرض يصير حاجه وغيره هيك تصير في عقليه الرزق والكسب
2: نعم
3: ديما تحكي عليها هذه
4: ابن خلدون لا ابن خلدون
2: صحيح
4: الرزق والكسب
2: صحيح
4: رزقك محدد ولا ربي يقدره لك ولا
2: نعم
4: شكون يزيدك عليه حد ولا ما يزيدك عليه حد؟ ينقصك منه حد؟ ما ينقصك منه حد. اللي كتبه لك ربي جايك جايك.
2: صحيح.
4: تجم تكسب انت عشرات المئات الالاف فوق الرزق اللي كتبه له ربي، وكسبك هكا وحلالك ان شاء الله، لكن مش رزقك. معناها شفتك المجهود اللي يحكي عليه السي رشيد بكري وخدمه وعمل له ما نعرفش ايه، ايه فينا المو كسبت هكا كسب مش رزق. صحيح. اللي الرزق اللي اعطاه لك ربي هكا اللي كليته اللي تمتعت به اللي سافرت به ما نعرفش هو اللي كذا اللي لبسته اللي داويت به اللي هكا رزق هكا وصلك
3: خلط سيد.
4: حتى نعم. حتى القطره الاخرانيه بعد طول عمر، لكن هكا اللي كسبته الكل وراه مش ليك.
3: اي ينجم ما تاخذ منه
4: جزء منه هكا جاك برزق والبقيه راه مش ليك. باهي هكا اللي عملته هكا انت يا ربي مطالب انت خليفته.
2: نعم.
4: دونك للاعمار وغيره
2: عملت حاجه اعمار الارض. نعم.
4: لكن انت فيها في اي صوره وباي طريقه تحيل هكا الكسب بعد العمر واضح هي الحاله هي الورث الاراث قبل الميراث. نجموا نجموا نعملوا وصايا، نجموا نعملوا تبرعات، نجموا نتكفلوا، نجموا فهمت شو الحاجات هذه كلها. هيك الحاجات هيك اللي تخلق محيط ثاني وعيشه ثانيه للسيد اللي يحب يسيب روحه شويه ويقول يا ربي توا لا. وثم من يتفرع حتى العلوم.
2: نعم.
4: ثم ناس تعمل العلوم الشرعيه بعد 70 سنه.
2: نعم نعم. ويتفرغ لنقل خبراته
4: ويحفظ القران.
2: صحيح.
4: اللي ناقص واللي ينساهم يا اخوان اللي ينساهم ما قلتلكش احفظ.
2: في الإسلام ما عندكش تقاعد، ولكن قبل أن نخرج فاصل عندي 30 ثانية. أنا أذكر قصة جاوني ناس يحبوا نمشيوا لبوهم باش نقنعوا أنه يقعد ويرتاح، الكلهم يخدموا لباس عليهم وبوهم شادد في أرض في لحية يحب يمشي ويفلح فوق 70 عام وهم خايفين عليه. بالله برا كلمه راه يقدرك ويجي.
4: هم ما خموش على الأرض. خموا على الوالد.
2: مشيت كي كلمته قال لي أنت تقول الكلام هذا يا هيثم ولا يعرك فيا؟ قال لي مش انت قلت لنا اذا ان قامت الساعه وفي يد احد يكون فسيلة. فسيله. مش انت قلت لنا ربي قال لكم عمروا الارض؟ مش انت قلت لنا من المحبره الى المق ولا
3: انت حابب تقول له يسيس روحه؟ انت
2: حابب وليت قلت له سامحني وكانني هذا قلت له انا قلتهم سامحني
4: خاطر خموا عليهم وما خموش
3: على الكلمه اللي قلتها صحيحه. في الاسلام ما عندناش تقاعد.
2: ما عندناش تقاعد، ولكن بزدنا باش نحكيوا في الموضوع هذا واكثر، ولكن ان شاء الله اسمحوا لي بان نخرج اول فاصل في حصه اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا.
5: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم محبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. واليوم موضوعنا خليني نختاره لو صح العنوان، خلينا صدمة التقاعد. وأنا ديما نقول ديما ما نحبش كلمة التقاعد عند رجال الأعمال، من ضجيج الأعمال كما قال سي رشيد قبيلي إلى صمت الهاتف.
2: وين نقترح عليك باش نبدأ بتشخيص الوضعية.
1: به
2: تشخيص الوضعية معتها السيدة ذي نهارت لي خرج وضعيته كيف هي.
1: نعم.
2: التقاعد بالنسبة لرجل الأعمال ما هوش مجرد خروج على القانون أو نهاية عقد عمل، هو أزمة الهوية. الهوية متاعه شنو إيش يسوى تول.
1: نعم صحيح.
2: الإنسان هذا كان يصرف الملايين،
1: صحيح،
2: يحل في المشاكل متاع العائلات، يعطي في الأوامر، وفجأة يلقى روحه كما قلنا بين أربع حيوط، يسأل على شكون جاب الخبز وشكون خلى الباب محلول. صحيح. ويتلكش معناتها،
1: يعني كأنه يشعر أنه
2: فراغ.
1: أصبح عبئاً إيه على إيه على المجتمع إيه. وهامشياً في الدور اللي كان هو معناها
2: والعادة كل أساس. صباح يهز الكربة ويخرج يلقى روحه قاعد في الدار.
1: نعم نعم.
2: المرة تقول له تبرا خرج بيك قاعد وين هي. وهو التحول الفجئي هذية يعمل نوع من الفراغ الفكري كما قلت لك بنفسي. والمشكل الكبير أن العديد يتقاعدوا ويعتقدوا أن الراحة هي عدم فعل أي شيء. هاي الغلط. بينما الحقيقة هو العقل اللي استانس بالخدمة على 200 كيلومتر في الساعة وكي توقفوا فجأة يمرض.
1: صحيح.
2: ويتنكس ويتكونس. السؤال اللي يلزمنا نطرحوه توا، هل اللي تقعدوا انه ابناء رجال الاعمال هم مظلومين، والا هما اللي تخلاو على مشاعر ابائهم؟ معناتها
1: نعم.
2: وقت اللي انا ولد ولا احنا زوز ولاد وابونا خرج للتقاعد، وقت اللي ما نحبوش ناخذ عليه المشعل، هل انا نسميه ظلمناه؟ هل انا نسميه تخلينا عليه؟ هذا سؤال يطرح نفسه.
1: هو سؤال مهم أنا سي رشيد، لما حالة كل واحد عنده ظرفه،
2: خذ معناتي ضميره أنبوت
1: صغير. الصغير لكن كل حد ظروفه كيفاش، والآخر شنو رؤيته، والآخر مشروعه في الحياة شنو. لكن أنا أهم شيء وسأحيل الكلمة لسي محفوظ، ما يلزمش نشعر أو الوالد يشعر أو الجد أو اللي هو أنه هو يعني لما تتراجع قدرته البدنية يصبح بلا قيمة، كأنه عرض طلب في السوق. تصبح المادة هي اللي تحركنا في علاقاتنا الإنسانية مع والدنا أو مع جدنا. هذا ما يلزمناش نوصله له، لأنه الإسلام منع هذا الأمر. لازمك أنت بوك ولا جدك تحاول تخليه معناها مندمج. وأنا عندي فكرة وش نحل كلمة سي محفوظ رأيتها في الغرب، اللي هي عاملين هذوم من كل مهنة. مثلا أنا رأيتها مثلا في المحامي
3: السينيور. ماي
1: أيوة لي سينيور، هذوما يقدموا
3: معروف
1: في خدمات مجانية فك الجمعيات هذيك متاع الذي
3: رائعة
1: جدا. عنده كل يوم ساعتين ولا ثلاثة يداوم فيهم كأنه في خدمة، ويقدم في الاستشارات. وإحنا وقتها استنفعنا من واحد، مشينا شاورناه على شيء ودلنا ونصحنا وبدون مقابل. وش يقول لك؟ يقول لك أنا المجتمع اللي قراني واللي خلاني ننجح واللي كذا واللي كذا،
3: لازمني
1: نرد شوية الجميل. وأنا مدامي أنا عندي شهريتي متاع التقاعد متاعي، لازمني نقدم حاجة للمجتمع.
3: نحب نبدأ باللي بداه سي رشيد في موضوع الإحالة والترانسميسيون. ملاحظة أولية، تم تصرف الشركات جبدناها في حلقات سابقة، هي موضوع الترانسميسيون، هي إحالة الشركات. وهذا يزمو مخطط ليه، وننصح كل رجال الأعمال أنه لو حوله من أبنائه ولا من مساعديه ما ثماش لاقي إنسان باش نهار اللي قرر هو يقول يا ناس أنا كملت واجبي نحب
2: نرتاح،
3: شكون ياخذ المشعل؟ لو ما ثماش هذا، المؤسسات موجودة في السوق تجي وتلقى. مش لازم تكون مؤسسة عليها سي رشيد تمر 50 سنة تقعد باسم رشيد تمر ولا أولاد رشيد تمر 50 سنة.
2: ثم تقنية جديدة
3: تحال ثم ناس شركات تشري مشاريع ناجحه تعودها صناديق استثمار الى غير ذلك. هذه من ناحيه المشاريع.
1: لو مثلا سي محفوظ
3: اول حاجه قالها سي رشيد الاول، هو قال مشاه باع كل شيء وحتى صندوق الادخار.
1: اش نعطيك حاجه، انا مني مثال مش باش نذكر شكون، راهو اللي نقوله فيه جزء منه نظري. هذا السيد عنده مشروع حوين تتبيع حاجة معينة منش باش نذكر شنية. بعد تقريبا رجل عمره تقريبا 81 عام معاش يجم الآن معاش يجم أولاده الكل 3 أولاد وزوج أولاد وبني وكل واحد فيهم اللي الطبيب طبيب واللي مهندس إعلامية حتى حد ما حب ياخذ يبكي ما يحبش يبيعه قال كان هذاك
2: رزقي
1: ما هذا
3: هذا هذه نوصي عليه
1: نفسانيا مش سهل
2: لا لا لا لا هذا خير الغيري
1: 60 سنة وهو في المسألة
3: هذا هذا هذا هو الخطأ
2: هذا الموضوع نحكي
3: لأنه, لأنه هذا الملك والرزق والمال راهو دولة بينك
2: ملك الله
3: ما هو يتحاول يدور مع الناس شو البيع والشاري وشو
2: لازمش العاطفه تكون
3: ما ثماش هذه تاع
1: هو
3: اليوم بديت
1: ما نشمش اللوم وانا برجع على كل
3: اي اي حاجه نكون عندي شرف باش بنيتها وبعدها نلقاها في مستويات عاليه وغيره تنجم تكون دوليه وغيره لا فرح مش نقول هيك نتاعي وباقي انا معلق انا نتاعي لا لا تو انت عملت مشروع صغير ما في شيء يتباع خاصه الفونت كوميرس والتجاره ناجحه وغيره يتباع شركة تتبع حالة دونك ثم موضوع لابد نقول للناس هذو اعمل برمجة
2: على بكري
3: حالة حالة
1: يا فكر في نهار واستعين
3: بخبراء ثم خبراء يحضر لك الأمور هذه كلها
2: ملا.
3: وهو يجيب لك الشيري وهو يجيب إلى غير ذلك. النقطة الثانية باقي نرجع لحكاية التقاع دكتور كمال عمران أول واحد
1: رحمه الله
3: الله يرحمه
1: آمين.
3: وهو مؤسس الإذاعة
1: أي نعم.
3: أول واحد أول حاجة قال لي قال لي يعني ما عندناش في الإسلام تقاعد وتقاعد
1: صحيح
3: صحيح كنت شوف فيك ما شاء الله الدكتور وكذا عمل جمعية
1: صحيح
3: دراسات حضارية ادخل ما نعرفش في كذا ينشط
1: ناشط إلى آخر حياته
3: إلى غير ذلك
1: وهو يتحدث
3: المشاريع اللي عملها هو حتى في إذاعة الزيتونة وحتى في الإذاعة الوطنية كمنسق عام وبعد
1: نعم.
3: إذاعة الثقافية إلى غير ذلك هذا إنسان مسخر حياته للثقافة والعلوم والشرع هذا إنسان وفي حياته وكمل كذا المكتبة تاعه الكل زادت تبرع بها للجامعة
1: نعم
3: للمنوب هذا إنسان مسخر حياته معامل حياته مسخر رجل علم رجل كذا ماهوش ولكن خطط الأمور هذه كلها كيف كيف في الحياة هذه تخطط لها مثلا المشاريع اللي نحكيه عليها هذه كلها طبعا علاش ما تخممش تعمل تتكفل أو راعي لجمعية معالية محلية نتاع شباب نتاع فكر نتاع علوم نتاع أي حاجة تنجم طبعا نحكيه في العمل الاجتماعي من العمل نعم. الاقتصادي العمل الاجتماعي ليش خاطر النقطة اللي جبدها سيرشيد هامة جدا كيفاش يراس الشخص نفسه في هذا المجتمع يعطيني الناس يحطوك على رؤوسه
1: أنا أنصح الناس اللي
3: السينيور كلمة السينيورة وما متعطاش الناس كله
1: صحيح لا صحيح أنا فقط عندي نصيحة لا ما فماش إشكال أنه يستعين زادة بطبيب نفسي خاطر بعض الناس
3: هذا في حالات يا اخويا
1: في حالات انه
2: ما تنجمش يتعدى وضعيته
1: ما تنجمش يتعدى وضعيته يستعين
3: لا يستعين
1: ما فيها بس
2: هذا باش نقولوا عليه شوف احنا توا وكان جاوبنا على السؤال الاول اللي ذكرته لكم ما يلزمش تكون جلد النفس بالنسبه للابناء اللي يقول يا بابا راني ما نجمش ناخذ عليك المشهد على خاطر عندي حياه اخرى وعندي ظروف اخرى ما يلزمش يلوم روحه
1: يقعد يلوم روحه لين
2: يلوم روحه زاد هو يمرض ولا على زوز مرضى ما يحجبش
1: صحيح
2: لكن السؤال الثاني يا سيدي اذا كان نسلموا باللي يا سيدي عندكم الحق وعندكم حياتكم كيفاش تنجم العائله تآزر هذا يا رجل الاعمال في المرحله الانتقاليه هذه لاني مرحله صعيبه برشا شنو هي الطرق المؤازره ثم ناس خدموا على الحكايه هذه ولقاو اللي ثم ثلاث حاجات ينجموا يعملوها باش يخفف
1: خفف الوضع مثلا
2: حاجه الاولى هي حوكمه الشراكه العائليه يجيو يعملوا مجلس عائله اسمها باسم محفوظ
3: اسمه مجلس العائله
2: اسمه مجلس العائله
3: اسمه مجلس العائله
2: في هذه اوروبا فاميلي كونسيلي يسموها مجلس العائله امرهم شورى بينهم ما دام البو يحب يرتاح ما عادش وحده هو اللي يقرر
3: احنا هذه متكونه طبيعيا
2: في جربه هذه
3: عندنا فطريا لا لا في
1: الجينات
3: يعني عندنا في الإسلام عندنا فطريا مجلس العائلة
1: صحيح
3: لا فطريا احنا في المجتمع الجربي القديم عندهم مجلس العزابة اي مشكلة تصير في في المجلس في الحومه هيك ولا في
2: مجلس يحلها
3: العزابه وهم علماء كل شيء حتى احكامهم تنفذ. شنو احكامهم في حكايه الحقوق ولا اللعبله
2: عاد نكمل لكم.
1: نعم.
2: يعملوا مجلس عائله كما قاسم محفوظ ويعملوا ميثاق عائله يعملوا انشارت دو فامي
1: ميثاق عائلي هكا
2: اي ميثاق عائلي وثيقه قانونيه واخلاقيه تحدد بوضوح شروط دخول الابناء للشراكه اذا كان ثم شراكه مثل الحصول على شهادات معينه ولا خبره خارجيه لعده سنوات مش معناتها مش خاطر كنت ولدي نخليك بي دي جي لازم زاده العمليه تكون بصفه
1: تكون عندك الكفاءه اللي تسمح لك انك انت باش تاخذ هالمكانه هذه.
2: اذا نعم. كنت هنين على مجلس العائله وعندنا شروط كيفاش نتصرفوا فيها المجلس العائله يجي الدعم النفسي والاحتواء العاطفي للمؤسس معناتها يلزمنا نعتبره هذيك في وضعيه حرجه يلزمنا نامنوا الانتقال بصفه تدريجيه مش مفاجاه. ردوا بالكم من العنف في الموضوع هذا يجب اشراك الاب في الادوار التوجيهيه.
1: نعم.
2: مثل مثلا يكون رئيس مجلس الاداره
1: بالضبط
2: ولا مستشار استراتيجي
1: هذا نستفيده من خبرته
2: اي
1: اللي هي ما تتلوحش في الماء
2: الويش لضمان نعم. دعم مشروعه ما نتهميش
1: نعم
2: خاطر يخاف عليه يقولك انت على الاقل عندك كلمتك مع
1: نعم.
2: نقل السلطات التنفيذيه تدريجيا للجيل الجديد مش فجئيا مش يقول يا اخويا خلي اهل بلا بلا ويمشي على روحه
1: هذيك
2: ما تجيش
1: ما تجيش وما ينجمهاش يا سيدي الغالب نحكيه في العادي
2: ومن الدعم العاطفي
1: نعم.
2: خصوصا الاعتراف بالجميل والتقدير الرمزي
1: نعم.
2: اللي يحتاجه رجل الأعمال يولي كل بيبي راهو
1: نعم.
2: كل ما قدك تهز وكل ما تجيبه
1: صحيح صحيح.
2: وثم زيلة النقطة الثالثة هي الاحترافية وتفادي المحبات
1: نعم.
2: كما قال سي محفوظ الاستعانة بالمستشارين والخبراء الخارجيين يعني وجود طرف ثالث محايد كما المستشارين الخارجيين اللي نجموا يكونوا عندهم الكلمة الفصل بين الأب والأبناء
1: نعم.
2: باعتبارهم هما وعندك الشفافية
3: يزم ديما طرف ثالث راهو ساعات يزم طرف ثالث أربيتر يا سيدي
1: نعم.
3: حكم
1: نعم.
2: ونأكدوا يا سي محفوظ ويا سي هيثم على أيوة. الشفافية في التواصل راهو ثم بعض أباء ربي يهديهم ما يقولوش على الأبنائهم على كل شيء
1: أي.
2: طيب أنت تحب ترتاح شيء تخبيه وشيء تقوله يا اخويا افرش الكوارت الكل
1: واضح.
2: وبعض مرات الاباء يخليه مش يخليه ارث يخليه ديون
1: اي ما يقولوش وهذا خطر ومهم
2: يخليه ديون
1: انه ينبه عليه. طيب مازلنا باش نزيدو نحكيو اكثر
2: مازلنا
1: لكن انا نوعدك نخلي لك 20 دقيقه بعد الفاصل بحول الله تعالى ونتناقشوا فيها في هذا الموضوع لان نعتبره يهم شريحه كبيره في مجتمعنا. احبه الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وعنوان حصة اليوم خليني نقوله عنوان نعتقد أنه يدل على ما نحن فيه من الكلام: صدمة التقاعد عند رجال الأعمال، من ضجيج الأعمال إلى صمت الهاتف. احنا بدينا كمقدمة أولى حكينا على هذه الصدمة، هذه حكينا على التشخيص النفسي والاجتماعي اللي احنا تو في آخره تقريبا، وآخر نقطة حكى عليها سيرشيد حكى على مسألة الشفافية في التواصل مع عائلته مع أسرته مع أبنائه، سواء للديون سواء شنو عنده شنو اللي ما عندوش، لأنه هذا مهم ومهم جدا. وأنا وعدتك قبل الفاصل باش نخلي لك المجال تكمل سيرشيد.
1: تو السؤال الجديد اللي نحب نبسطه لكم، الصدمة النفسية بعد بيع المشروع. علاش نحكي على بيع المشروع؟ لأن ما لقاش، أما ما عندوش أولاد، ولا أولاد كلهم برا، ولا ما ينجم يهني،
0: ولا اهتماماتهم ماهيش هذيك، ما يعني كل حد عنده
1: ولا ينجم يكون عنده صغار. وثمة تلقى رجل الأعمال ما شاء الله عنده مسكين ما يجيبش صغار، يزمو يبيع. مثلا إذا كان تحب ترتاح ما يزمك تبيع.
0: نعم،
1: الصدمة ما بعد البيع. كم من رجل الأعمال عنده جروب كامل يقول لي اسمع ندمت اللي بعت. قال عاد فات الفوت، عاد انت خممت واستخرت ما ندمت. لا هي حق اغلى من هكا. يبدا الشيطان يعني كله في مخه. فهمت هو راه ثم تفسير علمي لهذه الصدمه هذه. بيع شركه بالنسبه للمؤسس
0: نعم
1: يعتبر وكانك نحيت له قطعه صحيح من بدنه، معناتها
2: لحمه
1: من لحمه نحيتها له.
0: 50 60 سنه هو معناها ياسس ويبني ويطور ويعمل.
1: لأن ما هيش مجرد ملكية، هي تجسيد لهوية طول طول العمر ويلقى نفسه فيها.
0: نعم،
1: يعني يقول لك الشركة الفلانية هي تساوي فلان الفلاني.
0: صح، نعم،
1: ويولي عنده حداد. تذكر هيك الدايت
2: بداية،
1: واللي عنده حداد وكل حداد عنده مراحل. صدمة الإنكار، زعم أنا سلمت، أنا بعت تو بعد ما بيعها. ينكر تماما، كما كان يتوفى الواحد يقول لا ما توفيش وجود رواذي.
0: اي مسقوط الصدمه ذاك،
1: اي الشعور بان ما حدث غير واقعي ينكر معناتها رغم اللي هو واقع.
0: صحيح،
1: والغضب والندم وجلد الذات والتفكير في ان القرار كان خاطئا
0: ومتسرع
1: وان الثمن لم يكن كافيا، والمساومه محاوله التدخل مجددا في اداره الشركه المبيعه بعد ما بيعها. يقول يودي باش تهلك هيك الماء، يودي ماك بعت مش هالي روحك. خاطر مازال عنده الانتماء، مازال لاصق بها.
0: صحيح،
1: وبعدك شيء بعد ما يدوم يدوم هذم الكل يجي هيك الاكتئاب النفسي.
0: ايوه،
1: ما عادش فيه هوي.
0: هذا
1: الشعور بالفراغ، ما عنده حتى حل، وفقدان المعنى والهدف اليومي لحياته.
0: باهي، وهنا دور المجتمع.
2: باهي، خلينا نحكي تو. شفت الكآبة هذه؟
0: نعم،
2: كلابة نفسية. شو سببها قبل كل شيء؟
1: ما كانت توفر الشركة، كانت توفر
2: لا
1: له
2: لا
1: كل شيء.
2: لا لا لا لا لا، عندي أنا أكثر من كيك. ضعف إيمان.
0: مو شوف،
2: ضعف موجود إيمان.
0: يجم يكون هذا
2: ضعف. نعم، إيمان. إذا كان إنسان بشر معروف.
0: صحيح،
2: عنده حكيت من بكري على الرزق، وعنده عمرك مقيد.
0: نعم،
2: ربي ورزقك مقيد ربي. اي عملت وقبلت بالواجب. عندنا قاعده باهي احنا عند يحكي عليهم سيرشيد
0: جرابه، تحيه لهم.
2: بعت الله يربح، وينها بعت الله يربح في هذا؟ والله ندمت. وينها بعت الله يربح؟ الله يربح راهو دعوه ليه،
1: للشاري وللبيع.
2: وللشاري
0: صحيح،
2: بعت الله يربح باهي. وثانيا يا سيدي خيتي باش تبنيها الدنيا وتقعد وبعدك انت الدنيا توفى ولا شو؟
0: لا لا، هو مواليك
2: الدنيا متواصلة.
1: تو سي محفوظ خذاها من الناحية الإيمانية.
2: أمالة لا، هام جدا عندي أنا، هام جدا، وخاصة في في في في محيط محيطنا احنا تحت سقف إذاعة الزيتون القرآن الكريم، راهو حاجة هامة جدا.
1: أما حبيت نقول لك موازاة لهذا، هذه هامة جدا، لا جدال فيه.
0: صحيح،
1: أما علميا ثم ناس اهتموا بالأمر هذا.
0: نعم،
1: قال لك يا سيدي باش ما تجيك صدمة قبل ما تبيع، نقول لك
0: اشتعمل نعطيك حق.
2: هذه ايش حبيت نقول لك،
0: لأنه
1: أي سيدي أوش نقول لك
0: بين قوسين سيرشيد الإسلام، ما احنا ديننا معنا، مدام ذكرت سي محفوظ أريد أن هنا نعقب في نص دقيقة. هو أعطى لكبار السن راهو مكانة قيادية وتوجيهية، راهو شيب في الإسلام أنه الإنسان يكبر، هذا كوقار، وأن من إجلال الله إجلال ذي شيبة المسلم، هذا ما فيش كلام، وهذه خبرة ينظر لها خبرة لا لك، وقالك تجم تستفيد منه وتدخله في المجتمع مما يحافظ على الصحة النفسية للمسن، لأنه يعتبره رجل وإنسان فعال في محيطه الأسري
2: هذا
0: والاجتماع،
2: هذا المحيط بتاعه والمجتمع معه،
0: هذا المجتمع يعني المسلم شنو
2: قلنا العائلة وبعد المجتمع.
1: مالش هي الخطوات الأولى
0: أيوة
1: اللي يلزم يعملها رجل الأعمال قبل ما يأخذ قرار البيع باش يحمي نفسه، يحمي نفسه من هالأزمة هذه؟
0: نعم.
1: لحماية الذات من الصدمة يجب التعامل مع البيع كمشروع حياة جديد يا سي محفوظ،
0: نعم،
1: ليس كنهاية مسار. التحضير النفسي هذا يجب أن يسبق التحضير المالي والقانوني جملة. يعني كما الإنسان اللي يمشي يشري ثانية
0: أيوة.
2: يجب يقلب ويعمل
1: من قبل حتى ما يبيع، مش على الأقل يلقى روحه
2: ويشوف ويشوف التيتر فالسي صحيح ما صحيح.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يبذر مشروع، يعمل بذرة مشروع جديد قبل التنازل، وثم عدة أفكار في الموضوع هذا
0: صحيح،
1: ويولي له تفكيك تدريجي من ارتباط بالشركة إلى ارتباط حب آخر معناتها.
0: نعم. نعم.
1: ارتباط بحاجة أخرى مثلا تقليل ساعات العمل اليومية إذا قبل ما يبيها
0: صحيح. وسير شيد سامحني نفتح قوس. كل واحد فينا عنده شغف.
1: أي.
0: كل واحد فينا عنده أي. شغف شخصي. أنا أعتبر الخدمة اللي هو مشغول بها في حياته المهنية ما خلتوش يتلهى بشغفه الشخصي، ففرصة كما قال سيرشيد فلاحة صيد من عرش، أنا ثقافة فكر، كل واحد عنده حاجة مغروم بها، كل
2: يمشي مجلس العلم
0: يمشي، يمشي فرصة
2: يمشي
0: ليتحول
1: يتعلم حاجة
0: يعمل الشغف هذاك
1: نتاع، لأن الشغف نتاعو شنو؟ الناس يروحوا تماما وقت كرجل الأعمال.
0: نعم.
1: والشغف نتاعو الكل كيف وكبروا وضخموا المشروع
2: الكسب
1: فقط.
2: نعم.
1: الكسب فقط.
2: نعم. المكسب.
1: ومن بعد في الاخر بكل يجي يشوف يلقى نفسه، يلقى نفسه هو نفسيا وداخليا ما عنده الحق كيف يكتب.
0: صحيح.
1: بعد اللي انتقل من هدف الى هدف اخر.
0: اي نعم.
1: ولذا يبدا في البدايه مثلا يقلص كما قلت لكم من ساعات العمل.
0: صحيح.
1: تدريجيا، تفويض سلطات كامله لكن المعاونين اللي قال عليهم سي محفوظ بعض مرات تلقى خير من الولد المعاون.
0: نعم. نعم.
2: مربي على يده.
1: وما ننساوش الاستعانه بالمرافقه النفسيه اذا كان لقى نفسه في حاجه لها.
0: صحيح.
1: حكيت عليه هذا. نعم. من النفس تقول انت شكون يبيع يولي مريض؟ اي نعم سيدي، اذا كان ما يحضرش نفسه ينجم يولي مريض ويحدد دور جديد لنفسه.
0: نعم.
1: وهذاك اللي باش نحكيوا عليه تو في الجزء الثالث.
0: جميل جدا. وهذا الدور الجديد انا ارى انه المجتمع المدني يقدر ياخذ جزء كبير ويستوعب جزء كبير من هؤلاء. أنا هكا رؤيتي عليه. شاور أعطيك مثالا، أنا سيرشيد في الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم نستفيد من بعض خيالنا المحالين على شرف المهنة من معلمين عنده مرتين في الأسبوع يجي ويعطيني أفكاره البيداغوجية للمدرسين والمدرسات ويعطيهم بعض اللمحات ويجي وناجحة بشكل ما نحكي لكش.
1: القائمة تطول في النقطة هذه.
0: ونقول له يا سي فلان شنو تحب؟ ما نحب شيء. المهم ما تنحيني.
1: حاسوا بذيك لا ساتيسفاكسيون مراد هذيك
2: هيك الوقفه،
0: الوقفه هذيك
2: والسبوره قدامه.
0: ايوه.
2: والتلامذه والطلبه. أيوة. ولا حتى
1: النوستالجي
0: صدقني فقدت شايخ عامل جو
2: السيد هذا.

0: المشكل في الامور التطوعيه، ما نعرفش هل ترى القوانين تسمح ولا ما تسمحش.
1: لا تسمح
2: لي تسمح
1: البزنس
2: حتى
1: انجل،
2: الديستانس
1: البزنس انجل يا اخي اللي
0: احنا جبنا منهم سي قلال وقتها
2: نعم.
0: وكان عليه وغيره، لكن الاشكال بالنسبه لي يعني حتى لو حتى ما قلناش نقول احنا نتاع رياده ونتاع كذا، تعيطوا عملوا في حفل سنوي ولا جلسة عامة تاع الشركة اللي كان فيها هو
1: هما في حاجة للقدر
0: يا فندي. رئيس الشرف يعيط له ويقعد معاك مرة في العام يشوفك الخدامة وك المساهمين وفهمتي ويلقاهم جماعة متواصلين ولاباس عليهم حتى هو مش معاهم لاباس وتحد ما تتقدم أمورهم فهمتي. الحاجات هذه اللي نحكي لك عليها راهي معناها أمور كما قالك نفسانية أكثر منها، ولكن ما يلزمش زادة من شيرة الأخرى. معناها إذا كان إحنا عملنا هذا هو بالمقابل يلزم يفهم اللي راهو ضيف شرف
2: صحيح،
0: راهو مش مسيد،
1: عندك الحق ضيف شرف،
0: راهو مش مالك، راهو مش فهمتي،
2: لكنه
0: راهو الناس حطوك في مقام عالي جدا جدا. ولهذا سامحني في الكلمه ما تمرمدش روحك.
1: اما سي محفوظ راهو ينجم ينقذ الشركات الصغرى
2: صح.
1: من برشا اخطاء
2: بالضبط.
1: هذا يسميوه سمارت موني، هذاك المال الذكي
2: بالذكي.
1: عبر مرافقه الباعثين الجدد في اخطائهم الشائعه، ما هو عنده تجربه هو
2: بالضبط.
1: تسير المالي، اداره التدفقات النقديه كالكاش فلو
0: كل
1: وكيفيه الصمود امام الضغوطات نتاع السوق، ما هو عنده تجربه الراجل مسكين ماك كلا قد ما شبع وطايح من السلوم، ينجم يقول له رد بالك عايش ولدي، وكلمه صغيره تنجم تربح شاب في عام كامل نتاع تجربه، ويكون هو زاد في لجان التحكيم والتقييم انضمام الى مثلا في تونس راهو عندنا برشا من هذوما، راهو معناتها هذوما الاوبن ستارت اب كعضويه هيئه التقييم لمساعده الشباب، وثم زاده القطاع التعليمي اللي ذكر عليه
2: نعم.
1: معناتها سي هيثم القطاع التعليمي في التعليم العالي خصوصا صح. والتدريب المهني، لان التدريب مستمر ما يقفش بالكل،
2: ما يقفش.
1: الاستاذ يولي استاذ هذاك في ميدان
2: صحيح،
1: يلقى ما شاء الله ويحس بنفسه ما عادش عنده حتى دقيقه في ظهره
2: اكيد، وعصارة تجربته يقدم فيها. بل انا شفت ناس، انا اعطيك سي محفوظ شو يعملوا هذوم، هو مخرج قلنا احنا احيل على شرف المهنه، عنده اسبوعيا يعمل فيديو يهبطه على اليوتيوب ب 15 20 دقيقه
0: توا بالوسائل الاتصال الجديده،
2: اي ويحكي فيه على اهم الاشياء، كل مره ياخذ موضوع ويحكي فيه والناس تتفرج وتاخذ وتتبع فيه وتعطيه في اسئله وتقول له اسمع الموضوع ذا بالله يطرحوا لنا وكذا، وهو رجع عباره معناها كل اسبوع يبدا يحضر في موضوع وباش يتكلم فيه،
1: ولات عنده خدمه مازالش يتلهى بالمشروع اللي باعه وما ينسيه تماما. ثم زاد السي هيثم التنميه الجهويه والمحليه، ما ننساوهاش تاسيس هذه تجمعات تنميه جهويه، استغلال علاقاته هو
2: صحيح
1: لتجميع ابناء الجهه نتاعو
2: نعم،
1: وتاسيس مجتمعات اقتصاديه تضامنيه في القطاعات، مثلا هو في ولايه من الولايات ولا في جهه من الجهات عنده قدره، لانه هو وقت اللي كان عنده الشركه هذيك
2: يقولوا هذا رجل معناها عنده مكانه
1: ولا عنده علاقات يعرف فلان وفلتان وفلان، ينجم يعين هكا الخيان اللي يحبوا يكونوا هكا مشاريع صغرى يلقاو الدعم، والدعم هذا الغرف الاقتصاديه يا سي محفوظ
0: نعم، هيك المهنيه الكل
1: لي شامبر دو كوميرس والجمعيات التنمويه ينجم يترأسها. وثم حوكمه قطاع المجتمع المدني لي زون جيز ينجم يدخل فيهم، اعاده هيكله الجمعيات الكبرى، الجمعيات الناجحه في تونس تعاني غالبا من المباشرتيه والعشوائيه في التسيير، لان ماذوك متطوعين، بينما هذا السيد ما عنده ما يعمل، ينجم يعمل دار مقام ويولي هذاك تخش عليه مشروعه الخاص به هو
2: صحيح،
1: يمكن تقديم خبره مجانيه من الطراز العالي لاعاده حوكمه هذيك الجمعيات اللي هي تمثل نسيج المجتمع على المستوى المدني
2: صحيح.
1: ثم زاد الوساطه وحل النزاعات التجاريه،
2: وهذا زاد باب كبير كبير كبير،
1: ما دام الراجل ولا عنده خبره وعنده قدر وعنده كذا يقول يا خويا سي فلان نجيبوه هذاك نعتبروه الحكم نتاعنا، ليش ماشيين للمحاكم
0: بالتفاق.

0: اتفاق،
1: اي وساطة اتفاقية
0: يكون ايوه
1: بين المؤسسة يلعب دور تحكيم، ويكون الوسيط التجاري لأن نظرا لخبرته وسمعته لحل النزاعات بين باعثي المشاريع وبين المؤسسات العائلية والمستثمرين، ومستفيد بالطبع من المصداقية متاعه وشبكة علاقاته الخاصة واحترام الناس ليه.
0: احنا في القطاع البنكي اغلبهم توا موافقين، ما موافق البنكي يلزم كل مؤسسة بنكية تعين موافق بنكي، ناخذوا من الناس اللي قدم اللي عندهم تجارب، اللي عندهم تجربة خاصة في فالموافق البنكي لابد يكون عنده دراية بالحل، معناها بقطاع الأعمال وبالمعاملات البنكية، ويخدموا في خدمة ما شاء الله معناها ممتازة، معناها لتربح الوقت أولا، وخاصة تحسن العلاقات بين الباعثين والقطاع البنكي.
1: وثم قطاع التطوع في حاجة أكيدة ليه في تونس على الأقل في تونس، هو البيئة والحفاظ على البيئة والطبيعة، حملات التنظيف والمشاركة في تنظيف الشواطئ والحدائق العامة.
0: والله
1: قولي أنت أنا نعم. كنت رئيس مجلس إدارة متاع كذا كذا نهبط إيه.
0: إيه فهمتك، ما هذه عندي أنا حلوة برشا، لكن قبل كل شيء كلمة حملة من حبهاش
1: خاطر تولي مناسبتية.
0: حملة مناسبتية
1: يا أخويا ما نسميوهاش حملة،
0: احنا يا سيدي هذه مراقبة دائمة.
2: نعم
0: مثلا لجنة الحي وناس متطوعين وغيره، أي حاجة تصير مش حتى نستنوا وش حضروا لكم الحملة في جماعتين في جماعة ثلاثة جماعة، لا لا لا ما ثماش حملة، ثم رقابة. إيش معناها؟ احنا قاعدين نعاونوا مع السلطات المحلية والإدارية وكل شيء، وعلاش على البيئة
1: صحيح. البيئة وما أدراك ما البيئة،
0: إذا كان الحمل هذا لابد أولا يكون عنا نقولوا عنا صوت مسموع، فهمني؟ وبطبيعة حال هذه ما شاء الله الخبرات هذه مش باش توصل إلى ذلك. نعم. وبعدها العمل، وما دام ثم مشاركة مساهمة حتى اللوجستيكية راه
2: صحيح
1: يودي حتى بسيطة
0: هي.
1: المفيد كونه يلزمك تكون عندك عمل تطوعي، وراهو ثم برشا أحياء في تونس نعرفها اللي وقت اللي لقات اللي البلدية ما عادش خالطة باش تززي الحياة متاعها،
0: يمشي قامت بالواجب وعوضت هي
1: برشا في تسجير الأماكن وزراعة الأشجار والأحياء السكنية والمدارس اللي فيها مشاكل.
0: إيه هو أعطيتوشي حاجة توا أنا والله نخم على روحي ونخم عليه، أعطيتوشي حاجة هكا يشيخ بها روحه
1: شنو فلوس؟
0: لا فلوس ما فيش فلوس،
2: ما
0: عادش عندنا فلوس،
1: أنا أعطيتك القدر وجبت لك الفرص وقلت لك توكل عليها.
0: فردني شوية، قول لي أو رحلات داخلية
1: ثم موجود ما زلت نحكي عليها
2: نكملوا باش نعطيك دقيقة ونص تكمل لي وانا نحب ناخذ 30 ثانية وبعدش نخلي لسي محفوظ
1: 30 ثانية بعد
0: سؤالي الاخراني هو هذا عطيتنيش انا حاجة
2: ما لنكملوا سير شيت
0: السنيور هذا
1: عنا يا سيدي حملة التبرع بالدم
2: جميل
1: الناحية الصحية معناتها
0: لا بعد عمر معين ما عادش نقبلوا عليك
2: نعم
0: تفهم هذه
2: صحيح.
1: إذا كان يلبس عليا ما نقبلش
2: لا يقبل طب إذا لبس عليك
0: هو يجاوب مش أنا
1: المساعدة في المستشفيات يمشي للناس المرضى يطلع عليهم ويقدم لهم بالاستعانة مع المستشفى مش يجيب اللي يجي الإسعافات الأولية إذا كان هو يكون يتمرن على الإسعافات الأولية
0: ثم الناس اللي عندهم اختصاص هيك ويصبحوا
1: نقول لكم حاجة ثم واحد اللي نعتبره قل وانا در ان تلقى كيفه نعرفه حق المعرفه
2: نعم
1: خذت التقاعد نتاعو هو موظف كان خذت التقاعد نتاعو ما حبش يقعد في الدار عنده كريبه عاديه هكا كل صباح مرته تقول وين ماشي قلت لها مش نخدم مش قلت تاخذي التقاعد يا خويا نخلى من الاخر قال ولا يقول لها شعمل يهز الكريبه يبدا يدور من بقى لبقى يمشي خصوصا في الاحياء اللي يلقاه قاعد يستنى في تاكسي تقول وين باش تمشي قال له ماشي فلاني اركب يركب الواحد باثنين بثلاثه يوصلهم الغديكة ما يكمل نهاره وكان يقول الحمد لله رب العالمين أني أفدت إنسان ولا أفدت إنسان أخي شنو رأيك في هذا يا سي محفوظ
2: إن شاء الله عليك هو
0: قولوا يثبت أموره في التأمين وكو
1: على كل
0: البيرسون ترانسبورتي وكل شيء وكو لا نصيحة
1: مش كان النقل
0: لا
1: يخلي كريبت على شيرة
2: لا هو عنده الحق سي محفوظ لا تكون أمور زادة أمن روحه قانونين
0: عمل نتاعه كامل وكو
1: يلقى يا سيدي ناس يتعاركوا يتدخل بيناتهم بالحسنة، معناتها مش النقل برك، معناتها يفركس وين يلقى مفرج كربة عن أخي في الدنيا.
0: إيه ما ثماش طرحش كبة ثماش حاجة؟
2: لا لا خلينا من هذا، هذا مش باه.
1: هذا ما يمنعش كونه هو يتلهى بأصدقاء القدم ويقعد معاهم ويعمل إذا كان شكبة الله يبارك المفيد كونه زي يخمم على شوية راح لي هو. ثم الثقافي، الثقافي والفني.
2: نعم.
1: ثم عباد يتلهوا بالثقافة سواء كان نحت ولا شعر والا والا ولا كتابه كتب على يعني التجربه نتاعو يكتبها كتب.
0: والله في هذه
1: حفظ التراث
0: اي في هذه في الناحيه هذه الثقافيه بالحق راهي انا حضرت عديد المرات وين يعملوا مع كل سف اربعينيه وفاه فلان الفلاني وغيره، والله تلقى وتحضر وثم ناس يجيوا ياخذوا وقت لازم شي يحكيوا على على مناقب المتوفى وكل شيء، راهو ناس تلقاهم اولا في في العمر المقدمه وغيره، لكن تسترجع مجد وتاريخ
2: صحيح
0: وعراقة تونس ومدنيتها واسلامها وعربيتها الى غير ذلك. هالناس هذو تكتشفهم في المناسبات هذه.
2: صحيح.
1: يعني خلاص القول،
2: خلاص القول في 30 ثانيه،
1: عندما يتحول هاتف رجل الاعمال من استقبال مكالمات باش يحقق الأرباح إلى استقبال مكالمات كيف نتجاوزوا هالعقبة هذية ونبعثوا الشغف الجديد اللي قال عليه سي هيثم من الربح المالي اللي كان هو الهدف الأول والأخير إلى الربح الرمزي اللي هو الأثر المستدام. ثم إحساس آخر ما يشعركونش اللي يعملوا التقاعد ما هوش نهاية الخدمة بل هو بداية النجاح الثاني، نجاح أساسه العطاء ونقل الحكمة وترك الأثر. المجتمع المدني والبلاد في حاجة لخبرتك يا متقاعد.
2: نعم.
1: وما تحرمش روحك ومجتمعك من هالزيد هذية اللي جمعته طيلة حياتك على مدة عشرات السنين. وكلمة جميل. السر في التقاعد الناجح هي لا تتوقف عن العطاء فقط، غير التوجيه.
2: جميل جدا. أنا سأختم بحاجة سيرشيد، أنا مع دعوة إعادة صياغة مفهوم التقاعد مجتمعيا وإعلاميا ومسجديا، لازم النظرة هذه تتغير. راهو التقاعد ماهوش نهاية الحياة أو هو مرحلة الخمول والانتظار والجلوس في المقاهي وفي ما نعرفش وين يقعدوا، لا، راهو لازمنا نعمل نموذج للمسلم اللي قدم الخدمات وهو يستطيع ذلك خدمة للمجتمع، كما قال دكتور كمال عمران اللي حكى لي سي محفوظ، المسلم المنتج.
1: وبهذا نخمة جمعيات متاع المتقاعدين.
2: يعني. نعم نعم، يقدموا في خدمات للمجتمع. أيه. هذا هو. يعطيك الصحة سي رشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. الشكر موصول سي محفوظ اللاباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية. لكل المستمعين والمستمعات تلقاوا الحصة موجودة على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

حق لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعل

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

تعالى. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

هناك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كنت

بعضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

0: إشهار.
1: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم صباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
1: معرفة

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: عظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: والأهل.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة،
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه ككل يوم سبت وأحد في نفس التوقيت. شيخنا حاضر معنا في الاستوديو، شيخنا هشام الصدقاوي. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بكم مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ربي يبارك فيكم شيخ وفي كل الله. أقوالكم وفي كل ما تقدموه بالنسبة للسادة المستمعين، وخاصة في هذه الحصة المباركة شيخنا ومن أسمائه، ونحن ما زلنا في اسمه سبحانه وتعالى المانع، وقد أخذ منا النصيب والحيز الزمني الكبير، ولكنه ما زال يستحق منا شيخنا مزيد التفصيل والتفسير في هذا الاسم العظيم، وخاصة حينما نتحدث في اسمه سبحانه هو تعالى المانع من جهة الضابط والضوابط في المنع والنهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيخنا. وقد أتينا على ضابط من هذه الضوابط الأسبوع الفارط في مسألة العلم والدراية شيخنا، ووضحنا في ذلك ضرورة العلم بالأشياء، خاصة شيخنا عندما يتعلق هذا الأمر بأمور دقيقة جدا في هذا الدين. وقلنا أنه هناك قسمين في مسألة الحرام، قسم محرم بذاته وقسم محرم بغيره، وفصلنا في ذلك شيخنا، وما زلنا في هذا بإذن الله تعالى نتحدث.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. نعم، في سياق الاستعراض الوصايا، وصايا لقمان لابنه، خاصة عندما وقفنا عند وصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
1: نعم،
2: كان لزاما أن نستعرض كذلك فيها في هذا المقام ضوابط الأمر بالمعروف، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبدأنا بأول ضابط ولعله هو الأهم، هو العلم.
1: نعم،
2: يجب أن يتفقه الإنسان، أن يكون فقيها ولو بالحد الأدنى، أن يكون عالما، خاصة في مجال الحلال والحرام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا على هذا المقام الجليل، مقام العلم بالحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد فصل لنا تفصيلا جميلا، واستعرضنا تقريبا أقسام هذا العلم بأقسامه، بقسميه على الأقل، خاصة فيما يتعلق بالحرام المحرم بغيره والمحرم بذاته، باعتبار أننا العلم بالحرام قبل العلم بالحلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى يعني يتمتع بقارينة الحلال، إلا فيما استثنى الله. وقلنا أن الحرام هو استثناء والحلال هو المبدأ انطلاقا من أول الخلق، من حيث أن الله أباح لآدم وزوجه، أباح لهما كل ما في الجنة، وما حرم عليهما إلا أمرا واحدا، ليقرر الله منذ بدء الخلق، ليقرر أصلا فقهيا استنبطه العلماء بقولهم أن الأصل في الأشياء الإباحة، والحرام هو المستثنى. بدأنا بقضية الحلال والحرام لأنها هي أهم حاجة في العلوم، أهم حاجة، كما قال حذيفة بن اليمان: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. يعني هذا هو الأصل. لا يتصور مسلم أو مسلمة لا يعرف ما هو الحلال والحرام، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك بالفطرة، الحلال بين والحرام بين حتى بالفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى فطرنا على فطرة سليمة تستقبح القبيح وتستطيب وتستلذ الطيب.
1: صحيح.
2: من هنا أدك علش أكدنا على قضية الحلال والحرام لكي نضع السادة المستمعين في الإطار. ثم بعد هذا العلم الجلل اللي هو علم الحلال والحرام، تأتي العلوم الأخرى.
1: نعم.
2: وفق أولوية، الأولوية هو حتى أن المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة بيّن لنا أولوية العلو. قلنا الحلال والحرام هو من أولى العلوم التي ينبغي الإنسان أن يتفقه فيها. وهذا العلم كل علم يتعلمه الإنسان وكل علم يتفقه فيه الإنسان روى عنده مسؤولية، أصبحت له مسؤولية. فيما المسؤولية؟ أولا سعى المسؤولية في الانضباط بذلك العلم
1: في حد ذاته، هو
2: والاستقامة في ذلك العلم
1: والالتزام، صحيح
2: والالتزام به. ثم بعد ذلك تبليغ، عنده مسؤولية تبليغ، أن يبلغ. كل واحد منا أخذ معلومة وتعلم معلومة وتفقه في أمر ما وفي علم ما، لابد أن ينضبط به هو ابتداء، كي عندما هو يبلغه لغيره الآخر يقتدي به اقتداء. لكن عليه أن ينضبط، وهذا ثاني ضابط من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الانضباط الاستقامة، استقامة الآمر والناهي ابتداء، استقامة الآمر والناهي ابتداء، أن يستقيم هو ابتداء خافة أن يدخل تحت طائلة قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولذلك كل علم يتعلمه الإنسان عليه أن ينضبط به أولا، لكي عندما يدعو غيره ينضبط غيره ويقتدي به ويكون قدوة. وهذا هو التعليم بالقدوة. صدقني أبلغ مظهر من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القدوة الحسنة،
1: وقد برع فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
2: القدوة الحسنة هي أبلغ مظهر في الدعوة، أنها دعوة صامتة، تسمى بالدعوة الصامتة، ليس فيها كثير من الكلام لكن فيها كثير من الفعال والانضباط والاستقامة. وحينما يرى الناس شخصا بذاته مستقيما من غير أن يتكلم، يستقيم الناس به اقتداء به، وهو يعتبر قدوة له، قدوة لهم. لذلك نحن عندما نفرق بين النبي والرسول، شوف كل تفصيلة عندها، كل تفصيلة عندها قيمتها، كل تفصيلة عندها قيمتها، لا إله إلا الله. شوف عندما نفرق، احنا نعلم أبناءنا ويسألوننا أبناؤنا ويقولون لنا ما الفرق بين النبي والرسول، نقول لهم ماذا نقول لهم بنتي؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟
1: الرسول هو الذي أتى بالرسالة، أتى برسالة من الله سبحانه وتعالى، والنبي كلف بأن بتعاليم وكلف بأخلاق معينة ينشرها بين الناس.
2: إيه، هو عنده شريعة لكي ينشرها، أو عنده لم يكلف عنده رسالة. النبي لم يحمل رسالة بعينها ولم يحمل شريعة بعينها لكي يبلغها للناس. الفرق بين النبي والرسول كما قلت بنتي أن الرسول مكلف بشريعة يبلغها، برسالة يبلغها، والنبي لا يكلف برسالة بخلاف الرسول. فيقول لنا أبناؤنا إذن ما أهمية اصطفاء الأنبياء، ما هي أهمية النبي؟ إذا كان النبي ليس مكلفا بدعوة أو برسالة، فما هي أهمية النبي صلى الله عليه السلام؟ ما هي أهمية النبي؟ إذا اكتفى الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسل فقط، هم مكلفون برسالة الرسل، فهمنا أنهم مكلفون برسالة وأنهم محملون بشريعة أو برسالة يبلغونها لأقوامهم. إذا فما هي أهمية اصطفاء الأنبياء؟ أهميته في أن يكون قدوة،
1: تبليغ أخلاق،
2: في أن يكون قدوة. قدوة وأسوة تتبع. ومهم جدا وجود القدوة في المجتمع، وهذه هي عندهمش رسالة، يكلفهم ما كلفهمش ربي برسالة، هم ليسوا برسل ولكن أهميتهم تكمن فيش في أنهم قدوة للناس، قدوة وأسوة للناس، مرجع، مرجع يمثل مرجعية كاملة في السلوك وفي الاستقامة. كل رجل صالح، كل نبي هو بمثابة القدوة والمرجع، المرجع، المرجع الأصلي في الأخلاق وفي الاستقامة. تتصور أنه مجتمع فيه ما فيهش قدوة، عندما تضيع القدوة راو ينهار كامل المجتمع، ما عاش عندك مرجعية في أي مجتمع. والمصيبة حينما يفقد المجتمع مرجعيته، ما عاش تمام مرجع. أعداء الديني شين الغاية متاحهم الأولى؟ ضرب المرجعيات. ولذلك ترى الحملات مكثفة، حملات المرجفين وأعداء الإسلام حملات مكثفة حول شنو؟ حول ضرب القدوة، الطعن في القدوة. ولذلك يطعنون في عباد الله الصالحين، ويطعنون في العلماء، ويطعنون في الأنبياء، ويطعنون في الرسل. شيء قضية، قضية ضرب القدوة. يعلمون أنهم حينما تضرب القدوة ينهار المجتمع، يفقد المجتمع مرجعيته. وإذا فقد المجتمع مرجعيته مازالش عنده أي ثبات وأي ميزان، يفقد الميزان في الحياة، لأن الميزان بالمرجعية. ولذلك كل مجتمع حريص على تثبيت مرجعيته. حينما يختصم الناس المرجع يبدأ موجود عندهم، حينما يختلف الناس المرجع يبدأ عندهم موجود، مش يحسم الخلاف بيناتهم. هذا هو الأهمية متاع القدوة.
1: هل لنا مرجعيات اليوم شيخ نحن؟
2: هذه المشكلة، تتفقد. وقتاش تتفقد المرجعية؟ عندما يقع الطعن في العلماء متاع الأمة، عندما نطعن ويطعن البعض في علمائنا نفقد ثقة فيهم، تفتقد ثقة فيهم.

0: أحقها وأفضلها وأحسنها، لأنها دعوة صامتة ليس فيها كثير من الكلام، فيها استقامة، وهي أبلغ. وقد برع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، برع النبي في الدعوة بالقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ضبط بالأخلاق الكريمة قبل أن يدعو إليها، ولذلك هو سمي بالصادق الأمين قبل أن يدعو إلى الصدق وإلى الأمانة.
1: قبل البعثة أصلا شيخنا؟
0: نعم، قبل البعثة طبعا. قبل البعثة هو استقام على الصدق والأمانة، أهم القيم، أهم القيم الصدق والأمانة.
1: عرفناه بصدقه وأمانته.
0: الصدق والأمانة أهم القيم التي يلتزم بها الإنسان. علاش؟ خاطرهما تقريبا عليهما مدار الأخلاق الكريمة، كلهم مدار الأخلاق الكريمة شنية؟ الصدق
1: والأمانة.
0: والأمانة، الصدق والأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه كان مرجعا، لذلك حكموه قبل أن يبعث، حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة. حكموه عليه بمرجعية شنو؟ الصدق
1: والأمانة.
0: والأمانة، التعليم بالقدوة، الدعوة بالقدوة، هذه لا غالب افتقدناها في المجتمع الحالي في العصر.
1: حلت قدوات أخرى شيخنا، حلت قدوات أخرى اليوم بالنسبة للشباب، هناك قدوات أخرى.
0: والعيد بالقدوة السيئة، والعيد بالله، نعوذ بالله، ربي جيرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من القدوة السيئة والعيد بالله، خاصة إذا كان البو والأم، الأب والأم صار يمثلان قدوة سيئة للأبناء، والعيد بالله، والعيد بالله. لذلك المحضن الأول في التربية في الأسرة، الأبوان الوالدان عليهما أن يستقيم ابتداء، ليستقيم الأبناء اقتداء، وإلا تقطعت أواصر والروابط الأسرية، تتقطع وتتمزق وتنهار الأسرة بغياب القدوة. لذلك كل من علم علما، احنا قلنا شوف تورنا عاودوا باش نزيدوا نركزوا الحديث متاعنا في الضوابط، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول ضابط هو العلم والتعلم والتفقه حتى بالحد الأدنى، ثم ثاني ضابط من علم أمرا عليه أن يستقيم عليه، ثم يطالب بتبليغه، بلغوا عني ولو آية، وإلا فإنه يسقط تحت طائلة الوعيد الشديد الذي يتعلق بكتمان العلم. من علم شيئا ثم كتمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألجمه الله بلجام من النار، والعياذ بالله، والعياذ بالله. لذلك نرد بالنا مليح مليح القضية هذه، لأنه قضية هذه شائكة جدا، قضية الدعوة بالقدوة. قاعدين
1: شيخنا لو كنت تسمح، وهذا يعني سؤال مطروح لدى أبنائنا اليوم، وأنا نعايش في الأمر هذا شيخنا. صحيح التربية بالقدوة، ولكن اليوم نبحث في أسس هذه القدوة، على ماذا تقوم هذه القدوة، لأنه أبنائنا اليوم يروا في بعض النجوم قدوة لهم، وهم لا يعرفون أخلاقهم الحقيقية، ولكن ما يرونه على شاشة التلفزة وإلا في الفيسبوك ولا غيره، قلك والله إنسان طيب، إنسان خير، يقوم بالأفعال الطيبة، يعاون في اليتامى، يعاون في المحتاجين، سواء كان لاعب كرة قدم أو فنان أو غيره. ولكن شيخنا في نهاية الأمر هو كافر. يعني أسس أن يكون قدوة، ما هي الأسس التي يقوم عليها الشخص الذي يكون هو قدوة للناس شيخنا؟
0: لو رجعنا إلى أولى الوصايا تاع لقمان لابنه لوجدنا الإجابة عن هذا السؤال. أن نرجع لأول الوصايا، أول ما تحدث الله عن الوصايا لقمان لابنه، ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أي أن لقمان قبل أن يوصي ابنه وقبل

0: لأن يستعرض المولى سبحانه وتعالى وصايا لقمان لابنه، كان لقمان قد استقام ابتداء على شكر الله. قبل أن يوصي ابنه بشكر الله سبحانه وتعالى، أن نشكر لي ولوالديك إلي المصير، قبل أن يوصي ابنه بالشكر لله سبحانه وتعالى ولوالديه، استقام لقمان على هذا الشكر. فالمولى سبحانه وتعالى قال لنا رو يستحيك نجم إنسان يدعو غيره بدعوة هو لم يستقم عليها. لذلك الاستقامة والقدوة هذه راهي تكون بالعلم الذي ستبلغه أنت. نعود نقولها راو تنجمش بلغ علم أنت لم تستقم عليه ولم تعمل به ولم تلتزم به ولم تنضبط به، تنجمش. والإنسان كيف يكون قدوة العبد؟ بكل معلومة تعلمها، بكل علم تعلمه وتفقه فيه، ها؟ يجب أن ينضبط به ساعة هو. احنا ما نتكلم، لسا نتحدث عن الاستقامة المطلقة. أردو بأن احنا نوضح الأمور، لسا نتحدث عن الاستقامة المطلقة، هذه الاستقامة المطلقة غير متأتية. أما الإنسان يجتهد في أن يستقيم، يجتهد في أن يستقيم، والله يرى من اجتهاده هل اجتهد في الاستقامة والانضباط بذلك العلم بتلك الوصية قبل أن يبلغها لغيره أم لا. لسا نتحدث عن الاستقامة المطلقة، هذه الاستقامة المطلقة إنسان بشر.
1: لكن شيخنا أبنائنا اليوم قدوتهم من الكفار، شيخنا أعيد سؤالي مرة أخرى.
0: هنبش نقول لك عدنا، احنا قلنا لقمان استقام قبل أن يدعو ابنه، استقام على شنو؟
1: على الإيمان.
0: على الإيمان صح، قبل كل شيء بنتي، الإيمان قبل كل شيء. أما أن يكون أبناؤنا في الوقت الحاضر توا تقريبا منبهرين بالحضارة الغربية، لم يصدروا لنا التكنولوجيا متاعهم والتفوق التكنولوجي والتفوق البارع في الصناعات وفي الإتقان بل صدروا لنا شنو أسوأ ما عندهم. هذه المشكلة، احنا في القدوة متاع أبنائنا، اقتداء أبنائنا بالحضارة الغربية، اقتداء علاش؟ لأنهم لم يجدوه، ما لقاوش قدوة في الأسرة متاعهم،
1: فمش بدائل شيخنا،
0: ما لقاش القدوة في الأسرة متاعه، لم يجد القدوة، لا لم يجد القدوة لا في أبيه ولا في أمه
1: ولا في المجتمع شيخنا
0: ولا في إخوته ولا في المجتمع أصلا. وإذا كان ملقاش القدوة في، لم يجد القدوة في معنى في المحضر الأول متاعه، في أقرب الناس إليه، هل سيجدها في أبعد الناس إليها؟ خطر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، أي أبواه أمه أبوه. استحيل كان الإنسان أول ما يتأثر، الإنسان يتأثر بالمحيط القريب متاعه هو بالمحضر الأول. لذلك أكد الشرع العزيز على صفاء المحضر الأول، على استقامة المحضر الأول، أنه طول متأثر يتأثر، أول ما يتأثر يتأثر بوالديه ساعة، ثم يتأثر بمعلمه في المدرسة في المحضر الثاني، يتأثر بمعلمه وبأستاذه. إذا كان ما يلقاش القدوة لا في البيت ولا في المدرسة باعتبارها المحضر الثاني، طبيعي سيلجأ إلى القدوات الأخرى المزيفة المنمقة، فيها تزييف وتزيين متاع الشيطان، لأنها يعني هي قدوة فاسدة في الأصل. هم يأخذوا منا الزبدة متاع الإنتاج متاع أولادنا، أحسن ما أنتجنا من أولادنا في العلوم وفي المعارف في التفوق العلمي والتكنولوجي، بلاده تصرف عليه، البلد متاعه نصرف عليه، يصرف على كل، يصرف عليه ويقريه ويرتقي به في مدارج العلوم ومدارج العلم إلى أن يصل في التفوق والنجاح والتألق، ثم يأخذون عصارة، يأخذوا منا عصارة أبنائنا. أحسن معنا، أين القدوة؟ القدوة التي ينبهر بها أو يتأسى بها أبناؤنا، قدوة الغرب، هي قدوة مزيفة بكل المقاييس، مزيفة. ويزين لهم الشيطان هذه الحضارة وأن حضارة هي حضارة، وبل يحتجون علينا وقلنا هاو الصدق والأمانة موجودة والوفاء موجودة عند الغرب
1: والانضباط
0: وماش موجودة عنه، حتى ما يلقاهاش في داره، هو ما يلقاهاش في بيته، لا يجد الأمانة والصدق والوفاء بالوعود والعهود، لا يجدها في بيته ولا يجدها في المحضن الأول ولا في المحضن الثاني في المدرسة. فطبيعي أن ينبهر بها بالغرب، خاصة يزين لهم الشيطان أنهم لم يعلموا، ما علمناهمش إحنا أن هذه القيم التي يتبجح بها الغرب ويجعلونها مرجعية لأبنائنا وقدوة لأبنائنا هي قيم مصلحية نفعية لا تقوم على الإيمان. لذلك أول ما استقام لقمان استقام على الإيمان، لا تشرك بالله، استقام لقمان على توحيد الله سبحانه وتعالى قبل أن يدعو ابنه، لأن القيم إذا كان ما تكونش موصولة بحبل الإيمان لا قيمة لها. المعروف والأمانة والصدق والوفاء إذا كان ما يكونوش الأساس متاعهم أساس إيماني وعقائدي، تصبح هذه القيم قيم نفعية مصلحية، عندما تنتفي المصلحة تنتفي القيمة هذيك، بقاء القيمة هذاك مرتهن باش ببقاء المصلحة. والدليل على ذلك أن الصدق والأمانة والوفاء والمعروف والرحمة اللي عندهم هما الغرب مرتهنة بمصالحهم، متى انتفت مصلحتهم وتغيرت المصلحة تنتفي الرحمة. ما لا الاستعمار والاضطهاد متاع في غزة وفي غيرها وفي المناطق في بعض البلدان الإسلام في بعض خاصة في فلسطين، بما تفسر هذا الاضطهاد وهذا الطغيان وهذا الظلم؟ القيم تتبدل لأن القيم تتغير عندهم، القيم عند الغربي ليست ثابتة بخلاف القيم عنا ثابتة. ثابتة باش بثبوت الإيمان. كيفاش بنتي الفرق الكبير بين القيم الغرب
1: صحيح.
0: هذه ما فهمناهاش احنا لأولادنا. طبيعي فقد شيء لا يعطيه اذا كان ما همش فاهمين وانبهروا بهذه الحياة. احنا نفسر لهم ونبين لهم ايجا عيش ولادي يا ابنائي، أراوا القيم التي تنظرونها كقيم عالية وكقيم هي محل قدوة ومحل أسوة، أراها قيم مزيفة، قيم مصلحية نفعية، أراها تتغير بتغير المصلحة، أينما تدور المصلحة تدور هذه القيم وتنتفي بانتفاء هذه المصلحة مصالح. ولا نشوهت كما أثرت ذكر كبيت ذلك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى مازلنا نكمل في هالوصية هي رهي من أحد الركائز الأساسية في الأمر في معرفة الضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله.
1: بالضبط هذا هو شيخنا، بارك الله فيكم على كل ما تفضلت وذكرت، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت

رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أخرجه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك ربي سبحانك يا علي يا عظيم يا رحيم يا عزيز سبحانك سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها. سبحان الله سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها. سبحان الله سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته. ربنا تباركت وتعاليت سبحانك إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا وأجرنا وارفعنا ولا تضلنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حصتنا اليوم مع عالم علامة، فقيه تونس المشهور في كل البلاد الإسلامية بكتاب عظيم تفرد به في هذا الزمان، هو الفقه المالكي وأدلته. أكيد كثير من الناس عرفوا من هو العالم ومن هو المؤلف لهذا الكتاب العظيم الذي امتد عبر 6 مجلدات كبيرة، فيها كامل الفقه المالكي بأدلته مع الالتزام بالمذهب المالكي وأصوله وربط أدلته بفروعه. هذا العلامة هو الأخ والزميل والحبيب، الحبيب بن طاهر. الحبيب بن طاهر ولد في 19/10/1958 بمدينة صفاقس الولادة، التي أنتجت لتونس وإفريقية وللمسلمين علماء فطاحل لا زالت الدنيا تتفاخر بذكر أسمائهم. متزوج وله ابن وبنت، متحصل على شهادة الوعظ والإرشاد اللي هي تساوي البكالوريا من معهد الوعظ والإرشاد بالقيروان في سنة 1982. في هذا المعلم اجتمع كثير من العلماء الذين درسوا طلبتهم على المنهج الزيتوني، منهم سيدي الطيب الغزي ربي يحفظه إمام جامع عقبة، منهم الشيخ الفاتح إطراد وغيرهم من العلماء. أرجو أن أتذكر البعض منهم لأشنف مسامعكم بذكرهم وبذكر الصالحين تتنزل الرحمات. ثم تلقى ما بين 1982 و1992، قبل ذلك هو متحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الإسلامية من المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة سنة 1992. ثم بين 82 و92 تلقى بعض العلوم الشرعية على ثلة من علماء الزيتونة، منهم الشيخ عثمان العياري في القراءات. والشيخ عثمان كان يدرس، بل كان هو مدير مدرسة النخلة للقراءات، وكان هو المشرف على القراءات في جامعة الزيتونة، وكانت له قاعة يدرس فيها القراءات، ويأتيه الطلبة من كل حدب وصوب للعرض عليه. قاعة الصوتيات بنهج علي إطراد في كلية الشريعة وأصول الدين. درس أيضا عن الشيخ سيدي مصطفى المدب في المواريث، ولازم الشيخ الفاضل الفقيه الأصولي العلامة شيخنا سيدي محمد الأخوة رحمه الله تعالى على امتداد 10 سنوات، أخذ عنه الفقه بدراسة أبواب من الكتب المعتمدة في المذهب، مثل شرح أقرب المسالك، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شرح الحطاب على مختصر خليل. وقد قام الشيخ محمد الأخوة رحمه الله تعالى بمراجعة قسم العبادات من كتاب سيدي الحبيب بن طاهر الفقه المالكي وأدلته. انتدب للعمل واعظا بإدارة الشؤون الدينية منذ سنة 83-900 وألف. العمل في ذلك الوقت، عمل الواعظ، يتمثل في إلقاء الدروس العامة في المساجد في جهات عديدة من البلاد، بالعاصمة وخارج العاصمة، وكذلك في تكوين الأئمة المباشرين واختبار المترشحين للخطط المسجدية. المناطق التي عمل بها سيدي الحبيب بن طاهر بإلقاء الدروس في المساجد وتكوين الأئمة: قلعة لندلس، سيدي ثابت، حي التضامن، باب سويقة، رادس، نفزة، عمدون، باجة، تيبار، المروج، المدينة الجديدة، بن عروس، حمام الأنف. شغل منصب رئيس مصلحة بالإدارة العامة للتفقد، ثم أحيل على التقاعد سنة 2018، وهو حاليا يباشر خطة مدرس بجامع الزيتون المعمور وغيره من المساجد، ودرسه في جامع الزيتون معروف مشهور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به. أما نشاطه الاجتماعي فرغم انشغاله بالعلوم وبالتدريس وبالتكوين، فقد ساهم في تأسيس الجمعية التونسية للعلوم الشرعية سنة 2012، وهي تعنى بالتكوين في العلوم الشرعية بطريقة أكاديمية، وهو حاليا يشغل خطة كاتب عام للجمعية، وهو عضو في نقابة الوعاظ. الأعمال العلمية التي قام بها كثيرة جدا، وحقيق بأن تنال أعلى درجات القبول رسميا وعند عامة الناس. قام بتحقيق كتاب الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر البقلاني، كذلك قام بتحقيق كتاب مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب للشيخ علي الموخر الصفاقسي الذي كان حيا سنة 1118، وهو شرح على عقيدة الشيخ علي بن سالم النوري الصفاقسي المتوفى سنة 1118 للهجرة. كذلك حقق كتاب تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد من تأليف الشيخ علي الموخر، وقام بتحقيق كتاب النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة للإمام محمد بن إسلام الأنصاري التونسي، وهو شرح لعقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني بالاشتراك. حقق كتاب تحرير المقالة في شرح الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للإمام أحمد القلشاني قسم العقيدة، أيضا حققه بالاشتراك. كما قام بتحقيق كتاب هداية المريد لجوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني أيضا بالاشتراك. وحقق ابن أبي زيد القيرواني وعقيدته في الرسالة والجامع دراسة في المنهج والمضمون، وكذلك قصة الغرانيق في ميزان العقائد القطعية والتوثيق العلمي. أما في الفقه فكما ذكرنا الفقه المالكي وأدلته 7 أجزاء، تحقيق كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق كتاب ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدراك عليها لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري بالاشتراك، حقق كتاب لباب اللباب لأبي عبد الله محمد بن راشد القفصي بالاشتراك أيضا، مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة، أسباب تعدد المدارس في المذهب المالكي، بحث قدم للمؤتمر العلمي حول القاضي عبد الوهاب البغدادي، تنظيم دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي سنة 2003. المدارس الفقهية في المذهب المالكي: مقدمة موسوعة أدلة الفقه المالكي الصادرة عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، فقه العبادات على المذهب المالكي، المرابحة المصرفية، الإخلالات الشرعية والحلول التصحيحية، أحكام الزكاة في العين والتجارة والديون، دراسة وتحقيق كتاب الوقف وآثاره في الإسلام لشيخ الإمام محمد طاهر بن عاشور، دراسة وتحقيق كتابين الحرية في الإسلام للشيخ محمد الخضر حسين، وآثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة للشيخ محمد طاهر بن عاشور صدر في كتاب واحد، عنده قواعد الربا وضوابطه الفقهية مع تطبيقات معاصرة، وكذلك الأوراق النقدية دراسة تأصيلية لثمانيتها الشرعية، كما أنه له تراجم للعلماء، تراجم بعض العلماء ضمن موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين التي تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ندخل الآن في مقدمة كتاب الفقه المالكي وأدلته. التي يقول فيها مقدمة طويلة تحتاج منا نظرا واستماعا وفهما، يقول فيها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن مما يجعل لهذا الدين القوامة على حياة المسلمين ويضمن استمرارها جيلا بعد جيل ويحفظ لها انعماقها في شرايين جسم الأمة المسلمة، أن يهتم أهله بعلمين قرينين هما علم الفقه وعلم أصول الفقه. أما الفقه فإنه يعرف المسلم حكم الله تعالى في جميع تصرفاته في كل مجالات الحياة، فهو يوقفه على أحكام الشعائر التعبدية وطرق القيام بها، كما يوقفه على التشريعات المنظمة لسائر سلوكه العملي في الحياة كأحكام الحرام والحلال في الأطعمة والأشربة واللباس، وأحكام النكاح وتوابعه، وأحكام البيوع وسائر العقود، وأحكام الحدود والعقوبات، وأحكام السلم والحرب إلى غير ذلك. فالفقه يجعل المسلم يحيا على مقتضى الشريعة الإسلامية، يتلقاه بالتشريع من حين الولادة إلى أن يوصله لحده، ولذلك كان مناط سعادته في الدنيا والآخرة. وهو لهذا وجب أن يكون العلم الذي يشترك في معرفته جميع الأمة بعلمائها وعوامها. وأما أصول الفقه فإنه المدخل لفهم نصوص الشرع، وهو الأداة لكسب القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية. فمن قواعده استخرج العلماء المجتهدون تلك الثروة الفقهية التي خلفوها، وبهذه القواعد يمكن مقارنة آراء الفقهاء ومذاهبهم والترجيح بينها ترجيحا صحيحا، وذلك بالنظر في الأدلة التي استند إليها كل رأي وتمحيصها على ضوء قواعد علم الأصول، والنظر مباشرة في النصوص الدينية دون المرور بهذا العلم تمزيق للنسيج الفكري والمنهج العلمي الذي أجمعت الأمة على أنه الذي يجب اعتماده في التعرف على مراد الشارع من الوحي. ثم إنه بتطبيق قواعد هذا العلم يتم الكشف عن الحكم الشرعي لما يستجد في كل عصر مما لم يرد فيه نص، وبذلك يحفظ للدين استمراريته، على أن هذا العلم كان البحث فيه والإحاطة بقواعده من نظر طائفة من الناس، وهم المجتهدون وأصحاب الترجيح والتخريج في الفقه، وليس من اهتمام عامة المسلمين. لكن هناك طلبة العلوم الشرعية الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد ولم ينزلوا إلى مستوى العامة، يهمهم ألا يأخذوا قضايا الفقه مسلمة، ويرغبون في التعرف على أدلة المجتهدين ومداركهم ليعلموا من أين جاءت أحكام الفقه وكيف توصل العلماء إلى استنباطها.

0: وبصيغة النهي من الحرام إلى الكراهة. متى ولماذا أبقوهما على ظاهرهما؟ كيف توصلوا إلى أن يجعلوا شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه؟ متى استعملوا القرآن والسنة والإجماع؟ ومتى استندوا إلى القياس؟ ومتى لجأوا إلى العمل بالمصلحة والاستحسان والاستصحاب والعرف؟ ماذا فعلوا عند تعارض الأدلة؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بتطبيق قواعد الأصول. فقد أردت توضيح هذا المنهج لا على طريقة كتب الأصول التي جردت مباحث هذا العلم عن الفروع، بل من خلال إلحاق جميع مسائل الفقه بأدلتها التي وقع استنباطها منها. ومن شأن هذه الطريقة أن تقدم ممارسة تطبيقية لهذا العلم وشاملة، وأن تكشف عن مدى استناد مسائل الفقه إلى الأدلة ليسهل تصنيفها إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة وإلى ما مستنده النصوص والأدلة الثابتة كالقرآن والسنة، وإلى ما مستنده الرأي والأدلة المتغيرة كالعرف مثلا. يقول سيدي الحبيب بن طاهر: وقد اخترت أن يكون مذهب الإمام مالك رضي الله عنه موضوع هذا العمل لأنه المذهب المنتشر بالبلاد التونسية، ولفقدان كتاب فقه متداول بهذا الأسلوب حسب علمي يكون مرجعا للمهتمين بالعلوم الشرعية وخاصة المبتدئين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب الذي مهد للمبتدئين، واستطاع أن يقنع المنتهين بأنه كتاب لا مثيل له في عصرنا الحالي. نفع الله به وبارك في عمر شيخنا وأخينا وزميلنا سيدي الحبيب بن طاهر، وأدام النفع به. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخواتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: إذاعة الزيتونة.

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتظنون

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 32 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: عن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقائنا بعنوان كنوز الوصايا، ومازلنا نشرح في وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. معكم مريم فجاري، فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مريم، بسائر مستمعيك وسائر مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
2: شكرا، ربي يبارك فيك فضيلة الشيخ. مواصلين في شرح وصية كما قلت الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، ويعني فيها العديد من الوصايا الجميلة. يقول: الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع، وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحد. ومازالت الوصية يعني فيها من الكثير من الكلام الجميل والوصايا المهمة للإنسان وللمسلم وللي يسلك طريق يريد به وجه المولى سبحانه وتعالى. وصلنا عند قوله، عند قول الشيخ رحمه الله، شفنا الحصة الفارتة والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية، وصلنا لقوله ولزوم الخلوات والجوامع. سبحان الله، يعني نلقاو الخلوة ونلقاو الجماعة
3: الجلوة.
2: كيف تكون هذه؟ وشنو قصده من هذه الوصية الشيخ رحمه الله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. فأنا الشيخ في وصيته قال: ولزوم الخلوات والجوامع. وطبعا هذه كلمة كما عادتنا قبلها هي شنو اللي قال؟ والحركات والسكنات،
2: والحركات والسكنات بالنية.
3: بالنية، فقلنا أن النية أن يكون الإنسان مخلصا في عمله، وأن يكون عمله هذا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، مما يكون عليه من تأثير خارجي من مدح للناس وإظهار لعمل ينتظر كلامهم فيه، وإلا من نصيب له هو في نفسه في هذا العمل الذي يقدم به على ربه تبارك وتعالى، فيخلصه من المؤثرات الخارجية والداخلية. وإذا قلنا أنه يؤثره من المؤثرات، يخلصه من المؤثرات الخارجية، فالخارجية أن يعني يكون عمل في الجلوة قدام الناس يرونه. طيب إذا عمل عمل يعني، إذا عمل عملا في داره وما راهوش،
2: خلوة،
3: صارت خلوة. لكن الخلوة قد هل يتخلل لهنا شيء يفسد العمل، يفسد القصد فيه، يكون له شريك فيه مع ربه وهو يعمل في عمل لم يطلع عليه الناس؟ برشا يقولوا لك لا، وبرشا يقولوا اللي ينتبهوا لقضية الفرق بين الإخلاص وسر الإخلاص
2: فسرناها
3: في الحصة الفاردة بصيرة. برسا الناس لا ينتبهون لهذه المسألة،
2: لأنه مثلا فما إنسان يقولك شو كما قلت على العشرة أحزاب ولا قلت راني أنا في الليلة مثلا نعمل 2000 ولا 3000 ذكر أو تسبيحة أو غيرها، فينجم يعجب بنفسه قلك
3: طبعا
2: قديش أنا أو قديش ركعة قيام ليل سبحان الله.
3: نعم، ولذلك كانوا مشايخنا قديما قلت لك كان يقول يا وليدي لما تدخل لصلاة الصبح ادخل بغض البصر واخرج بغض البصر باش ما تشوفش من صحابك شكون اللي ما جاش شكون اللي ما جاش شكون اللي جا وشكون اللي ما جاش
2: باش ما الانسان ما يشوفش روحه
3: باش ما تشوفش روحك.
2: والله توفقت ومشيت وصليت
3: لا مش يقول الصاحب ونص نهار بينك الصباح نستناو فيك ما جيتش فنهار
2: اثنين تربية عظيمة طبعا
3: هذا قضية قضية مسألة في إصلاح العملي. شوف الشيخ قداش مهمته، واحد في ذهنه ما تجيوش هذا انه يدخل بغض البصر ويخرج بغض البصر،
2: صحيح
3: انه يدخل هو باش يصلي ويخرج ما يحبش يشوف شكون اللي جا وشكون اللي ما جاش. علاش هو من الاول ما تجيوش الفكرة، لكن بالوقت يولي يأتي في نفسه العجب، والله انا على الطريق المستقيم
2: وينو
3: فلان تمام. ولذلك أحد المشايخ لما سأل معطى في هذه المسألة يعني يقولوا يا سيدي يقولوا إذا عاد نترك العمل وكهو عاد مش تولي لي بنك، فش يقولوا يا ولدي ما أمرتك بترك العمل ولكني أمرتك بالعمل سرا وجهرا، وأن تجاهد نفسك وقلبك وتتكل على ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف العمل لأن تتوفق إليه.
2: صحيح.
3: النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا واتكلوا فكل ميسر لما خلق له. تمام.
2: إنه يعني سبحان الله عمل هذاك ما عملته إلا بتوفيق من ربي سبحانه وتعالى.
3: شوف صلي على الحبيب
2: عليه الصلاة والسلام.
3: ساعات تهزني لبقايا ديما نلقى ابن عطاء رضي الله عنه
2: رضي الله.
3: يقول إذا مدحك الناس فاعلم أنهم مدحوا نعمة الله فيك. أنت حد شيء
2: صحيح
3: فهمتني انت ما عندك شيء، انما هم مدحوا نعمه الله فيك
2: اللي تجليت فيك.
3: طيب انت ما وفقت ما اطعت الا بطاعته الا صحيح. بتوفيقه للطاعة. صحيح. ما صليت الا بتوفيقه، ما صمت، ما تبتلت، ما ذهبت في إعانة محتاج الا ربي رمى فيه. يعني انا نقول لك مثال، تبدا انت واقفه في السيركولاسيون في روج ضوء احمر تلقى واحد جايب بابي يطلب كذا، انت قبل ما تقرر انه انت ما تديش يدك في جيبك باش تعطيه دينار ولا 500 ولا اللي كتب ربي هذا، لك الفعل هذا فما حاجه تسبقه فما حاجه ترميت في القلب ولا ما ترميتش في القلب.
2: صحيح
3: فهمتني. فما حاجه ترميت في القلب وإلا ما ترميتش في القلب، فما رأفة جات في القلب، فما يا مسكين فاعطيته، فما في ساعات ما تحرك الجملة.
2: صحيح
3: فهمتني. يعني لما أنا ديما نقول لما واحد يعطي للإنسان اللي يعطي في البابي ولا كذا راه تلقاه هو نفس الشخص، ساعات يعطي ساعات قلبه يتحرك وساعات ما يتحرك.
2: صحيح.
3: والله ساعات نفس الشخص تبدأ نفس الطريق اللي ماشي تخدم منه ساعات نفس الشخص مرة
2: تعطي
3: تحن يجي حاجة في القلب تعطي، ومرة ما يجيش تخزرك وتمشي على روحك ربينه وتمشي على روحك. فهمت الكلام؟ شنو اللي صار لهنا؟ ثم قذفة نور، هل استقبلها القلب ولا ما استقبلهاش؟ يعني هي حاصلة هو رزقه وصله بهذا أو بعدم هذا، من عندك ولا من عند غيرك. تمام. أنت هل ربي وفقك غادي كرمي حاجة في قلبك شعرت بحاجة في قلبك وصلت ولا لا؟ تمام. فإن شاء الله ربي تبارك وتعالى يسترنا ويوفقنا وما يفضحناش يوم القيامة بين خلقه. إذن في قوله لهنا إذا قال في الخلوات والجوامع، الخلوات تكون في سر مربوطة بسر الإخلاص، والجوامع أمام الناس مربوطة بالإخلاص، واحدة للرياء واحدة بينك وبين نفسك، وسيأتي الكلام في هذا. تمام.
2: في نفس السياق يعني شد انتباهي أنه الوصية في زمان معين طيب اليوم هل المسلم اللي يسمع فينا يقول لك طيب شنو هي الخلوة؟ كيفاش نجم نعملها؟ أنا باش نختلي بالمولى سبحانه وتعالى، باش ناخذ طرف وقت، إما باش نقرأ فيهم قرآن أو باش نسبح فيهم أو باش نستغفر أو شكل من أشكال الخلوات، كيفاش نجم نوفق لها الخلوة هذه في زمن كثرت فيه الانشغالات، العمل، الوقت المتسارع، النهار اللي يده فيه تخوه، كيف أوفق لهذا؟
3: سؤال جميل جدا جدا جدا نحييك عليه. وهذا السؤال في الحقيقة يعني فيه زوز أبعاد. أنت سألتي وقلت لي كيفاش هذه الوصية في زمان معين؟
2: نعم.
3: كيفاش نتبقى في زماننا نحن؟ طيب السؤال باش نسولك أنا، الوصية هذه مقارنة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أليست بزمان متأخر؟
2: صحيح.
3: لاحظوا معي الآن سؤالي أنا هو إجابة على سؤالك أنت. تمام.
2: نعم.
3: هذه هي المنهجية.
4: هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه وصاغ عاش به، فخرجت منه هذه الوصية بهذه القواعد لأهل زمانه، رغم اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين. ثم نحن بهذه الوصية التي هي وصية الشيخ في زمانه نعمل بها اليوم وهي ناجحة. علاش؟ لأنها في الأساس كلها قواعد محمدية نبوية،
2: السنة النبوية الشريفة،
4: كلها جابها من عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبش يجينا الوصايا القدام في بعض الوصايا يعني بالحرف هي في الأحاديث.
2: صحيح.
4: بش يجينا أنا بش نقول مثلا في تفسير قضية الخلوة والجلوة بش نفهمه احنا الخلوة كيفاش نطبقها في هذا الزمان.
2: صحيح. يقولك انشغالية
4: ما عنديش وقت، رغم انه حتى هذه تناقش قضية ما عنديش يا لكن نمشي ما عنديش وقت. تمام. برشا خليني يقولوا لي شيخ رانا نحن الورد ما نخلطوش نعملوه. فهمتني؟ الورد راه ما نخلطوش نعملوه. علاش؟ والله ما عندناش وقت.
2: ورد من القران او من التسبيح او
4: الورد اللي نحن ما متفاهمين فيه. ورد الاساسي 100 مره وقلناه المره اللي فاتت، 100 مره استغفار، 100 مره صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مره تهليل
2: من الذكر ومن الاستغفار.
4: فانا نقول له اعملوا في الكهرباء وانت ماشي، اعملوا في الكار، عملوا في التاكسي. انت تطلع في التاكسي تعدي ربع ساعه انت والتاكسيست الصباح اقل شيء.
2: صحيح.
4: فاش تتعدى في الكلام يعني اطلاق اللسان. قال يا معاذ، قالوا يا رسول الله او نحن مؤاخذون بألسنتنا؟ قال ثكلتك امك يا معاذ.
2: نعم.
4: ثكلتك امك يا معاذ. تمام. ها، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامه الا حصائد ألسنتهم؟ اللسان ما فيهوش عظم، ما يتعبش
2: يتكلم،
4: يقول يحب يتكلم. شاوت الكلام في هذا الزمان هي الطاغيه، فتنه.
2: فتقول انت الوقت اللي تقضيه في الكلام،
4: الوقت اللي تقضيه
2: ما فيش نفع.
4: سبح بأنا امريكا، جيب وردك غادي، جيب وردك غادي. تمام. هذه مساله. المساله الثانيه نقول لك مثلا انا اعلم من حفظ اكثر من نصف القران في الفتره الجامعيه نتاعو.
2: هو يقرا في الجامعه.
4: هو يقرا في الجامعه، كان يسكن في بنو سينا، فياخذ المترو، ثم ياخذ المترو لوسط البلاد، ومن وسط البلاد ياخذ الكات يهبط في الدندان، ومن الدندان ياخذ السبيسيال نتاع الفاك تهبطوا في الكومبيوس منوب. ها، في لما يلقى روحه يمشي مع اصحابه يعمل في ساعه ونص وساعه في الترانسبور مع الاصحاب، الوقت ما يتحسبش.
2: صحيح.
4: فهمتني؟
2: يتعدى.
4: فقال والله علاش انا ما نكررش لهنا. قال برا خلينا نجرب. حافظ تقريبا 40 حزب في الترانسبور في المشي والجاي. ماشي وجاي.
2: فقط انك تحسبها وتعرف انك
4: يعني تختار. نحن توا في الشركات يعملوا في لي فورماسيون تاع ديفلوبمون بيرسونيل، من ضمنهم يعملوا جيستيون دو طون، تحديد الاهداف، كيفاش يكون الهدف سمارت وكذا. علاش؟ حتى يحقق انتاجيه اعلى
2: اكثر.
4: طيب انت في حياتك
2: كيفاش نجم
4: تعمل جيستيون دو طون تاعك؟ حط رقم واحد، حط اهداف، حط اهداف غاليه، حط يعني. شوف سبحان الله سيدنا ابن مسعود يوم العيد رضي الله عنه وارضاه، قال كل يوم لا اعصي فيه ربي هو يوم عيد. صح. يعني حط بجكتيف قدامك انت، فماش معصيه ربي. طيب كيفاش ما تعصيش ربي؟ ان تملا اوقاتك بالخيرات.
2: شنو هالخيرات؟
4: اعمل. انا اليوم عندي مثلا عندي لازمني نعمل برنامج الروحي، ما فماش عندي حزبين قران مينيموم لازمهم يتقرا، عندي وردي من ذكر رب العالمين، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهليل لازم يتعملوا 100 100 100 صباح وعشية، اللي بيسميهم أذكار صباح والمساء. هذوكم تنجم تزيد الأذكار المختلفة، لكن ورد الأساس هذا ما تلعبش معه. تمام. أنت مجرد أنك بديت صلواتي في وقتها ما تلعبش معه. تمام. أنت تحط أهداف بشوي.
2: نعم.
4: ما تعبيش نهارك فيه برشا أهداف.
2: صحيح. أفير.
4: لا، حط شوي. كل ما يقوى زيد قوي. كل ما يقوى زيد قوي، فتجد نفسك وأنت مع الناس قلبك معلق بالله. وهذه قال عليه سيدي أبو الحسن الشاذلي، الخلوة في الجلوة.
2: إنك مع الناس لكن القلب،
4: القلب مع بالله. رب العالمين تبارك وتعالى. فتجد أن معاملتك مع الناس مصبوغة باش حالها مع ربها، هو الذي يشرق في هذه الأعمال المتعلقة بخلق الله. ونحن قلنا في حصص ماضية أن الإنسان عنده ثلاثة تروازاكس، عنده ثلاثة محاور: معاملته مع الله، معاملته مع نفسه، معاملته مع الناس. ربي جعل له فيها قواعد وأحكام ينظر إليها، تقاس هذه الأعمال بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
2: خلي أثر إيجابي، فما نفع حقه مع الناس في علاقاته.
4: طبعا.
2: نعم
4: طبعا. يكون مفتاح خير لا يكون مفتاح شر، لا يخرج منه إلا الخير. طيب إذا كان الإنسان في نفسه لا يصلح حاله، هل سيعطي مثل ذلك؟ مستحيل،
2: بطبيعة الحال
4: ما ينجمش. فإذا كان له حال مع الله يولي يتقي ربي تبارك وتعالى. إذا مس طائف من الشيطان يستغفر يقول لا ما نعملش، يجيب شي يعمل مين لصاحبه في الخدمة يولي يقول لا، حتى لو كان نجحت فيهم بعد بيجي رب العالمين بيجي حسبني عليه شو المضلة اللي
2: باش ترجع لي أو باش ترجع لي بطريقة أو بأخرى،
4: والجزاء من جنس العمل
2: بطبيعة الحال.
4: فبدي يقول أنا أحفظ الله تبارك وتعالى فيه، حتى كيف واحد بيجي يجي يكيد لي ربي تبارك وتعالى يقذف في قلبه يبعد علي
2: أو تجيك بأخذ الأمر،
4: وربي هو اللي يحميني.
2: صحيح،
4: تمام. يعني الخلق هباء ما يعملوا حد شيء، لكن خليك في حياض رب العالمين تبارك وتعالى في حصنه وحرزه، لا تؤذي عباده، ربي يمنع عليك غيرك. لكن نحن صرنا نتعامل مع الناس بتكتيكاتنا نحن، يقول لك انا ذكي ومهف وحتى واحد ما يشد فيش نحمي روحي ونربط خيوطي. لا يا رجل، حكي فارغ هذا، خليك مع الله.
2: صحيح.
4: ربك تبارك وتعالى يحميك مع كل شيء.
2: اذا انت اصلحت النيه نرجع للنيه
4: طبعا، هذا ديما نحن اغزر، هو شيخ كما الدروج راهو لهنا، كل
2: الله.
4: حاجه يبنيها فوق اللي سيء الاخرى اكي. تمام، فيوري فيك كيفاش تتعامل. فانت لهنا تلزم الخلوات والجوامع هذه كيفاش موصلوا لها. الانسان نحن عندنا في مشكله واحده اخرى في قضيه الخلوه، اعتزل ما يؤذيك. راهو العزله عندها اداب، يحكينا عليها شويه. العزله عندها اداب، انه الانسان اذا اعتزل، طبعا نحن هذا الزمان ما هو زمان عزله،
2: لا ما تقدرش اصلا.
4: انت لهنا عندك حياه وعندك اصغار وعندك خدمه وعندك مصالح ناس ومصالحك وكذا. تمام، فهذه اللي انت خاصه انا مع ناس تلقى ناس اللي تغشش يسبوه برشا ناس، يترك الفيسبوك مثلا تلقاه، ولا فلان ما يعجبوش تصرفه تلقاهم يبداو يتكلموا، ويسمع فلان قال فيك حاجه يهز خشمه ما عادش يكلمه. لا نقول له لا مش معاش كلمه، تقطعش ارحامك، لكن اضبط اضبط يكون عندك ميزان شرعي.
2: نعم.
4: والله في نهايه المطاف، والله يا شيخ فلان جني قال لي راه فلان قال فيا كذا وكذا، يعجبك هكا على قدر ما عملت معاه. صح، على قدر ما عملت معاه. رقم واحد ماكش انت اللي عامل معاه، انت مظهر خير لفضل الله عليك. رقم
2: واحد هذه خاصه كان نفهموها اكثر شيخ، لانه الانسان يرى انه هو سبب المنه، ولا
4: لا ماكش سبب،
2: انا اعطيتك ولا مزيه انا سبقتها لك.
4: هو فضل الله ورزقه اوصله من خلاله.
2: صحيح.
4: رضي الله عن ام المؤمنين عائشه، رضي الله عنها كانت الدنانير او الدراهم اللي باش تجعلها للصدقه كانت. صحيح. تمسكها تحطها في المسك،
2: مسك وعطر،
4: فهمتني؟ فسالوها قالوا لها لما يا أم المؤمنين؟ قالت تلك أموال أضعها في يد الله. يعني هي فقير قدامك. يا أخي يد الفقير هي يد الله.
2: نعم.
4: استغفر الله.
2: نعم. حاشا لله. نعم.
4: لكن هي ترجو بها الله تبارك وتعالى، فتشكر الله أن أوقف على أبوابها الفقراء حتى يقيمها في طاعة هو يحبها. فهي مظهر لصرف أرزاق الله على خلقه. فإذا تعامل الإنسان أني أنا راني
2: سبب الخير،
4: أنا راني الحمد لله لربي وفقني شكون يسمعني. فهمتني؟ أنا بعض الطلبة متاعي، مش بعض الطلبة، أكثر الطلبة متاعي لما يبدأ يحون قلهم إنما نصل إلى الله باش ببعضنا البعض.
2: صحيح.
4: يعني أنتم يعطيكم الصحة لي وسعتوا بالكم وقعدتوا تجمعوا في ساعة وساعتين، لو كانوا أنتم ما فماش انبط ما نتكلمش.
2: صحيح.
4: مانيش أنا صاحب فضل عليك. هو ربي أقامك غاديك ولك في ذلك منفعة.

0: وجو في فيغ دي ليميت مع الناس وكذا. والله علاش؟ والله خاطر اذا يتهم برشا. لا هذه هذه لن تستفيد منها.
1: هذه لن تستفيد توصل
0: اي ما توصلش. لكن الانسان اذا دخل الى خلوته يدخل الى خلوته بنيه تربيه نفسه ان يكف اذاه عن الناس. نحن في الكوفيد الله يعاودوا لما كانت شكون اللي يعزلوه يقول له حطوا في بيته واحد
1: اللي مشتبه به انه مريضه ولا
0: صحيت اللي ضربوا الفيروس. تعزل نفسك حتى ما تعديش غيرك. تمام؟ حتى ما تضرش غيرك. فانت توقف تقول انا اعتزل حتى لا اضر غيري وتداوي انت روحك. لانه لما تدخل بنيه ان انت مسكين وهما اللي ظالمينك تدخل بنيه العجب فيزيد يكبر معاك. هما ظالميني وانا ماني عامل لهم شيء. لا
1: يدخل في
0: تدخل
1: في
0: بنيه صحيح تدخل بنيه معناتها ونفسك منفوخ. لا هضم حق نفسك وراجع نفسك في هذه الخلوة واجعلها بينك وبين ربك تكون لك صلة بينك وبين رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا خرجت للناس صحيح فإذا خرجت للناس خرجت وانت قلبك مفعم بالإيمان ومحبة رب العالمين. ومن أحب الله أحب خلقه.
1: يعني تجدد بها سلوكك، تجدد بها نيتك، تجدد بها علاقتك مع الناس، تشوف أينا. حاجات أخرى ربما تقول بالك أنا غلط
0: بالك أنا مراجع حساباتي
1: اللي مني ربما هكا علاش الناس تجنبني أو غيرها بالك أنا هو السبب
0: بتاع. مثلا أنا أقول لك مسألة، برشا ناس تلقى مثل لما أول مرة يقعد مع ناس تلقاهم هم يتكلموا هو ينقز يعطي رأي حتى انهم وذيع موجود منهم بس
1: صحيح موجود
0: يقول لك فلان ديما يتكلم في كل شيء يفهم في كل شيء. طيب تولي انت حتى اللي تقعد معاهم يقول لهم ما يحبوش
1: صحيح.
0: يتلفوك مره من بعد يرميوا عليك كلمه انت ماكش فاهم باش تحس انهم يؤذوا فيك. طيب لو انك قعدت مع روحك ورجعت روحك شويه ما تقولش هذا والله هذا شهوه الكلام لازمها تتصلح شوي
1: نضبط نفسي شويه
0: نضبط نفسي
1: مش كل موضوع لازمني ادلو فيه بدلوي ونحكي
0: اذا كان معناتها خاصه الناس الجدد هما يعرفوا بعضهم يحكوا مع بعضهم ما نفادلكش فمش كون يقعدوا معاك اول مره يشوفك فادلك انت صاحبك ينقز يفادلك. لا ما يصيرش. فهمتني؟
1: فما حدود.
0: فواحد يقولك والله انا راني تلقائي. لا فما قضيه اسمها تلقائيه وفما قضيه اسمها ميزان.
1: صحيح
0: فهمتني؟ كان لكل كان صلى الله عليه وسلم لكل لكل حال عتاد لكل مقام مقال. فبتقيس الناس اللي قاعده معاها وتشوف
1: مش من اول جلسه كما قلت
0: صحيح متى اذن لك تتكلم. فهمتي انت ضيف. تمام فتقول لا نعدل سلوكي قد تكون هي سبب اللي هما تصرفوا معايا هكا. لكن لما تدخل انت لخلوتك بنيه معناتها اذوني مش تقعد حياتك الكل ترى في روحك انت ما عملت حتى شيء وما غلطتش وهما اللي كذا. طيب اسمع وجهه نظر اللي قدامك
1: صحيح
0: اسمع ليش هو عمل هكا هو راه عادي الكلوله والثانيه ومن بعد باش يقول لك يعني افهم شوي يعني. فهمتني؟ فالإنسان إذا وجد سمع نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض الأكبر. وقف مع روحك
1: صحيح.
0: فإذا أنت قعدت مع روحك بهذه النية واتهمت نفسك وأصلحت بها ارتقيت بهذه النفس وتشبعت بأنوار الله تبارك وتعالى في قلبك. فإذا خرجت للناس خرجت ناشرا لهذه الأنوار فصرت مع الناس وقلبك مع الله لأنك تتكلم بالله. وقلنا قبل صرت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش به ولسانه الذي يتكلم به وأوزع فصار كل شيء عندك بنور الله. فستصير مع الناس شعلة أنوار.
1: نعم كما أنت في كما الظاهر كما الباطن.
0: أيوة لهنا ستكون مع ناس. لهنا قال ولزوم الخلوات والجوامع إما أن تكون في خلوة عامة وإما أنت يعني عامة في حالك مع نفسك
1: مع نفسك
0: فتحاسب نفسك فيها. فإذا كنت في الجوامع تكلمهم بمرضات الله تبارك وتعالى. والجوامع إما عندها زوز معاني إما أن تكون في جمع من الناس.
1: نعم
0: ولذلك سمي الجامع المسجد سمي جامعا إذا كان كبير لأنه يجمع الناس. تمام فهو يرسلك كذلك إذا كنت في خلوتك. طبعا هنا بما أنه كان نحكي على العمل فالعمل في الخلوة يكون بالنية لي ترد بالك من قضية سر الإخلاص فلا تعجب أنت في عملك. وإذا كنت مع الناس في الجامع تحسن نيتك والزم الجامع لأنك في لزوم الجامعة رحمة
1: رحمة
0: ثم الشيطان ما يدخلش فيه. ثم
1: الجامعة شنو اللي بيشتلقى فيه
0: طبعا صلى الله عليه وسلم. طب أنت الجامعة شنو اللي بيشتلقى فيه قراءة القرآن
1: صلاة
0: ذكر كل أنت في عبادة تخرج القهوة شنو بيشتلقى
1: كما قلت القيل والقال.
0: القيل والقال وسبان وكذا وفلان وعلان وكذا. فيقول لك الزم الجوامع علاش؟ لانه نحن نقول مش قلنا في الخلوه انه يحبس اذاه عن الناس.
1: أهي.
0: طيب اذا كان في الجامع شنو باش يعمل؟
1: فماش اذى تقريبا
0: حتى لو كان فما شويه، لكن ماهوش باش يكون

0: كما البر. فيكون كذلك الجامع كذلك يكون الجامع كذلك لجام لك من الشيطان
1: لجام باش تضبط الأماكن اللي تمشي لها
0: بطبيعة حتى لهذا كل يدخل في تربية النفس الشيخ. صحيح. فكانوا يقولوا ما تمشيش البقعة الفلانية والبقعة الفلانية، قلوا الزم الجامع يا إما الزم خلوتك مع نفسك تذكر ربك، فإذا خرجت من الخلوة دخلت مع الجماعة فلتكن في الجامع. فهمت الكلام؟ علاش؟ لأنه في الجامع شلون باش تلقى؟ باش تلقى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سيارة تتبع حلقة الذكر. تمام؟ إذن هذا الذي سيكون مع نفسه لهنا في خلوة حابسها سيراجعها وسيعصيها وباش تتبين شنو الحاجه اللي هو فيها يتحضها غاديك، سيرتقي بشويه بشويه بشويه بشويه بشويه. لذلك الشيخ رحمه الله عليه البصيري يقول في البرده وخالف النفس والشيطان، خالف النفس والشيطان. ما نحن الشيطان باش يكون البر النفس باش يكون في الروح. فبتي اعدائك ثلاثه، نحن مش قلنا الاعداء ثلاثه النفس والهوى والشيطان. فوش يقول؟ يقول وخالف النفس والشيطان واعصيهما وانهما ما حضاك النصحه فاتهم لو كان جات تنصح فيك. فبتي رد بالك يعني إذا نفسك دخلت في عبادة قد تفسدها عليك. يقول ولا تطع منهما خصما ولا حكما. الخصم هو الشيطان والحكم نفسه. فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. نعم البرد جميلة جدا،
1: جميلة جدا. إذا نفهم سيدك كذلك ونختم بها هذه هكا حسب ما فهمت، أنه كذلك لزوم الخلوات والجوامع أنه الإنسان يخلي نفسه عنده خلوة في حياته في يومه في، وكذلك ما يخفلش أنه الحركة والجماعة والناس ومخلطة الناس
0: لما كنا نتكلم على وصية وحفظ الأنفاس. العمر قصير جدا. نحن شفنا نهار كيفاش نقسموا 8 شوية في الخدمة وكذا وكذا وكذا، ما خرجوش منهم ساعة في النهار. يعني ساعة نجعلها ساعة كاملة في 24 نجعلها لصلواتنا ولتسبيحاتنا ولقراءاتنا لبعض القرآن،
1: حتى أنه الإنسان قد يتأمل يتدبر لأنه وجاء في القرآن
0: الكريم يجيك من بعد جوال الفكر. بيجينا قضية التأمل
1: في القرآن الكريم كي نقرأوا الآيات يعني كثيرة التأمل والتدبر والتفكر. يعطيك الصحة فضيل الشيخ، هكا نكون وصلنا لختام الحصة تاع اليوم. كان عندنا حاجة نكملوها إن شاء الله في الحصة القادمة. ربي يبارك لك إن شاء الله، زادكم الله فهما وعلما.
0: آمين يا رب.
1: آمين يا رب. تحية مريم فجاري شيخ رمزي بن شيخة، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فأطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وملاحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون إلى القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم، تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم السبت من الآن حتى الساعة 6 مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم هو يوم السبت 25 صفر 1448، الموافق ل 8 أوت 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا البرنامج في بداية هذا البرنامج فيه ركن أول يتحدث فيه إن شاء الله في بيان ومعاني بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، وكذلك في نطرح أسئلة ساعات في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلا مصحف ناطق للناس أصحاب الأعذار. خلينا نوجه تحية شكر وتقدير للناس اللي دعموا فينا بهذه الجوائز، تحية لهم، وإن شاء الله يا ربي يلقوه عند ربي سبحانه وتعالى، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم، لأنهم حتى هما كانوا سبب معانا باش نوصلوا الرسالة ونوصلوا السيرة، وكذلك الناس انقربوا الناس من محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: نذكر المحاور التي سنتحدث فيها في هذا البرنامج لهذا اليوم. لماذا ركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة؟ كذلك عوامل النصر والهزيمة، كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر؟ هذه المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. تفضل شيخ عبد الباقي ونذكر البيت لهذا اليوم، ونشوف المعاني تاع هذا البيت، ماذا سيحدثنا الإمام البوصيري رحمه الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة أن الإمام البوصيري هذا يعني الفذ، وهذا معناها الفحل في ميدانه، وهذا يعني قدم للأمة الإسلامية قاطبة يعني مجهود كبير برشا. الحقيقة نشوفوه في بداية كان يتحدث في بداية الأبيات التي تناولناها بالدرس، يتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه منذ البيت الذي قبل هذه الحلقة بدأ يتحدث عن العقيدة لكن بمنظور إسلامي أصيل، لأنه أصل المسألة. اليوم مثلا سنرى في هذا البيت يعني فيها جانب منه أنه هو كيفاش يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب من فهم عميق لحقيقة العقيدة الإسلامية كما أرادها وكما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما سار عليها السلف الصالح من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هذا فيه جانب نحاول بإذن الله نحاول نبينه باش لا يفهم على عكس ما أريد منه. نعم. إذن يقول فيه: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. هنا واستجرت به يعني مقدر، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض ناس قاصر الفهم اللي يسمع فينا يقول كيف نترك الله ونستجير برسوله صلى الله عليه وسلم، سيرد يعني شرح هذا، شرح بعض المفردات من مثلا ما سامني سوما كلفه إياه أكثر مما أكثر ما استعمل وأكثر ما استعمل هذا الفعل في العذاب والشر والظلم، ومنه قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب. نعم. وقيل السوم تكلف ما يشق، وقال الزمخشري سامه خسفا أي إذا أولاه ظلما. ظيما من الظيم، والظيم هو الظلم من فعل ظام واستظامه، فهو مظيم ومستظام، وأصله العدول عن طريق الإنصاف والحق والدخول في طريق الظلم والبغي. استجرت طلب الجيرة إلى النجاة، أي طلب جوار رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نلت من فعل نال ينال، حصلت على الشيء، ولعزته يصبح تحصيله نوالا أي فوزا وانتصارا، والمقصود به نلت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قرب أحسن من قرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: إذن البيت هذا يعني جرت عادة العرب أن تنسب الظلم إلى الدهر لوقوعه فيه، والأولى ألا ينسب للدهر، ولا نسب ولا ينسب إليه كذلك الظلم، وإنما الظلم من فعل الإنسان وليس من فعل الدهر
0: بني آدم. نعم.
1: نعم. وناتج عن سوء فهم أو سوء تقدير، فإما أن يظلم الإنسان نفسه فيوبقها بالذنوب والمعاصي، وإما أن يظلم غيره، وهذا يسمى كذلك البغي، وهذا أشد إثما وعقابا، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. وقد نهينا عن سب الدهر، فقد ورد في الحديث الشريف إن الدهر هو الله تعالى.
0: نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
0: نعم.
1: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان وغيره. أراد البصيري أن يقول أنه ما أصابه ظيم إلا واستجار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا الالتجاء إليه باعتباره يملك الأمر وتصريفه، وإنما المقصود هو جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخالق العظيم. فنحن عندما نقصد رسول الله ونستجير به لا نقصد أن سنأخذ الأمر من عنده باعتباره يملكه ويملك تصريف، هذا مخالف للعقيدة الإسلامية، وإنما نستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم قدره وجاهه عند الخالق الكريم، فالذي يملك تصريف الأمور ويملك الأمر وتصريفه هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فمن دخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقضيت حاجته، وهو ما دل عليه الحديث القدسي المشهور وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: هذه قيمة النبي محمد. نعم. صلى الله عليه
1: يعني
0: وسلم يوم القيامة. نعم.
1: يعني يستحيل أن تقضى وأن تقبل عباده إلا إذا جاءت وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خط العلماء فقالوا ينبني العمل الصالح على ركيزتين لا بد من توفرهما، وإلا أصبح العمل هباء منثورا.
0: نعم.
1: قالوا ما هما؟ أن تتوجه إلى الله بهذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هذه واحد، وتفرده بالعبادة، لأنك تتوجه الرب وتفرده وحده بالعبادة. اثنين، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة من عند هواك أو من عند نفسك أو سمعتها أو نقلتها، فهذا لا يقبل. العبادة توقيفية لا تكون إلا وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، واتبعهم في ذلك السلف الصالح يعني جيلا عن جيل.
0: نعم.
1: وقد ورد في القرآن الكريم ما يعزز هذا المعنى، ويقويه، يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني لو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذوما ناس ظلموا أنفسهم أو بقى بالمعاصي والذنوب والآثام، جاءوك، وين يجوكم؟ يجوك يا إما إلى قبرك أو إلى إذا كان حيا فاستغفروا. نعم. الله كي جاءوك مش يستغفرك أنت، لا، يستغفر ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو مولاه، هو الذي يقضي بينهم، هو الذي. نعم. يملك الأمر وتصريفه،
0: هو الذي يقضي الحوائج كذلك. نعم. هو يغفر ويرحم ويعفو. نعم.
1: نعم. واستغفر لهم الرسول فوجد لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني ايش معنى استغفر لهم الرسول؟ يعني دخلوا من باب جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغفار عند رسول الله بإذن الله مجاب، ومن أسرار الدعاء المستجاب أن يبدأ الداعي دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمه كذلك بالصلاة عليه، فالصلاة على المصطفى بمثابة الجناحين اللذين يطير بهما الدعاء حتى يبلغ عنان السماء.
0: نعم.
1: وقد ثبت في السنة الشريفة أن الدعاء في المدينة المنورة مستجاب لكرامة الساكن بها، وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، أو كما قال: لأنها تشفع لصاحبها وتشفع ويشفع لها كذلك ساكنها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن المكان الذي يستجاب فيه الدعاء تفتح فوقه أبواب الإجابة في السماء، ويظل الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، فقد خص الله أمكنة وأزمنة يستجاب فيها الدعاء. ويمكن أن يفهم كلام البصيري على أن الشوق إلى الحبيب قد برح به، ولا يطفئ هذا الظمأ إلا القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فربما نيل جوار الحبيب بالجسد يخفف ما به من أشواق فياضة ولوعة، ويهدئ ما به من نار متأججة تسمى في لغة المحبين نار الوصل. والمعلوم أن الإمام البصيري من عشاق المصطفى، فيعتقد أن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل كل أسى وتبعد كل ضيم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. جوار سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام هي أفضل هدية يهديها ربي سبحانه وتعالى للبشر، لأن جوار الحبيب هي متعة.
1: نعم.
0: هي حياة الروح.
1: نعم.
0: وثم كثير من الناس شيخ يعمل أخطاء، ساعات تلقى شكون يمشي يزور مكة يعمل عمرة وما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر مكة ويروح، يعمل عمرة ويروح،
1: كثير من الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقف على قبري شقي. واحد شقي
0: معنى حديث
1: ما يقفش، ربي يجعل له أسباب أنه ما يقفش.
0: ومعنى آخر يقول: لو الإنسان يمشي البقاع هذيك، يمشي المكة وما يزورش النبي صلى الله عليه وسلم فقد جفاني.
1: نعم.
0: واللي جاف النبي وش معناه؟
1: معناه سكر على روحه الباب.
0: ولهذا
1: سكر الباب الإجابة.
0: نذكروا إخواننا اللي قاعدين يمشي ولك البقاع المقدسة، قلهم: ماذا بكم ما تغادروا من غادي إلا ما تزوروا الحبيب.
1: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: سلم عليه وصلي في المسجد تاعه،
1: لأنه قال هو الذي قال: من زارني في مماتي كأنما زارني في حياتي.
0: ويقول كذلك: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت توبارا من النار
1: ومن النفاق.
0: نعم.
1: نعم. وواحد تونسي كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني مشى في عمره، أتم مناسك العمر على أحسن ما يرام، وقال: هذا يكفيني. فلما انتقلوا إلى المدينة المنورة شعمل قعد نهار لون نهار ثاني نهار ثالث، كل ما يجون أصحابه اللي معاه يقولوا: أخي زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم: لا ما زرت. أخي بعد النهار الرابع مشى قصد ربي، قال: ما سيدي خليني نمشي معك. هو مازال داخل في الباب وكل الشرطة اللي يعسوا هذوك الحرس الذي واقفين على القبر يخزر له هو طول بالذات، يقول له: أنت لا أخرج، أرجع من أي من جيت، أرجع من جيت. نهار الأول، نهار الثاني، نهار الثالث، واحد شد فيه قال له: أخي علاش إحنا نتعدوا سلامات ونسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخف قدامه ونحاوره أحيانا ونبثه أشواقنا ونتحدث معاه كأنه حي.
0: نعم.
1: لأن الأنبياء أحياء في قبورهم.
0: نعم.
1: اللي يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مات ولكن الله رد إليه روحه.
2: نعم.
1: وهو تعرض وهو اللي قال تعرض عليه أعمال.
2: نعم. نعم.
1: فإيش يعمل للي ما قالوا له شعام قال بالفرنساوية راني معناها نكره الواحد. نعم. نكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم. داروا عليه الجماعة وبدأ بشوية قال له رد بالك راك عملت حاجة خايبة برشا راه ربي سبحانه ما يقبل أعمالك صح إلا لما تكون من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بشوي بشوي واللي يبكي يا رسول الله سمحني يا رسول الله راني كذا راني كذا. النهار اللي بعده ثلاثة أيام يمشي كل يوم يمشي يرده يقول له لا أنت ما تدخلش أنت ما تدخلش. نهار الرابع وقت اللي فعلا
2: كفر مكة
1: وتاب ربي سبحانه تعدى سلاماته مع الناس كل ولا من وقتها تغيرت علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شكرا شيخنا كل يزون نغير علاقتنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام.
0: خلينا نمشي وفاصل مع بعضنا لرفع أذان صلاة العصر ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد ذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. لماذا ركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة؟ كذلك عوامل النصر والهزيمة، كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر. مع بعضنا نبدأ الشيخ عبد الباقي، لماذا ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة رضو الله تعالى عليهم أجمعين؟ نعم سيدي.
1: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رب الجانب فيهم، أول شيء هو الجانب الروحي فيهم، هو تطبيقا لما طلب منه في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كله يركز على الجانب الروحي في الإنسان بدرجة كبيرة، ويغلب الجانب الروحي على الجانب الجسدي وعلى جانب مطالب الجسد، ديما يغلب مطالب الروح، مطالب النفس، تزكيتك. تلقى في القرآن الكل لا تلقى إلا بعض الإشارات فقط، وثيابك فطهر مثلا، هذه إشارة إلى الجانب الخارجي في الإنسان. أما الجانب الروحي فالقرآن يعج بالآيات التي تحث على تكوين هذا الجانب. مثلا ناخذ في سورة الذاريات، رب سبحانه وتعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الآية هذه إيش معناها؟ الآية هذه ظاهرها يتعارض مع ما وصل إليه العلم الحديث، ولكن باطنها، باطن الآية هذه يتفق اتفاقا كليا مع ما وصل إليه العلم الحديث من يعني من اكتشافات حديثة. كله يتفق معها 100%. كيفاش؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني النوم انتع هذوم الصحابة لرباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حد ذاته معهم قليلا من الليل. العلم ايش يقول؟ يقول راو الإنسان يحتاج ما بين 6 إلى 8 ساعات النوم في كل 24 ساعة، وتكون هذه الساعات في الليل. شوف كيفاش ربي سبحانه وتعالى، وتكون ديما أغلبية انتعها باش تكون يستفيد منها الجسم، هذا علميا، وتكون في الجزء الأول من الليل، وديما الهزيع الأخير من الليل يتحدث فيه ربي سبحانه وتعالى عن القيام وعن مناجاة الله وعن مغالبة النفس وحبها إلى الشهوات وميلها إلى كذا، أنك تقوم بين يدي الله. فهذا قال قليلا، قليلا نراه في اللغة العربية أقل من النصف. إذا حسبنا 8 ساعات معناها 3 ساعات فقط نوم، إذا حسبنا أن الإنسان يرقد في 6 ساعات معناها 2 أو 2 ساعة وشوية. هل العدد هذا بتاع ساعات يكفي الإنسان أن يكون في صحة جيدة من ناحية البدنية ومن ناحية العضوية وإلا لا؟ كي نرجعوا إيش نلقوا؟ نلقوا الصورة هذه صورة الذاريات، بعد نمشوا نلقوا الصورة سورة معناها المزمل تشرح في هذه الآية، ولذلك القرآن يفسر بعضه بعضا. هنا يقول قليلا من الليل ما يهجعون، والهجع أو الهجوع بمعنى النوم الخفيف. إيش معناه؟ يأخذه النوم غلبة. كان الإمام النووي رحمه الله كان لا ينام مضطجعا أبدا، لا ينام مضطجعا. إيش معناه؟ يعني ما يرقدش، يعني ما يتمددش فوق الفراش، كان ينام على كرسيه. علاش؟ لأن النوم النعاس يأخذه غلبة. شو معنى غلبة؟ يعني رغم أن مقاومته لذلك. فلما سئل قال إن العمر قليل والعمل عظيم والناقد بصير والعقبة كؤود. يعني هو يقول أنه عمره هذا المشي يعيش عمر قصير لا يحتاج منه، ولذلك كان شو يعمل؟ كان لا يأكل إلا مرة واحدة في 24 ساعة، كان لا يشرب إلا قليلا من الماء. يقولوا عليه، يقول حتى لا أضيع وقتي في قضاء حاجاتي. ما شنو الحاجات اللي فيه؟ حاجات البشرية، الضرورية هو لا معناه يحاول أن يخفف من هذا. إيش معناه؟ يعني لا يهجعون، يهجعون مش ينامون نوما ثقيلا، وإنما ينامون نوما خفيفا. لا يهجعون إلا قليل، يعني إيش معناه؟ يعني أقل من نصف الساعات المخصصة للنوم، أقل من نصف نتاعه، ومع ذلك كانوا أقوياء الصحابة. وهو مش ناخذ دليل، دليل مادي قاطع على أن الجانب العضوي فيهم والجانب الجسدي فيهم كان قوي بدرجة كبيرة، رغم أنهم يقلون من النوم إلى درجة كبيرة برش. يجي القرآن إيش يعمل؟ يفسر هذه في الذاريات الصورة، الآية هذه تجي في سورة المزمل، ورب سبحانه يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني رام يقوم مش وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه ثم معاه يقوم من الصحابة ديدنهم. ولذلك حديث جبريل عليه السلام لسيدنا محمد يقول يا أعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناء عن الناس. ولذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ليلا، فمر ببيت سيدنا أبي بكر فسمعه يقرأ القرآن في الهزيع الأخير من الليل قبل في ساعة السحر قبل الفجر، لكن بصوت خافت. تقول أنت كيف تسمعها؟ لأن البيوت نتاعهم كانت مبنية من الطين وسقفها من الجريد، فكان اللي يتكلم فصل سهل ياسر باش تسمع، مش كيفاش من الاسمنت المسلح والى غير ذلك، وما هل المواد البناء المتطوره واللي تحجب احيانا وتعزل الصوت والى غير ذلك. هما لا، كانت بيوت معناها بسيطه بدائيه حتى المتكلم فيها في ساعه السحر يسمعه. ثم مر ببيت سيدنا عمر بن الخطاب فوجده يقرا القران بصوت عال، فلما صلوا الصبح سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وقال يا عمر لما تقرأ، من عن معنى انت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش تقرأ بصوت عالي؟ قال حاجتي أريد أن أطرد الخناس الوسواس الخناس وأوقظ الناس. يعني شوف النية نتاعه الطيبة ايش معناه، يعني يقرأ بصوت عالي باش أهل بيته الكل يسمعوا فيه يقوموا ليوم مناجاة ربهم في ساعة السحر. اثنين، يطرد الوسواس الخناس، هذا الشيطان اللي يبدأ يلعب يقول له لا مسالش مزال بكري ومزال كذا. فاش بين تو القرآن لهنا؟ قال له راه ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني راه مرات يوصلوا أنه يرتاح معناها ثلث فقط، مرات يوصل أنه نصف الليل فقط، مرات يقوم يعني ثلثي الليل. ثلثي الليل بالله كيفاش كتجيب واحد تقول له ثلثي الليل معناها ست سوايع، يقوم منهم هو أربع سوايع ويرقد كان ساعتين، هذا ينجم يخدم بعد ثمانية سوايع؟ مين ينجمش؟
0: مستحيل. نعم
1: يعني علاش؟ لأن المسألة رغم ذلك فكان جانب يعني الصحي فيهم في الصحابة كبير برش. علاش؟ لأن العلم توا أثبت أنه الأمراض العضوية عافى الله المستمعين جميعا وعافانا معهم، يعني السبب نتاعها الرئيسي هي العوامل النفسية.
0: نعم.
1: يعني العوامل النفسية قالوا شنو؟ قالوا إذا ركز الإنسان على الجانب الروحي فيه يكسب مناعة قوية ضد الأمراض، يعني يولي من داخل بدنه قادر باش يدافع على الأمراض. ولذلك ناخذ تو دليل مادي قاطع. شو الدليل المادي؟ هو أن الصحابة أغلبية الصحابة خاضوا معارك يعني ضارية وحامية الوطيس، وأعمارهم أغلبهم أعمارهم أكثر من 60 سنة وأكثر من 70 سنة، وفيهم الذين تجاوز 80 سنة، وكان يدخل المعركة يدخلون المعارك بأجسام شبابية. علاش؟ هذا الدليل. كانوا ينط في المعركة مثلا سعد بن أبي وقاص مثلا ناخذ، عاش يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 55 سنة، يعني قديش ولا عمره؟ يعني أكثر من 70 سنة، وفتح كان من القائد في معركة القادسية.
0: نعم.
1: غيره كثير كثير من الصحابة.
0: نعم.
1: خاضوا معارك وخاضوها بأجسام كانوا قويين بدرجة كبيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بحده ما كانش سابق في السيدة عائشة وسبقها وهو عمره تقريبا 57 سنة.
0: نعم.
1: وهي مازالت ما وصلتش 15 سنة و 17 سنة.
0: نعم.
1: ويقول لها هذه بتلك يا عائشة، شو معناه؟ اسبقها، يعني مش قاعد يجروا رام الاثنين وفي بلاصة مسيبة، المفروض أنه هو رجل كبير مفروض أنه هي تسبق ومع ذلك سبق. شنو السر في هذا؟ أنه خلى أجسامهم قد تقوي. نعطي دليل آخر سيدي بشي.
0: نعم.
1: الدليل الثاني هو أن موت الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم جميعا، كانوا كالقوارير الزجاجية التي تسقط فجأة فتنتقل إلى عالم الآخرة. كيفاش؟ سيدنا بلال وهو يودع الدنيا تجلس بنت عند رأسه وتبكي فيقول يا بنيتي لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني إيش معنى؟ كان في مدارك العقلية الصحابة لم يثبت عنهم أنهم أصيبوا عافى الله الجميع بأمراض مزمنة طويلة الأمد، وإنما كانوا يسقطون مثل قارورة الزجاج. نعم. تعبت من يديك تتهشم ضربة واحدة وتتعدى. كذلك هذا إيش معناه؟ يعني راهي ثم قوة كبيرة ياسر روحية. إيش عملت هالقوة الروحية دي؟ صنعت من هؤلاء يعني قوة دفاعية كبيرة برشا وقوة في أجسامهم.
0: نعم.
1: معناه اللي يحب
0: نعم.
1: معناه يحافظ على جسمه ويحافظ على صحته ويحافظ كذا، يلتزم هذه الوصفة القرآنية المحمدية. شنو عنوان هالوصف هذا؟ هو أنه يلتزم قيام الليل ولو بركعتين قبل الفجر في كل يوم.
0: نعم.
1: أو الوقت هذاك تو علمين قالوا يعني في الطب الحديث يقولوا أنه الجلطات عافى الله الجميع تحدث كلها ما بين الساعة السابعة وما بين الساعة الثامنة. إيش معنى؟ يعني في الوقت أنا هو الوقت اللي تحدث فيه، وقت قبل الضحى بقليل وبعد الضحى، فمن أفاق من نومه بعد هذا لا يؤتمن أن تصيبه عافى الله جميعا.
0: نعم. شكرا. نعم. شيخ بارك الله فيك. من استاذ الشيخ أن مهمة الشباب في المجتمع الإسلامي وفي نشر الدعوة وفي الرسالة وفي صدر الإسلام هي فترة مهمة جدا. فترة الشباب هي فترة مهمة جدا متعوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم شبابك قبل هرمك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما بدأ بناء هذه الدولة الإسلامية وبناء الدعوة أو نشر الدعوة بدأها كلها أكثر أو جل الصحابة كانوا شباب ولاد صغار. أن فترة الشباب مهمة برشا في الإسلام، وأن شباب الأمة مهمين برشا خاصة في ديننا الحنيف والنبي صلى الله عليه وسلم. أن الشباب عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو عنصر مميز وعنصر مهم وركيزة مهمة في الدين الإسلامي. لو نقرأ في صدر الإسلام تلقى الناس اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس اللي ركز عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس اللي بعثهم النبي للغزوات والسرايا، تلقاهم أكثرهم جلهم شباب. نعم.
1: حاجة أخرى، أخسر القرآن شو يقول؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الليل هو أنه هو الجزء الأول من من من ساعات الليل تسمى الليل، والجزء الثاني هذا تسمى السحر. فإيش معناه؟ يعني دعوة ضمنية أنه النوم يكون في الجزء الأول من الليل.
0: نعم.
1: والجزء الثاني يكون لماذا؟ للمناجاة. علاش؟ شوف العكس ما يحدث في مجتمعاتنا احنا اليوم، تقريبا مجتمعات الكل يكون السهر في أول الليل والنوم في
0: آخر الليل.
1: آخره. فالنوم في آخره ليس مفيدا للجسم من الناحية العلمية، وإنما الجسم يتغذى يعني ويأخذ يعني نصيبه من حقه في النوم ومن الغذاء ومن تجدد الخلايا ولغير ذلك ديما في النصف الأول من الليل. أشمع لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: كان بعد العشاء لا يكلم أحدا. إيش معناه؟ يخلد إلى النوم، يحاول أنه يأخذ النصيب الجزء القليل من راحته، من الراحة البدنية، لأن البدن يحتاج إلى راحة. فأحسن وقت هو هذا.
0: من أساس الشيخ ديما سمحني أقص عليك، من أساس أنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخلد إلى النوم في باكرا ويوصي باش الناس يرقدوا مبكر باش ينجموا يقوموا آخر الليل ويعملوا قيام الليل؟ لو الإنسان ما يرقدش باكرا ما ينجمش يقوم يعمل قيام الليل. تو للأسف عكسنا الآية، يسهر لآخر الليل وبعدين يرقد. ثم شكون يرقد لذان الفجر يذن هو يرقد، ما ليس إلى فجر ولا يعمل قيام ليل ولا حتى ساعات حتى العمل يضيعه، حتى الخدمة نتاعه ساعات صباح يضيعها ما يمشيش للخدمة. هذا الوقت أن كل إنسان مسؤول على هذا الوقت، نعم. مش يحاسبه اغتنم
2: قبل الخمس
0: سنة قبل الخمس، نعم، فراغك قبل شبابك قبل هرمك، نعم. معنى هذه العناصر الكل اللي هي عناصر مهمة في الدين نتاعنا، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كله وصى عليها، لا هو ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبك كل فراغ. تو أنت عندك فراغ وما تستغلش الفراغ تضيعه في وقت ضايع فيما لا يعني، وبعدين يجيك حاجة مهمة ما تلقى لهاش الوقت، لو هذا الفراغ ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبك عليه،
2: نعم. نعم. وحاجة أخرى هي علاقة الإنسان بربه، راه الإنسان وقت اللي ياخذ نصيبه من الراحة في أول الليل ويستيقظ في آخر الليل تكون لقاه مع ربي لقاء ممتع وفيه روح المحبة، ولذلك إيش يعمل؟ يقوى الجانب الطاقة الروحية مداخل تقوى بدرجة كبيرة. نعم. أما واحد يعني محاضر كبير وداعية استدعي إلى بلد عربي باش يلقي محاضرة كبيرة، وقت اللي دخل جاي يلقى عدد كبير من الناس والقاعة تغص يعني بالمدعوين، هذا من الناس اللي يحبوا يحضروا له،
0: نعم.
2: إذا بيجبد المحفظة نتاعه حلها وجبد من في وسطها ورقة صغيرة بالكل، ورقة لا يتجاوز حجمها حجم كف اليد أو شطر نتاع اليد، ثم قرأها في دقيقة أو دقيقتين، ثم تلفت لهم وقال راه عندي معناها موعد أهم من هذا الموعد. الناس كلها سيد دخلت في عالم آخر، شو معناها عندك ناس أخرين أهم منا، أحنا وإحنا مستدعيناك وإحنا جايين ربي يعلم بحوالنا، شوف القاعة كيفاش تغص، يعني ما بينا كل واحد يحاول أن يكظم غيظة، وعمل لك هي شد الورقة نتاعو صغيرة حاول حطها في الكرطابلة وخرج من الباب هذا، ثم عاد من باب آخر ودخل وعاد إلى المنص، فأبدأ يطلب في الأعذار، يطلب في الاعتذار، يعتذر من المدعوين، الله غالب وكذا، وبدأ يقدم فك العبارات وكل تاع الاعتذار، ثم قال لهم كلمة كريت الخروج نتاعي أنا توا قبل لحظة، هذه هو علاقتنا كيف نتعامل مع الله بالضبط،
0: نعم.
2: كذا قالوا عندما ندخل على الله ولا نخصص له أحسن أوقاتنا وأحسن أوقات، معناها نناجي

0: وبالأسحار هم يستغفرون. قدم هنا الخبر المبتدأ جاء ضمير معناها منفصل، والخبر جاء مركب إسنادي يدل على الفعل، معناه والفعل يدل على الفعل والاستمرار والدوام، وهم يستغفرون، مش يستغفروا نهار واحد وبعد بقية العام الكل يخلوهم راقدين، لا، دائمون في الاستغفار.
1: نعم.
0: علاش؟ وبعد جاءت بعدها مباشرة، جاءت بعد هذيك أنه رو إذا أنت استعملت هالوصفة هذه القرآنية والمحمدية اللي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها في حياته وطبقوها صحاب من بعده، شو معناه؟ ستحميك من ماذا؟ وأن ربي يتكفل لك برزقه، وبل أقسم في ذلك. أشيقول
1: نعم.
0: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وبعد يقسم ربي سبحانه ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون.
1: نعم.
0: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعرف اللي أنتم أكثر حاجة تخافوا عليها هي الرزق نتاعكم، وأكثر حاجة تطلبوها من ربي سبحانه وتعالى أن يوسع في أرزاقنا، وإن شاء الله ربي يوسع في أرزاق المسلمين الكل، وأن يرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. فربي سبحانه يقول راوي إذا كانتم أنتم مشيتوا على هذا المنهاج أراني أنا أتكفل بسوق الرزق إليكم.
1: نعم.
0: لأن الرزق يساق، الرزق يساق إلى الإنسان، مش معناها أنك أنت صاحب جسم كبير وصاحب مخ طيارة وصاحب تخطيط وكذا نجحت، لا، فإن الله هو الذي ساق إليك هذا الرزق. كم من خبير وكم من صاحب علم كبير مشهود له بالعلم وهو يعيش فقيرا، وكم من مسكين معناه إنسان ما عنده حتى علم ما عنده حتى شيء، وربي سبحانه يسوق له الخير سوقا. والأمثلة في القرآن لا تحصى ولا تعد. فربي سبحانه شو يقول؟ استعملوا هذه، راكم أول حاجة تقوى الجسم نتاعكم، اثنين راكم القوة الروحية ذيك تخليك صامد أمام الهزات وأمام التوترات وأمام الاكتئاب وأمام الأحزان وأمام المصائب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ويستعيد، اللهم إني أعوذ بك منين؟ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
1: نعم.
0: وكان يكررها في كل يوم. ليش؟ لأنه باش يقول لنا راهو جهد البلاء، يعني راهو أنك أنت باش تكسب رزقك وتكسب برشا رزق ويوسع لك ربي في الرزق، راه ليس بالجهد فقط، مش بالجهد البشري فقط، وإنما يكون كذلك باصطلاحك مع الله وتقوية الجانب الروحي فيه. فكلما قوي الجانب الروحي كلما استقامت حياة الإنسان. ولذلك قال العلماء أن اصطلاح المؤمن مع ربه طريق إلى اصطلاحه مع الخلق ومع الكون.
1: نعم.
0: تحب أنه يستقيم معك. ولذلك ربي سبحانه يحدث مقارنة في سورة السجدة.
1: نعم.
0: يقول أمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ويقول لا يستوون.
1: سبحان الله.
0: لا يستوون. ما يستويش.
1: نعم.
0: معناه ما يستويش أن واحد مؤمن وفاسق يعيش كيف كيف. لا، المؤمن يعيش في طمأنينة، يعيش في راحة، يعيش في سعادة، يعيش في تفاؤل، يعيش في أمل، يعيش في رجاء من رب. العكس نتاعه غير المؤمن شبيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقسم ربي كذلك، يعني يقسم في سورة النحل، يزيد يعاود لنا مرة، فلنحيينه حياة طيبة، يعني تأكيد وراء تأكيد، شكون فلنحيينه حياة طيبة. هو الذي آمن ثم انتقل من مرحلة الإسلام إلى مرحلة الإحسان، تعدى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. ولذلك أخصر ربي سبحانه يعاود يسبقها الكلام هذا الكل.
1: نعم.
0: كل نقول فيه شي، يقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن يربي صحابته أن يكونوا من المحسنين ولا يبقوا في دائرة المسلمين والمؤمنين، وإنما أخذ بأيديهم وبقلوبهم حتى مر بهم من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، ثم ارتقى بهم إلى مقام الإحسان، لأن مقام الإحسان تولي عنوانه المحبة، تولي نأتي إلى الصلاة بمحبة. هذا المحاضر وقت رجع قلم هذا ديدننا مع الصلاة، هذا فعلنا بالضبط. عندما تدخل وتكون مستعجل

0: مثلا تريد أن تخرج بسرعة من الصلاة، سواء كانت في بيتك أو في المسجد، تريد أن يعني كأنك تقول إلى الله رب سبحانه وتعالى
1: نعم
0: إن لي موعدا آخر أهم من هذا الموعد،
1: نعم
0: لأن ربي هو الذي حدد مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفيتها، ولم يترك لأحد أن يجتهد فيها أبدا، بل جعل المسألة توقيفية لا اجتهاد فيها. 4 ركعات صلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
1: صلى
0: الظهر،
1: الله عليه وسلم.
0: صلوهم احنا اليوم بعد 14 قرن، يصلوهم الناس اللي مش يجوا بعدنا الى ان يرث الله الارض
1: ومن
0: ومن
1: عليها.
0: عليها.
1: نعم، شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد ذكر المحاور. لماذا ركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة، كذلك عوامل النصر والهزيمة، كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر؟ نذكر هذه المحاور أو هذه العناصر ونحاول أن نفكك رموز هذه العناصر، وكل إنسان يحاول يركز على هذا الكلام وهذه العناصر حتى يتخذ سبل النبي صلى الله عليه وسلم هي طريق وقدوة صحيحة في هذه الحياة، وينجم يسلك هذه الحياة، لأن هذه العناصر وهذه المحاور التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تبقى لنا تاريخ وتبقى لنا طريق مستقيم باش نحن نسلك هذا الطريق ونحاول نشوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطرق وكيفاش حل كل المعضلات وكل المشاكل. هكاك نحن زادة باش نسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم وما نبقوش حيرين ومش تجينا أي مشكلة توقفنا، لأن المشاكل اللي صارت علينا كل واللي بجتنا واللي بشجينا لا هي جات للنبي وجات للصحابة،
2: جات
1: أعظم من هذه المشاكل، لكن هما الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الوصايا اللي قالها عليها الرسول صلى الله عليه وسلم باش ينجموا يخرجوا من هذه المسالك. كذلك نحن يلزمنا نتبعوا سير الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم باش ننجموا نخرجوا من هذه الدنيا بسلام بإذن الله السميع العليم. نواصل شيخ.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. علاش قدمنا هكا؟ قلنا
1: نعم.
2: ركز على الجانب الروحي باش يولي الإنسان ينظر إلى ماذا، لأنه يقوى معاش تنظر إلى العدد والعدة، بل تنظر إلى النفسية والروح اللي تدخل بها في أي مشروع كان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علاش ركز على هذا بدرجة كبيرة في تربية صحابته، وهي رسالة للأمة الكل، أنك أول ما تبدأ بتكوين الجانب الروحي فيك. كيفاش يتكون الجانب الروحي هذا؟ هو الجانب الروحي يبدأ بعلاقتك بربي، أن تقوي العلاقة بينك وبين ربي. كيفاش تقوي؟ تقوى بالقيام، تقوى بالاستغفار، تقوى بالتسبيح، تقوى بالتدبر، بتدبر القرآن، تقوى بتلاوته، تقوى في التبحر فيه، في طلب العلم فيه هذه كلها تخليه. اثنين، بالممارسة العملية.
1: نعم.
2: هالعلوم هذه الكل إذا ما تعيشهاش أنت ما بينك وبين ربي سبحانه وتعالى فهي راي ترتد عليك وبال. علاش هاو نشوفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى الجانب الروحي والطاقة الروحية وخدم على تقويتها وعلى ربط الإنسان بخالقه، على ربط الإنسان الضعيف هذا بالقوة القاهرة اللي هي قوة ربي سبحانه وتعالى. هم كيفاش مش يواجهوا رغم قلة عددهم، ولم يخض الصحابة يعني معركة باستثناء الوحيد اللي وقع في غزوة الطائف وحنين. أكهو البقية كل كانوا المسلمين كان عددهم قلة حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوحات اللي وقعت، الكل كانوا المسلمين كانوا دائما قلة، ولكنهم مع قلتهم كانوا ينتصرون نصرا عظيما. ليش؟ لأنهم يواجهون عدوا منهار داخليا طايح، معناها عنده الجانب الروحي فيه وجانب الطاقة الداخلية والطاقة الروحية هي كله. ولذلك يقول المفكرون إيش معناها الهزيمة تبدأ منين؟ تبدأ داخل النفوس. ولذلك ربي سبحانه إيش يقول؟ إن تنصروا الله ينصركم. هل الله يحتاج إلى من ينصره وهو القوي القادر وهو القاهر فوق عباده؟
1: نعم.
2: الذي لا تطاله لا الألسنة ولا القوة ولا العلم ولا حد شيء. إذن شو المقصود من هذا؟ إن تنصروا شرطية، إن تنصروا الله ينصركم، معناها إن تنصر ربي في نفسك، أن تكون تقواه هي الأقوى، هي اللي تقودك، مش شهواتك ورغباتك وانفعالاتك والأحاسيسك ومشاعرك كلها هي اللي تقود فيك. لا، اللي يقود فيك هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فقد حققت النصر في نفسك فالله يوجب على نفسه أن ينصرك، لأنك انتصرت على هذه النفس وألزمتها باتباع طريق الحق كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما علم أو شوف طوى تطبيقات عملية لهذه التربية، كيفاش التربية هذه آتت أكلها وثمارها على أرض الواقع رغم قلة عدد المسلمين ورغم قلة الزاد وربما في بعض الأحيان انعدامه تمام، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارق الكبير بين عدد المسلمين وعدتهم في مقابل كثرة عدد العدو وعدتهم. ماشي الغزوة هما أصلها، هما أصل المسلمين خرجوا ليفتكوا معناها أموالهم من قافلة قريش،
1: يرجعوا الأموال اللي أخذها قريش معنا.
2: نعم اللي فكتها لهم،
1: نعم
2: اللي جردتهم منهم، اللي
1: نعم.
2: أخذتها بغير حق بغير موجب، اللي اعتدات عليهم، اللي فكتلهم أموالهم وعقاراتهم ودنيتهم وكل شيء، وزيد من فوق نكلت بهم وزاد شردتهم وخرجتهم من ديارهم وأراضيهم. فمشوا يعني كيهزوا معاهم السلاح، سلاح غارة وليس سلاح حرب، حتى
1: نعم.
2: السلاح في عدد الهازين ما هو سلاح حرب. مشوا أنهم هما مجموعة باش يلتفوا حول هذه القافلة ويأخذوها غنيمة ليرتدوا، لشنو؟ باش يسترجعوا أموالهم التي افتكت منهم بالقوة والغصب. وهذا يعني جائز في هذا، لأنه هما ما ثماش محكمة دولية الوقت ذاك،
1: نعم.
2: ما ثماش محكمة يعني عرفية في الوقت ذاك، مش موجود. فهم مشوا باش يأخذوا بإذن من رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لكن في أثناء الطريق توجهت العملية أنه أفلتت القافلة وأصبحت في منعة، لأنه كان خبيرا أبو سفيان بالطرق معناها طرق التجارة. فاش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدل الوجهة. لكن المفروض أنه لهنا خاصة الصحابة يلزمهم يتراجعوا الأنصار، لأنهم الاتفاقية اللي أمضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بيعة العقبة الأولى والثانية، كانت على أساس حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام بين ظهرانيهم، يعني لم يخرج من المدينة.
1: نعم.
2: أما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المدينة، يخرج من المدينة مسافة 153 كيلومتر، فهذا لا يلزمهم شرعا ولا عرفا ولا أخلاقا ولا إنسانية أنه يحموا، فهم عندهم الحق باش يتراجع. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الآن هاك التربية ذيك حب ربي سبحانه يوريها له، مش يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا كان واحد يبني يزرع شجرة فقط وبعد 3 سنين يلقى بدأت تعطي فيه في الزيتون واحد، راهو حتى فيها ولو يعني شيء قليل، حبات قليلة من الزيتون، لكن يعتبر آكل الزيتون ذاك كأنه أحسن زيتون شافه في حياته. علاش؟ لأنه ثمرة مجهودة آتت أكلها، الثمار الأولى ذيك يفرح بها بدرجة كبيرة الإنسان.
1: نعم.
2: وهذه من طبيعة أي إنسان مهما كان دينه مهما كان كذا، أنه عندما تشوف الثمار انتع المجهود انتعك. ولذلك أكثر الناس يركزوا على الجانب المعنوي فيهم وأكبر نجاحهم رجال التعليم. رجال التعليم يعني ما يلوجوش بدرجة كبيرة، الغالبية انتعهم ما يلوجوش على الفلوس، وإنما أكبر فرحة يحسوها حينما ينجحوا تلامذتهم فيحسوا روحه حاجة كبير. والمعلم والأستاذ حينما يلتقي بتلميذ من تلاميذه بعد سنوات ويقابله، أول حاجة يسأله يقول شو عملت في قراية، يقول له راني نجحت وليت مهندس وليت طالب وليت كذا وليت كذا، يفرح فرح كبير جدا لا تعادله كنوز الدنيا مجتمعة، لأنه الجانب هذاك هو اللي خدم عليه، والجانب هذاك هو اللي بثه في نفوس الطلبة نتاعه، فعندما يراه أثمر وآتى الأكل نتاعه يفرح فرحا شديد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الفارق بين عدد المسلمين اللي هم 314 لا يتجاوزون هذا العدد تقريبا في مختلف كتب السيرة،
1: نعم.
2: 314 واحد في مقابل شنو؟ في مقابل معناها جيش يتكون من أكثر من 1000 يعني مقاتل مدرب مدجج بالسلاح، عندهم العدة والعتاد. 2 أنه العدو قد جهز نفسه للحرب في حين أن المسلمين لم يجهزوا نفسه للحرب. ومع ذلك عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الجانب الروحي فيهم والجانب الداخلي فيهم وجانب الطاقة الروحية والمعنوية، وهذاك علاش لازمنا نركزوا عليها في بناء خاصة في التعامل مع أولادنا ومع الناس كله وخاصة الدعاة، أنك تحبب الناس تقوي فيهم الجانب الروحي. راو تقوي في الجانب الروحي راو الإنسان يتحول نظره من من النظر إلى العدد سنوات العمر إلى أهم منها اللي هي ماذا أنجزت في هذا العمر. ما تحسبش السنوات، أما أعطيني ماذا أنجزت. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل تقريبا اتفاق بين كتب السيرة كل أنه عاش 6 سنين في الإسلام، ولكنه عندما مات اهتز عرش الرحمن ماذا؟ فرحا. وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة الأشياء أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاه جبريل وقال له راهو توا يعني راهو معاذ بن جبل راهو مات، وراهو أسرع إليه. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقولوا الصحابة يجري حتى معناها تفكت يعني شراك نعله، فخلاه ومشى الصحابة وراه يهز في اللوح نتاعه، يهزله في النعل نتاعه ويجري في جرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاتش عليه. قالوا يا رسول الله لما تصر؟ قالوا أخاف أن تتخطفه الملائكة وتطير به، تهز الملائكة قبل ما يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم الشيخ، خلينا نقول لأن الأعمار الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى يبارك فيها في هذه الأعمار.
2: نعم.
1: ساعات إنسان يقول لك برا ربي يبارك في عمرك، ولا يقول لك برا ربي يطول في عمرك. نحن ما نفهموش هذه المعاني. لو الإنسان على قد ما يكون قريب ربي سبحانه وتعالى، وعلى قد ما يكون مطيع ربي، وعلى قد ما يعمر هذه الأعمار بالأعمال الصالحة، له ربي سبحانه وتعالى يبارك لك فك النهار، ولا فك الساعة، ولا فك العمر، ولا فك 10 سنين، ولا فك الشر. لك تقضي فيها كل أمورك، وربي يعطيك اتساع من الوقت. أما أنت إذا أنت خارج عن الطريق المستقيم ومتهاون ومش عاطي قيمة للوقت، ومش عاطي قيمة لهذا العمر اللي هو ربي أعطاه لك كنت مسؤول عليه ومش حاسبك عليه ربي سبحانه وتعالى، له ربي ينزع البركة من ذلك الوقت، ينزع البركة من العمر. ثم في أحاديث يقول لك أن الإنسان بيشتعد عليه الشهر، العام كشهر، والشهر كيوم، واليوم كدقيق. هذه هذا الوقت لو ربي ينزع منه البركة معناه يتعدى عليك النهار. ونحن نقولها ساعة الواحد قاعد يتعدى النهار من الصباح لليل وما يكملش فيه حتى الخدمة نتاعه، يقولش بيه الوقت تعدى فيه ساعة. هذا آخر الزمان. هذه الأزمة إذا أنت ما تعبيش بالأعمال الصالحة وما تطلبش ربي سبحانه وتعالى باش يبارك لك في هذه الأوقات، لا تتعدى وما تنجم تعمل فيها حتى شيء، وتضيع هذه الأوقات فيما لا يعني، وفي الآخر أنك بستاقف ربي سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا الوقت. نعم،
2: احنا نشوفوا نهارة اللي جاء عبادة بن الصامت هذا. نعم. راهو سيد الأوس، يعني راجل شديد بدرجة كبيرة، وكان عنده جسم قوي وطويل وفوت 2 متر.
1: نعم.
2: وكان المنظر نتاعه شديد معناها بدرجة كبيرة. وقت الإسماع بسيدنا مصعب بن عمير، وسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أشبه الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: اسمع به اللي هو يقري في القرآن وقاعد يدعي في الناس، فذا أخذ حربته السلاح نتاعه وماشي بنية قتله.
1: نعم.
2: والتخلص منه. فلما شوف القوة الروحية اللي يعطيها ربي سبحانه وتعالى ويبارك في هذا الصوت، ويبارك في لسان الإنسان، ويبارك في قلبه، ويبارك في كلامه، ويبارك في علمه، ويبارك فيه وفي كل شيء.
1: نعم.
2: حتى خطواته تصبح مباركة. شعمل وقت اللي داخل وهاز حربته كانت النية نتاعه قتل سيدنا مصعب بن عمير.
1: نعم.
2: فلما نظر إليه سيدنا مصعب بن عمير كأنما خرجت من يعني من قلبه ماذا؟ طاقة روحية قوية جدا. اشتعمت اخترقت قلب عبادة بن الصامت فألزمته مكانه.
1: نعم.
2: شو معناها هذه؟ بعد سيدنا عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، هو اللي قاعد يتحدث يقول كأنه ثم حاجة من داخل خرجت من سيدنا مصعب واخترقت قلبي حتى ألزمتني مكاني، يعني ما عادش نجم يتحرك.
1: نعم.
2: وخفت تجاهه مباشرة. قال ما هذا؟ قال سيدنا بكل ثبات، والثبات من عند ربي
1: أكيد،
2: ورباطة الجأش يعطيها من عند ربي هذه البركات. ثم ماذا؟ يعني يجري الله الحكمة على ألسنة الدعاة المخلصين.
1: نعم.
2: فايش عمل؟ قال ما هذا؟ قال شنو العمل اللي تعمل فيه؟ شنو هذا تفسد على الناس دينه؟ تفسد على الناس دينه؟ أنت جاي باش تفرق بين الأبي وابنه، بين الأم وولده وبندرش. سكت، خلاه للي شبع من الكلام وتكلم. بعد ما تكلم قال واسمع، استمع لما أقول، فإن أعجبك كلام
1: نعم.
2: خذه وإن لم يعجبه فسأرحل عن بلادي.
1: هذه الحكمة بعينها.
2: يعني
1: كانوا يتصرفون ويتعاملون بالحكمة.
2: نعم.
1: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: ما جاش رد عليه وقال له أنت إيش دخلك وأنت كشكونك وأنت وش جايبك لهنا وأنا بعيد عليك وأنا مانيش في أرضك أنا ما بين الخزرج وأنت جايبني أنت من الأوس إيش دخلك في هذه وكذا وما أدري شو ومازالت النوع ما النعرة ما بيناتهم ومازالت كما مشاكل ما بيناتهم ومازالت حزازيات ما بيناتهم ومازالت صراعات.
1: نعم.
2: لا ما استغلش هذه باش يقلب جماعة الخزرج على الأوس ولا جماعة الأوس على الخزرج لا قال استمع إلي اسمعني إن عجبك كلام فخذ وإذا ما عجبكش أنا سأرحل عن بلد فتكلم بما قرأ قليلا من القرآن فإذا بسيدنا عبادة بن الصامت كأنما نزلت عليه صاعقة من السماء يحس أنه دبت الحياة في أطرافه التي كان كأنه أول مرة يحس أنه عنده أطراف وعنده جسم وكل هالأطراف الكل القلب واليدين والرجلين وإلى واللسان والعين كلها أصبحت كلها مربوطة إلى القلب قال كأنما استدعى جوارحي لتدخل على قلبي لتطلب منه ماذا؟ الهجوع والاستماع والإنصات إليه يعني حس في ديه تطلب في قلبه حس في رجليه تطلب في قلبه حس في سمعه يطلب في قلبه كلها هالجوارح هذه الكل لأن القلب هو الملك والجوارح هي مأمورات معناها حاجات يأمر بها ما تمشي كان بالقلب دخلت عليه الكل واستمع إليه ثم قال كلمة واحدة ما عادش نجم يتكلم قال ماذا يفعل من أراد الدخول في دينه قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال ثم يغتسل ويصلي ويجي مش يبدأ معان مش عمل رجع صح قال له قبل هذا رجع إلى الأوس وقال كلامي عليكم حرام إن لم تدخلوا في دين هذا الرجل ها وأشار قال أنا ما عادش نكلم وسيدهم وهو أرجحهم عقلا وهو صاحب فضل عليهم ويعرفوه معروف بالحكمة ويعرفوه أنه عنده صيت وعنده قيمة وعنده كذا كلامي عليكم حرام كلامي معاكم حرام ما عادش نتكلم إن لم تدخلوا في دين هذا الرجل فدخلوا جميعا اخصوا شعمل مجرد كلمة بارك الله فيها الكلام اللي كنت تقول فيه أنه ربي يعطي البركة كذلك عندما تجمع الإنسان يقولك والله الصلاة تعطلني برشا خمسة أوقات وما أدري شنو وكذا وما تعطلني على كسب الرزق نتاعي والله كسب الرزق كذلك عبادة ولكن هذه عبادة حددها ربي مش كنت قال لك يجي لهنا طوقا وألا واستقاموا على الطريقة
1: لأسقيناهم ماء
2: غدقا
1: نعم.
2: ماء غدق يعني راه ربي ماشي بارك فالرزق هذاك القليل اللي أنت تجمع فيه أول بركة أنه يسد الله باب المصائب عنك وعن زوجتك وعن أولادك وعن وعن كذا فهذه بركة عظيم فرب سبحانه رغم المال القليل الحلال
1: نعم.
2: مش المال اللي فيه رشوة ولا فيه كذا ولا المال الحلال المية في المية اللي عرقت عليه بجبينك فرب سبحانه يبارك فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: عمل الحساب هذه بميزان العقل بميزان المادي أنه المسلمين عددهم 314 المشركين عددهم أكثر من 1000 المسلمين ما عندهمش عدة وعتاد وما عندهمش سلاح نتاع الحرب والمشركين عندهم أعدوا العدة وجابوا الزواد نتاعهم الكل وجابوا المعازف والقيان والرقص والغناء وجابوا معناها المآكل الكل ولكن المسلمين جواع وعطاش ربي سبحانه ألهم هذه القلوب فأجاء واحد من الصحابة وقال يا رسول الله أهي الحرب والمكيدة أم هي النبوة أنه إحنا نعرشوا لهنا قبل عين بدر ولا بعد لا قال إنها هي الحرب فقال إذن نعرش بعد الماء لكي نشرب ولا يشربون يعني شوف كيفاش ربي ألهم هذا إذن لهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد العدة جيد ويأخذ بجميع الأسباب سؤال في ظاهره يمنح إجابة واحدة الأخذ بالأسباب مطلوب شرعي فكيف يخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الأخذ بالأسباب ولا كان المفروض أنه يرجع في الثنية ويرجع للمدينة ويعد العدة ثم يخير الناس شكون يحب يخرج للحرب وشكون ما يحبش فلكنه ماذا الظاهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسابات المادية خالف الأخذ بالأسباب والأخذ بالأسباب مطلوب شرعي، المفروض منا أنه ما نقعوش في مخالفة شرعية.
1: نعم.
2: ولكن الباطن شيء آخر. شنو هو الباطن؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بمال بنية، ثم تغيرت النية أثناء المسير. هو خرج بنية الاستيلاء على الأموال لأعلى قافلة قريش.
1: نعم.
2: ولكن أثناء المسير تغيرت، أصبحت نية الحرب، فربما والله أعلم أراد أن يعلم، أن يعلم المسلم دروسا كثيرة عملية.
1: نعم.
2: قال أسمع، صحيح نشد واحنا تو مثلا قدامك ونبدا نعلمه، لكن اي تلميذ مش تعلمه بعد ما تقريه الدرس مش تعمل له في اي ماده من المواد، تعمل له تمارين تطبيقيه.
1: نعم.
2: باش تعرف اللي الدرس نتاعك نجح ولا ما نجحش، باش تعرف اللي التلميذ فهم ولا ما فهمش، باش تعرف اللي الطالب فهم ولا ما فهمش. ديما ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، لذلك حتى في الجامعه ثم المحاضرات ثم الدروس المسيرة.
1: نعم.
2: اللي تسمى تيديات. إيش معنى هذه؟ ويركزوا على لذلك وتقع معناها يعني ثم ترتيب معناها معمول بها في الجامعة التونسية، اللي يغيب معناها في الدروس المسيرة حصص معينة يحرم من الامتحان.
1: نعم. كذلك شيخ، أن من هذه الرسالة اللي بعثها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماشي بنية وبعد تبدلت النية، اللي هنا حب يقولنا لو المسلم لازم يكون دائما حاضر لكل الظروف، حاضر لكل الواقع اللي باش يعيش نتاعه، مش انت كنت ماشي باش تقضي قضيه جاتك ظروف قاهره للقضيه ذيك وقفت ما نجمش تتصرف ما تعمل حد شيء.
2: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي لا سلاح لا حد شيء، ماشي باش يخوك الاموال اللي ياخذوها فتك والو فتكتها لقريش.
2: اصل هذيك اموال المهاجرين.
1: وصل الغادي بدل الواقع الكل تبدل. النبي صلى الله عليه وسلم تصرف حسب الواقع.
2: صح.
1: الواقع اللي تفرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عجزش لهنا. المؤمن لا يعجز.
2: نعم.
1: لانه مع ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: وربي اعطانا الدين نتاعنا واعطانا الحكمه باش نتصرفوا بها واعطانا. نعم. العقل. النبي لهنا ما قالش الواقع تقلب تغير الواقع نقعد عاجز ولا نرجع. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه كيف يتعاملون مع الواقع اللي تفرض عليهم.
2: نعم.
1: نعم.
2: ولعل أول الدروس هذه السؤال التالي، ماذا يكون موقف المسلم إذا خرج في حاجة من حوائجه واعترضه قطاع الطرق يريدون ماله أو عرضه؟
1: نعم.
2: إشنو يلزم يعمل؟ يقول لا أنا والله ما حضرتش روحي، خليني نمشي نحضر روحي وبعد توجيه ويجي نتقابلوا مساج
1: نتفهم
2: مش يعطوه الفرص.
1: نعم.
2: إذن شو مش يعمل؟ لابد أن يتجهز لذلك بما توفر لديه من العدة والوقت.
1: نعم.
2: يلزمه يتجهز لذلك بما توفر في الساعة هذيك وفي اللحظة هذيك من العدة ومن الوقت، ثم يلجأ الأهم هذا الكل اللي نربطه بالمنطلق نتاعنا في الكلام، يلجأ إلى الله بالكلية.
1: نعم.
2: لأن عقيدة المسلم مبنية على قوله تعالى وما النصر إلا من عندي
1: الله العز
2: الحكيم. نهاية. نعم. الأمر عندك عتاد قوي أو ضعيف أو متوسط أو كثير أو قليل، فهذا ليس الاعتماد بالكلية على العتاد هذا والعدة، وإنما الاعتماد بالكلية على الله وحده. ولذلك لخصها واحد من الدعاة قال خذ بالأسباب كأنها كل شيء ثم اعتمد على الله كأنها لا شيء، يعني حطها الكل وراك وقل إنما اعتمادي وإنما يعني أتوكل على الله وحده وأفوض إليه كل أموري، فربي سبحانه يتولى على قدر اعتمادك عليه على قدر ما يكون نصره وتوفيقه لك.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد أن نذكر بالمحاور، لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة، كذلك عوامل النصر والهزيمة، كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر. نواصل الشيخ في هذا العنصر الثاني اللي هو عوامل النصر والهزيمة. نعم،
4: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. تو السؤال، ولكن متى يكون النصر؟ وقتاش يكون النصر؟
3: نعم.
4: وقتاش والعياذ بالله تكون أزيم؟ عندما النصر مربوط بماذا؟ عندما يتحقق اليقين في الله بأنه سينصر عباده المستضعفين.
3: نعم.
4: لازم تكون ثم يقين. والنصر منين يبدأ؟ يبدأ من داخل النفوس، يعني في القلوب، أنه ثم يقين تربى في داخل قلب الإنسان أنه ربي سبحانه وتعالى يقين ثابت لا يزحزحه شيء.
3: نعم.
4: ما فيوش حتى شك، ما فيوش أدنى شك، ما فيوش ولو ذرة من الشك أن الله سيكون مع عباده المستضعفين.
3: نعم.
4: مداموا على الحق ومداموا على استقام، يكون نصر الله قريبا. فمقومات النصر أولها، شنو هي مقومات النصر؟ أولها وأهمها وأقواها وأجداها، يعني أولها وأهمها وأقواها وأجداها، الأربعة هذم الكل مع بعض. والخامسة وأساسها شنو هو؟ مال هذه كل خمسة عوامل كل مع بعضها شنو يحويها؟ ماذا؟ اليقين في الله.
3: نعم.
4: لكن هذا كيف يتحقق؟ كيفش يتحقق اليقين في الله؟ وهذا لا يتحقق بالدروس النظرية فقط والكلام الجميل المنمق، وإنما يكون على أرض الواقع حين يحدث التفاعل الكيميائي بين ما تعلمته وما يجب أن تكون عليه واقعا وفعلا. ومن هنا نفهم لماذا رد رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم
4: البراء بن عازب وابن عمر. شو ردهم؟ جو مش يشاركوا معاه ومشين معاه، قالهم لا انتم ارجعوا. علاش يرجع فيهم وضم صحابة؟ معناها صحابة خاصة منهم سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر، هذا صحابي تعتبر الفقه المالكي كله عال على ابن عمر.
3: نعم.
4: فقه المالكي كل هذا في المغرب العربي وشمال افريقيا كله عال على ابن عمر، ومع ذلك رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلاوش يشارك في غزوة بدر. علاش؟
3: نعم.
4: كان البراء بن عازب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهما حديثي السن، صغار، مازالوا صغار. لذلك ردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا الفعل أثر كبير إيجابي، فقد عمل على تقوية الجانب النفسي والبدني. شعم قالوا احنا، واحد اخر يقول اي فك علي، ينغمس في بماذا؟ ينغمس في الملذات وفي الملاهي وفي اللعب وفي كذا وفي اللهو وفي العبث، بينما هما اشكال شافوا كيفاش الناس فرحانين ليلاقوا ربهم، مش يشاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يدافع على العقيدة نتاعهم، مش يدافع على اسلامهم، مش يقووا شوكة الاسلام، مش يكونوا يعني حجر الاساس في بناء دولة اسلامية، يعرفوا حقيقة هذا الجزاء العظيم، انه هما مش يبقى ذكرهم يسجل على صفحات التاريخ باحرف من ذهب. فاش عملوا؟ كان هذا الرد نتاعهم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاهمش يشاركوا معاه، كان عنده ردة فعل كبيرة وكبيرة جدا، لكن ردة فعل إيجابية. شو عملوا؟
3: نعم،
4: عملوا الاثنين على تقوية الجانب النفسي والبدني فيهما حتى يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات القادمة. قالوا ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شافنا احنا صغار، هاو مش نوريه، مش نوروه الاثنين اللي احنا على معناها على استعداد وعلى جاهزية بدنية كبيرة وعلى جاهزية نفسية وروحية عالية جدا، عندنا معنويات كبيرة برشا. وبعد ماشي يبينوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سيسمح لهم أو لا يسمح لهم، سيردهم أم سيقبلهم، سيجيزهم. وهذا ما أكده الواقع، ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أكد الواقع في المعارك التي تلت مع معركة بدر الكبرى، أنه شاركوا الناس هذم وأبلوا بلاء حسنا، وأنهم عملوا على ماذا؟ لأنه الهدف واضح، أراه تحديد الهدف يساعد على الوصول إليه والعمل على تحقيقه في أرض الواقع. أما إنسان يقول هاني ماشي، وقتاش مش تروح؟ الله أعلم، إيش مش تعمل؟
3: ما عندوش هدف في حياته،
4: لأنه الهدف يخليك تخطط، الهدف يخليك عندك محطات، الهدف يخليك تحاسب نفسك، الهدف يخليك تعدل من الخطة. ربما الخطة هذه فيها هنات وفيها ثغرات وفيها كذا، فأنت تحاول أنك يعني تعدل فيها أثناء المسير. وهذا اللي فهمناه حتى في تعاملنا مع ربي سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان يعمل عمل ولكن يتفطن ليه بعد عام، بعد عامين، بعد ثلاثة، أن العمل ذاك ما فيهوش إخلاص 100% مع ربي. إيش يعمل؟ ما يقولش والله أتوا نعود نبني من جديد، لا، يقول اللهم إن كان لم يكن ذلك العمل خالصا في زمانه وفي وقته وحين الإتيان به، يا ربي فأنت على كل شيء قدير، فاجعله خالصا لوجهك الكريم، ونقه من كل الشوائب، ونقه من حظوظ النفس ومن حب الثناء ومن حب الحمد من الناس.
3: نعم.
4: ثم اقبله مني قبول حسن. فاش يعمل؟ شو رب سبحانه ينظر يقول علم أن له رب يراقبه، وأن له رب ينظر إليه من فوق سبع سماوات، وأنه يرجو من الله القبول. فاش يعمل؟ يقول يا ملائكتي نقوا هذا العمل، عمل الذي عمل كبير ياسر، عمل خير وعمل كذا، ولكنه كان في نفس الوقت يحب يظهر، يحب يولي مشهور، يحب يولي كذا، كانت النية هذه خفية موجودة في العمل هذاك، لكن ما كانش مخلص 100% رب. فرب سبحانه يعطي الأمر إلى الملائكة، يا ملائكتي طهروا عمل فلان، طهروا العمل هذا واقبلوا واكتبوه منه، واكتبوه وخذوه واجعلوه في عليين. علاش واجعلوه في عليين؟ لأنه عمل أصبح خالصا، لأن ربي أعطى الأمر للملائكة باش تخلص هذا العمل. فالإنسان حتى يتذكر أنا عملت عمل قبل 20 سنة وقبل 15 سنة وقبل 10 سنين وقبل 3 سنين، ولكن شكيت أنه تو بديت حسيت اللي العمل ذاك يليت وكان بي، وأنا في الدرجة هذه من الروحية، وأنا في الدرجة هذه من الطاقة الروحية ومن الاتصال بربي ومن الاستقامة وكذا، تمنيت أن العمل ذاك عملته تو، ما عملتوش قبل رو كان أحسن. لكن ربي إن الله لا يضيع أجره المحسنين، ما يضيعش ربي سبحانه، إن لا نضيع أجر المحسنين، ما يضيعش ربي سبحانه وتعالى، لا يضيع العمل نتاعك، وإنما أنت اللي تضيع العمل نتاعك. فارجع إلى ربي وارجوه أن يقبل منك العمل وأن ينقيه وأن يجعله.
3: نعم، ولو الشيخ العمل هنا سوى باهي ولا خايب، لو ربي سبحانه وتعالى باش يخبيهولك.
4: نعم،
3: كانوا عمل صالح باش يخبيهولك، باش يجازيك عليه الخير، وكانوا عمل غير صالح كذلك باش يخبيوك باش يحاجك بيوم القيامة.
4: نعم، لكن ثم سر من الأسرار سيدي بشير، هو أنه إذا ذكرك ربي بعمل سيء ذكرك به وتألمت أنت وحسيت أنك يليتني ما عملتش هذا، فاعلم أن الله أراد منك أن تنقي تتبرأ من هذا العمل حتى يعفو عنك وحتى يمسحه وحتى يغفره لك. هذاك علاش يقولوا المؤمن إذا ركع جعل يحس روحه أنه ذنوبه كالجبل الذي سيسقط عليه، فلذلك يطيل الركوع ويطيل السجود حتى تتساقط ذنوبه من فوق رأسه.
3: نعم.
4: أما المنافق يحس كأن ذنوبه الكثيرة كأنها ذبابة طاشت فوق أنفه فحاول باش يبعدها.
3: نعم.
4: فقال العلماء إذا ذكرك ربي بالأعمال السيئة انتعك وأنت في عمر معناها بينك وبينها أمدا من الزمان، فاعلم أن الله أراد لك ذيك رسالة من عند ربي، يحب يغفر لك، يحب يغفر لك هاك الذنب ذاك. فأكثر من الاستغفار وأكثر من الرجوع إلى الله وأكثر من الوقوف ببابه، فمن أدام الطرق فتح له الباب. اللي داوم على طرق الباب رامش يجي نهار ومش يتحل. فسيدنا البراء بن عازب وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه وقت رجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوش احنا نمشوا نسهر ونشيخ ونتفرد وكذا وعش أيامك عش لياليك خلي شبابك يفرح بيك، وقتاش يفيق باش يمشي يصلي، يمشي وقت الوعاد ما عادش ينجم يركع يهز معاه كرسي ويهز معاه وحده ويبدا يعمل في المشاكل ويحط سجاده واعمل كذا واعمل مدري شنيه. هي وينك انت قبل الوقت؟ كنت في جاهزيه وكنت في قوه،
3: كان في غفله، كان في غفله
4: وين كنت الوقت هذاك؟ كنت نجم تسجد وكنت نجم تجيب 10 ركعات قيام ليل وتجيب 12 ركعه من السنن الرواتب وتجيب كذا، تو وليت تصطاد أنك تنجمش تصلي صلواتك المفروض.
3: لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا وقلنا اغتنم شبابك قبل هرمك.
4: نعم، لأنه يعرف
3: وصية غالية معناه.
4: نعم، لأنه يعرف شنو معناه.
3: نعم.
4: لأنه اطلع على ذلك، لأنه ربي سبحانه راوك تعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزم نفهموا حاجة كيفاش تعاملوا معاه.
3: نعم.
4: راوك تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: صلى الله عليه وسلم
4: راه يتعامل هكا كأنه حيط، هو فوق الحيط، عنده الحيط هذا، ما وراء الحيط هذا، ما وراء الجدار.
3: نعم.
4: وما أمام الجدار، والناس كل قدام الجدار، الناس كل، أما وراء الجدار ما ثم حتى واحد، كلهم العباد الكل أمام الجدار، لكن هو شو يعمل؟
3: نعم.
4: هو يرى ما وراء الجدار ويرى ما هو أمام الجدار. شو معناه؟ أراه معناه كي يقول لك لا ما تتجاوزي هذا الجدار، لأنه هو يعرف شنو الموجود وراه.
3: نعم.
4: ثم ثعالات وذئاب وثم مخاطر وثم وثم وثم وثم كذا، هو يعرف، هو واقف بين الخط بالضبط الموجود بين عالم الغيب والشهادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ما بيناتهم، وأحيانا يشف قلبه عن بعض المغيبات.
3: نعم.
4: ولذلك يقول سيحدث. علاش؟ لأن ربي زويت له الأرض والأزمان.
3: نعم.
4: ما معناها زويت؟ أريها، قال أريت كل الأحداث. ولذلك يقول سيدنا معاذ بن جبل يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعني من الصبح إلى المغرب.
3: نعم.
4: علاش؟ فأخبرنا عما سيحدث في هذا الكون إلى يوم القيامة. فعندما تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك راه في حديثه أقف عند هذا الحد، لأن عيوننا يعني مقصورة ومحصورة على عالم الشهادة في حين أين أن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تخترق أحيانا الحجب والمغيبات. فعندما يقول لك الكلام هذا التزم به، راه فيه مصلحتك، راه المصلحة نتاعك ونجاتك وكل شيء، الحاجات الباقية كل موجودة في ذلك الحديث وفي تلك النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: فعندما رجعهم إيش عملوا هذم؟ وهذا ما أكد، يعني حاولوا أن يقووا الجانب الروحي فيهم والجانب الجسدي ثم يعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلهم في المعارك التي وقعت بعد غزوة بدر. ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بمشرك وقال له ارجع فلن أستعين بمشرك.
3: سبحان الله.
4: قالوا لا، أنت مشرك، أنا ما نحتاج. علاش رفض؟ في حين أنه قبل أن يستعين بمشركا في أحداث الهجرة، ونعرف عبد الله بن أريقط لم يكن مسلما في ذلك الوقت. هو استعان به لهنا، شبيه رفضه في غزوة بدر. حاجة أخرى، شبيه قبل أنه يهودي يكون معاه في غزوة أحد، ولم يقبل في غزوة بدر أن يستعين بمشرك. شوف الحكمة النبوية، يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. رأوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اتجاهات، لما تعليم الحكمة، تعليم الكتاب، وتعليم التزكية، علم التزكية.
3: أنه رب سبحانه وتعالى،
4: فنحن نأخذ شو أحيانا، سمح سيدي بشي، نأخذ منه الحكمة ونأخذ منه الكتاب وننسى علم التزكية. فهل ينفعنا علم الكتاب، العلوم هذه، ها علوم هذه، علوم الكتاب كانت سنة أو حديث أو غير ذلك أو كتاب، تنفعنا بغير التزكية؟ لا تنفعنا.
3: وما ننساش أن رب سبحانه وتعالى أعطى ميزة للأنبياء والرسل، الفطنة.
4: نعم.
3: النبي يكون فطن،
4: فطن.
3: ويكون حكيم.
4: نعم.
3: ساعات تجد بعض الشباب أو بعض من الناس تلقاهم حكماء.
4: نعم.
3: تلقاه صغير، تلقاه حكيم، حتى أنه ما قراش، لو تلقاه ما قراش المكتب، ولكن تلقاه حكيم.
4: نعم.
3: يعرف كيف يتصرف. شنو هي الحكمة؟ الحكمة أن الإنسان يعرف كيف يتصرف في هذه الحياة.
4: نعم.
3: يعرف كيف يتصرف في حياته.
4: نعم.
3: كيفاش ما يعملش مشاكل، كيفاش يستغل الوقت نتاعو اللي عطاه ربي.
4: نعم.
3: كيفاش يستغل الفراغ اللي عطاه ربي.
4: نعم.
3: كيفاش

0: مدينتي وتجهزنا بالعدة والعتاد،
1: نعم
0: ولكن نحن نحتاج إلى قوة روحية وقوة نفسية وقوة يقين واتصال برب. أنت يا سيد المشرك ما عندكش هذه، فاش نعمل بيك أنا؟ ما حشتيش.
1: نعم.
0: أنا ما نحتاجش إلى قوة مادية كبيرة، أنا اعتمادي، وهي رسالة للصحابة باش فهموها مليح مليح.
1: نعم.
0: أنه فهموها، راهو علاش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي واحد بالله شبيه من الأيام نتاعنا يطولوا في الخطبة. واش بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عوامل نجاح الخطيب هو أن تكون القراءة أطول من الخطبة.
1: الخطبة قصيرة والتلاوة طويلة.
0: راي هذه كان يخاطب ناس يفهموا قبل الإشارة. احنا تو نخاطب أناس للأسف الشديد ما يفهموا كان بعد شرح مصطفي.
1: نعم.
0: فإذا كان أنت مجي تعمل خطبة جامعة وشاملة ثم ما حبلة بالمعاني ما يفهمك حتى واحد. وش بيه تعملها في 10 دقائق وتصلي 12 دقيقة تخرج من الصلاة وفات خطبة وفات كل شيء سهل يا زلمة.
1: نعم.
0: لكن تأكد أنه ما تنجمش ما يفهموكش. واثنين أنه كانوا شكون ما يحبش يسمع القرآن من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ينالوا شرف سماع القرآن من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوش الصحابة الكل قادرين باش يجوا يصلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء والصبح. اللي يسكنوا في المعالي ومنهم معاذ بن جبل، مش كان يسكن بعيد ويمشي يصلي كذا ويجي ويكلف في نفسه، ما كانش يسكن في المدينة.
1: نعم.
0: فهم الفرصة نتاعهم أنهم جمعهم فرض الجمعة، فالفرصة نتاعهم أنهم باش يحضروا وباش يسمعوا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولوا له يا رسول الله نحن لا نستطيع أن نحضر، ماذا لا نستطيع أن نحضر الصلوات الجهرية معك.
1: نعم.
0: ونتشرف بسماع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تحرمنا منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول على اثنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصيحا وكان بليغا بدرجة كبيرة، حتى عندما يتكلم قليلا تصل كلماته إلى شغاف القلوب.
1: نعم.
0: ولكن كان يطيل في القراءة، لأن الناس اللي وراه يجبر بخاطرهم حتى يسمعوا ماذا؟ حتى يسمعوا ينالهم شرف سماع القرآن من فم رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم. وما فيه من عظيم البركات، أنه بركة عظيمة وعظيمة جدا تحصل للسامع للقرآن من فم رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب نظرة استشرافية، يعني ايش معناه؟ فربما يتجاوز، يعني ينحاز هذا المشرك، هذا من ناحية، ربما ينحاز هذا المشرك إلى المشركين.
1: نعم.
0: عند لمعان السيوف ويبوح لهم بأخبار جيش الإسلام، فما كان من هذا المشرك إلا أن أسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ما تمشيش معايا وإحنا ما حشناش باش نستعين بيك.
1: نعم.
0: فالمشرك هذا ايش عمل؟ شوف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة، أسلم هذا المشرك واغتنم الفرصة وقال هذه فرصة جاتني يستحيل باش، وهذه من فطنة ومن ذكاء الإنسان ومن حسن تدبيره أن يستغل الفرص لأن يكسب فيها ثوابا وأجرا عظيما مع ربي سبحانه وتعالى. عبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام ظهركم لله نفحات ألا فتعرضوا لها، يعني ثم فرص يعني جيك في الدنيا هذه فتعرض لها. إذا سبحان الله قمت معناها قبل الفجر بقليل وأحسست من قلبك استيقاظا وأحسست منه حضور، فاستغل الفرصة وادعو الله لعلها تكون ساعة الإجابة.
1: نعم.
0: ساعة الإجابة ليست مقتصرة على وقت محدد ولا على مكان محدد، وإنما حينما يحضر قلب المؤمن تكون الإجابة أقرب إليه من حبل
1: الوريد. نعم.
0: فسمع له رسول، فسمح بعد ما أسلم هذا المشرك.
1: نعم.
0: سمح له رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: بالالتحاق بجيش المسلمين.
1: نعم.
0: وهذا يدل على أن حركة النفاق لم تبدأ بعد، مازالت.
1: نعم.
0: حركة النفاق مازالت ما بدأتش في المدينة، لأن المسلمين مازالوا مستضعفين. واختاش تظهر حركة النفاق؟ عندما يقوى الإنسان. لذلك تجد المنافقين بحذاش كون بحذاش زوز من الناس فقط، زوز، إما أن يكون متنفذا يعني عنده جاه كبير،
1: نعم،
0: أو أن يكون صاحب مال كثير.

0: واحده من الاثنين، هذوما هم اللي يدوروا بين المنافقين.
1: نعم.
0: ما ريتش المنافقين يدوروا بالناس الزواولة والناس المزمرين والعلماء وما ادري شنو وكذا، هذوما كل الان سيدي ما يدوروش بيك، هذوما المنافقين ما يدوروش بيك لانه ما عندهمش باب باش يتزلفوا منه، لانه مش يكسبوا منك حتى شيء، لانه جات تقول لي هاو العالم يكسبوا منه العلم، هو كان جاء عنده كان جاء حاجته بالعلم راه ما كانش منافق، راه خرج من النفاق
1: والعياذ بالله.
0: بالعلم.
1: نعم.
0: هو حاجته بمطالب الدنيا. فشوف سبحان الله، يعني اثنين انه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يساوي القائد نفسه باقل جندي عنده تنشا حركه الحب الحقيقي وتقوى العزيمه على التضحيه ويصدق الرجال في المعركه.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد، جزاك الله كل خير. أحبابنا الكرام، آخر هذا اللقاء تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة الكريم يعطيك في التنسيق، إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية من السلسلة الوثائقية طيبة عن وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع المسجد النبوي الشريف حالياً استعداداً لبنائه، وسنتناول في هذه الحلقة قصة بناء المسجد. فهل تفصل لنا في الموضوع يا أستاذنا المؤرخ؟

كما ذكرنا في الحلقة الماضية، كان أهل المدينة يحاولون الإمساك بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لينزل عندهم، فكان يقول: دعوها فإنها مأمورة. وفعلا بركت القصواء في نفس موضع المسجد النبوي الشريف اليوم، ولذلك الأمر دلالات عدة. فمكان مسجد المدينة لم يختره بشر، بل إن الاختيار رباني. نقطة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل: لمن هذه الأرض؟ فقيل له: إنها لغلامين يتيمين. رغب في شرائها، ويبدو أن ولي الغلامين، ويقال إنه سعد بن عبادة أو أسعد بن زرارة، قد عرضها على النبي مجانا، لكنه عليه الصلاة والسلام أصر على دفع ثمنها وقال: يا معشر بني النجار، ثامنوني بأرضكم، أي قولوا لي سعرها لأشتريها. فقالوا: 10 دنانير من الذهب. فدفعها أبو بكر الصديق من حر ماله، وأصبحت وقفا للمسلمين إلى يوم القيامة. ودفع الصديق ثمن أرض المسجد النبوي الشريف مأثرة من مآثر خليفة المسلمين الأول التي لا تعد ولا تحصى، فهو قبل ذلك دفع كل ماله لنصرة الإسلام. ولعل الله تبارك وتعالى أراد أن يجازي الصديق حيا وميتا بدفعه ثمن أرض المسجد النبوي الشريف. كانت الأرض قبل أن يشتريها النبي عليه الصلاة والسلام مربدا تجمع فيه التمور، ويقال إن فيها أيضا بعض القبور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنبشها وتسوية الأرض استعدادا لبناء المسجد. ويبدو أن عملية البناء كانت من أسهل الأمور بالنظر إلى الخبرة العريضة التي يمتلكها سكان المدينة في البناء، والدليل على ذلك الآطام العالية والشاهقة التي اشتهرت بها يثرب. بيد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الرسالة لم يأمر بذلك، بل قال كما تشير الروايات إنه يريده عريشا كعريش موسى. وفعلا بني المسجد باللبن والطين وجذوع النخل، وكانت مساحته 35 مترا في 30، وفي روايات أخرى 50 في 50. واختلاف الروايات مرده الاختلاف في قياس الذراع إلى المتر. وإجمالا يبدو أن المساحة الكلية للمسجد النبوي الشريف كانت تزيد قليلا عن 1000 متر. ويقال إن عامل البناء الرئيسي رجل يقال له طلق الحنفي، وكان مشهورا بأنه صاحب طين، أي أنه كان مجيدا في البناء، فاستعان به النبي عليه الصلاة والسلام لما هو خبير فيه.

تختلف الروايات التاريخية، فهناك من قال إن بناء المسجد النبوي الشريف استغرق 4 أشهر، وهناك من قال إنها كانت 7، ويبدو أنها كانت 6 أشهر بالنظر إلى أنه عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول، والعمل انتهى في المسجد النبوي في شهر شوال من السنة نفسها. وبالنسبة إلى ارتفاع المسجد، لم يحد الصحابة رضوان الله عليهم عن أوامر النبي في البناء، فلم يزد ارتفاعه عن 2.5 متر إضافة إلى بناء المسجد. وكانت قبلته في اتجاه بيت المقدس قريبا من منطقة أهل الصفة، وبجواره حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في البداية حجرتين، واحدة لأم المؤمنين السيدة عائشة والأخرى لأم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة رضوان الله عليهما. وكانت للمسجد في بنائه الأول 3 أبواب، واحد في جهة الغرب وآخر في الشرق وثالث في الجنوب، يسمى قديما باب عاتكة ويسمى الآن بباب الرحمة. أما الباب الغربي فكان يسمى باب ريطة أو باب النساء، أما الباب الغربي فيسمى إلى الآن باب جبريل، وهو الباب الذي كان يدخل منه جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي المسجد على هذه الحال نحو 16 شهرا، حتى أتى الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس شطر المسجد الحرام.

طبعاً بنهاية بناء المسجد وظهوره تغيرت المدينة المنورة تماماً، فقد أصبح هناك مكان يفد إليه الناس من كل أنحاء المدينة، أليس كذلك؟

هذا صحيح تماما، فللمرة الأولى في تاريخها أصبح للمدينة المنورة مركز رئيس قضى فيه الأمور الدينية والسياسية والعسكرية بعدما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام مركزا لقيادة وإنشاء الدولة الوليدة، وأصبح النواة التي تخرج منها كل الأمور الخاصة بالمدينة وسكانها. لم تختلف الأمور العمرانية كثيرا، فقد بدأت تتغير المدينة عمرانيا، والمهاجرون يرغبون في السكن بجوار رسول الله وبجوار مسجده، وحتى سكان المدينة ممن كانوا يسكنون بعيدا عن المسجد نسبيا رغبوا في الانتقال والسكن بجواره عليه الصلاة والسلام. وأبرز مثال على ذلك بنو سلمة الذين كانوا يسكنون الحي المسمى اليوم حي القبلتين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم. وبقراره هذا وسع النبي عليه الصلاة والسلام وشكل لها الحماية اللازمة، وأصبح هو يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى المسلمين المنتشرين في قرى المدينة ويصلي عندهم. وبذلك بقي السكان في أماكنهم، واتسعت المدينة للقادمين الجدد، وبنيت المساجد في غالبية أنحاء المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف بدأ عليه الصلاة والسلام البناء العقدي للمسلمين الجدد، فهو عليه الصلاة والسلام يعلم مجموعة من الصحابة الذين كانوا بدورهم ينقلون ما تعلموه لمن خلفهم في عملية تشبه الأمواج. ولم يمض إلا قليل حتى تعلم معظم سكان المسلمين أمور دينهم.

تحدثت قبل قليل أستاذنا المؤرخ عن تغيرات حدثت في المسجد النبوي الشريف في السنة الثانية من الهجرة، عندما أمر الله تبارك وتعالى بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة. فهل تلقي الضوء على التغيرات التي حدثت في المسجد؟

قصة تحويل القبلة معروفة، لكن هذا التحويل تطلب تغييرات جذرية في المسجد النبوي الشريف والمساجد التي بناها المسلمون آنذاك. فتحولت القبلة من آخر المسجد النبوي إلى الجهة الأمامية منه حيث هي اليوم، وأصبح مكان أهل الصفة في خلفية المسجد، والباب الذي كان مفتوحا في الأمام أغلق وفتح بدلا منه باب في الجنوب. وكما طالت التغييرات المسجد النبوي الشريف، طالت المساجد الأخرى. ورغم أن تغير القبلة قابله المسلمون بالسمع والطاعة، فإن البعض من سكان المدينة اعتراهم القلق على إخوانهم الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، وقالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى آية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي الجانب الآخر، استغل اليهود حادثة تحويل القبلة للهمز واللمز في الإسلام وطعنه، ولم يكونوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل قبل تحويل القبلة آية: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

نحن قرأنا في كتب التاريخ أن عدد المسلمين كان يتزايد في المدينة المنورة بسرعة كبيرة، فكيف وسعهم المسجد في السنوات التالية لبنائه؟

حينما بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده الشريف في السنة الأولى، وكانت مساحته نحو 1000 متر، كانت كافية بالنظر إلى عدد المسلمين آنذاك. لكن لم تمر إلا 6 أعوام حتى ضاق المسجد على المصلين بالنظر إلى كثرة الداخلين في الإسلام، فقرر النبي عليه الصلاة والسلام عمل أول توسعة للمسجد، وزادت مساحته بأكثر من 130%، 15 متراً طولاً و20 متراً عرضاً، لتصل إلى نحو 2500 متر، وبالطريقة نفسها الأولى في البناء بلا فخامة ولا تبذير وباستخدام جذوع النخل واللبن. وكما فعل الصديق في البناء الأول، اشترى الخليفة الراشد عثمان بن عفان أراضي وبيوت التوسعة الأولى للمسجد النبوي الشريف بماله، وجعلها تدخل في المسجد. ولم يخلو المسجد النبوي الشريف في عهد من العهود من توسعة كبيرة أو صغيرة أو حتى ترميم، حتى وصل اليوم إلى مساحة أكبر من مساحة المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، ونظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة من البرنامج فسنتوقف هنا اليوم ونكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله. وشكر موصول لكم السيدات والسادة المستمعين الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وكتابة مجدي وعده، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السليوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
4: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: إنه لا يحب المسرفين.
4: إنه لا يحب المسرفين.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
4: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
4: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
4: كذلك نفصل الآيات.

0: يعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: فإذا
0: جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: التي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب

0: نارهم فيها خالدون.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزارية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى: رحلة الشتاء، فهذه كسرة لازمة. وكذلك: ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى: وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء. كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. شرعة هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون فرعون قومه وما هدى، هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها أن تكون الكسرة أصلية وألا يكون بعدها حرف استعلاء، وسنرى هذا في البيت المقبل إن شاء الله. أعيد قراءة المقطع مستمعين الأوفياء على بركة الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
1: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: كذلك نفصل الآيات.

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: التي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك

0: هم فيها خالدون.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الولبي، مصحوبا

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

0: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أكبر. السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليك.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو،
2: السلام عليكم.
3: عسلامة يا شيخ،
2: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
3: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
3: والحمد
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بسر اسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين، الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة، رأس النصف من قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم. الآية 177 من سورة البقرة إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية 185 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ

0: الصلاة
1: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
0: وأقام

وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.

0: وحين البأس.
1: اسمعوها هكذا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.

0: وحين البأس.
1: هنا الضاد، هنا لنق، والضاء والضاء والضاء، هنا يسمع له صوت الرخاء. أعيدوها.
0: والنوف.

0: وحين البأس.
1: هنا بأسائي، هنا هذا يسموه الشرط، وهذا السبب والبأسائي. هنا تقدم الشرط عن السبب في كلمة مقداره ألفان، والضراء كذلك تقدم. ماذا تقدم؟ الألف. هنا الشرط تقدم عن السبب في كلمة ألفان. أي أعيدوها: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
0: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
1: اسمعوها جيدا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.

0: أنت
1: الحر
0: العبد
1: بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: أعيدوها.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: هنا الراء مفخمة. الحر بالحر. أعيد الآية.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: الحر بالحر والعبد

0: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
1: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
2: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
0: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
1: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
0: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.

0: فله عذاب أليم.
1: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
0: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

0: تتقون.
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
0: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
0: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

0: تتقون.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

0: بالمعروف حقا على المتقين.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

0: المتقين.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

0: بالمعروف حقا على المتقين.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

0: عليم.
1: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه.

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: أيام أخر.
1: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
0: أي

0: نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الثانية وهي القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على الحكم الثالث للراء الساكنة سكونا عرضيا كما قلنا، لهي نذكر بعضنا البعض للراء كم لها من حالة. ثلاث حالات: متحركة ساكنة سكونا أصليا، ساكنة سكونا عرضيا. مال إذن الحالة الأولى أو الحكم الأول هي الراء المتحركة بالحركات الثلاثة أرى أرو ري، نرققها إذا كانت متحركة بالكسر رقاب إلى آخره، ونفخمها فيما عدا ذلك. الحكم الثاني الراء الساكنة سكونا أصليا، كما قلنا ترقق إذا سبقت بكسر أصلي ومتصل وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، وتفخم فيما عدا ذلك، أي كما قلنا قال المجزر كذا بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الحكم الثالث اللي اليوم باش نقرأه مع بعضنا إن شاء الله هي الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقف، ترقق إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، أو سبقت بيا ساكنة سكونا حيا أو ميتا أو بحرف ممال، وتفخم في غير هذه الصور. الملاحظات إن شاء الله المرة الآتية، ما لا إن شاء الله توا لما نجو نقول نحن نجيب مثال، بقالوا بالمثال يتضح الحال، قالوا الراء ساكنة سكون عرضي مثلا خير نجيب مثال مقتدير، أو جبال قالك إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها مثل مقتدير، بل الراء كسرة ويلا لا أي حرف مكسوري أناه تره الحرف المكسور الدال متصل بها في كلمته، يعني مقتدير مقتدر أكفاركم خير من أولئك. هنا لما نقف على مقتدر نقف عليها بالترقيق الرق الراء ولا فخمة الرقاها
1: ترقيق.
0: الرقاها مش قالك إذا ترقق وإذا سبقت بحرف مكسور مقتدر مقتدر مقتدر، ماك مش تحججني تقولي علاش وقفت عليها، قولك على خطر الحرف اللي قبلها الدال متحرك بالكسر. ملك كل راس ساكن سكون عرضي لأجل الوقف، ونحن بيناش هو معنى ساكن سكون عرضي في الحصة الماضية أن الحرف المكسور الذي هو الذي قبل الراء هو متصل بها، مقتدر مقتدر مستتر مستتر إلى آخره. قالك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل السحراء، اللي قبل الراء هو الحاء من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفهال؟
1: استعلاء.
0: لا من حروف الاستفهال، إذن مرقق. أو قالك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، ما لكل أرى ساكن سكون عرضي فصل بينها وبين الكسر اللي هو السحراء موسين متحرك بالكسر
1: الشعر،
0: أي يعني الله يفتح عليك الشعر كذلك كذلك العين هي أي الحروف العين من حروف الاستعلاء ومن حروف الاستفهال، خص ضغط قذ ليس من حروف الاستعلاء، واضحة ولا لا؟ أي مستفلة. نقول السحر السحر الشعر الشعر، على خاطر الراء فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن بشرط يكون حرف مستفل ويكون ساكن، أو شرط شرطاني
1: إذا كان حرف مستعلى.
0: لا لا أبدا، هو قالك بشرط أن يكون أن يفصل بين الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل وقف وبين الكسر حرف ساكن مستفل، معنى حرف من حروف الاستفال وبشرط يكون ساكن فوقه سكون. أو بالمثال يتضح لنا الحال لما نطبق التلاوة إن شاء الله. هي قالك أو فصل إيه أو فصل إلى آخره، أو سبقت بياء ساكنة سكون حي أو ميت. أي لما نقول خير هذه ياء قبل الراء ساكنة سكونا لا سكون حي، شنو الحي؟ أي تنطق به أي يحمل حركة فوقه، هذا شنو خير؟ نقول خير علاش نحنا رققناه الراء لخات سبقت بياء ساكن سكون حي فوق منها درع وننطق بها اي ساكن سكون ميت خبير خبير قبل الراء ساكن سكون ميت عبروا عليها بالاصطلاح شو مع الميت اي لا تحمل حركه فوقها وهي مجانس لما قبلها لكسرة الباء نقول خبير خبير وسنطبقه ثم قال أو بحرف ممال أش نقول عند من يميل مثل لما نقول على شفاء جرف هار قال مجازي الشاطبي وهار روى مر بخلف صد حلا أش نقول القالون أش يعمل فيها هنا هار إيه هنترى نقوله لما نقوله هار فخمناه علاش يعني ما ملتش لم أمل الحرف الذي قبلها لما نقول زعما لو كان أنا نقرأ ونقول هير
2: غلطي
0: شدني بالحجة علاش تقول لي على خاطر إمالي. أنت أملت الحرف الذي قبل الراء الساكنة سكونا عرضي إذن الصواب على شفا جرف هير أملت أي إذا كان كل راء ساكن سكون عرض لأجل الوقف وسبقت بممال الحرف اللي قبلها فيه إمالة فهي ترقق لأجل الإمالة أي مثل النهار عند ورش النهير هي على شفا جرف هير إذا كان عملت الإمالة لابد أن ترق ملا نقول الراء ساكنة قداش فيها من شرط قداش ترى
1: أربعة
0: الأولانية ترى إذا كان جاء قبلها كسر متصل بها حرف متصل بها مكسور متصل بها إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها اثنين رقم اثنين أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل الشعر الشعر السحر السحر أي أي الثلاثة ثالثا أو سبقت بياء ساكن سكون حي أو ميت مثل خير خبير الرابعة أو سبقت بممال مثل هير الأنهي الأنهير عند من يميل أي وتفخم في غير هذه الصور إن شاء الله لما نطبقها ثم ملاحظات ثم أوجه ألفاظ فيها عدة أو فيها وجهان سنأتي بها إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية تفضل
3: بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
0: الآخر توقفت هنا برا وصل
3: ولا

آئلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا

0: من البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: صدقوا
0: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: المتقون.

0: إن شاء الله استخرج الأحكام من أول الآية.
1: ليس البر
0: البر نعم
1: أرى متحرك
0: بالضم حكمها التفخيم تقرأ هكذا البر
1: البر
0: مقروش البر لا مش صحيح البر راء رو الرو البر بعدها
1: بعدها أن تولوا عن
0: نون ساكنة
1: نون ساكنة إخفاء عن
0: بعد حرف من حروف الإخفاء بارك الله فيك تقرأ هكذا أن تولوا أن تولوا
1: والتاء من تقى
0: أحسنت هي التاء من تقى ما شاء الله أو السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا ما عندهمش حجة أو مو بداك معاك أك ما سمعتوه تبارك الله توا كيفاش ينطق بالألفاظ القرآنية وكيفاش يخرج الحكم وحده ما عندكمش حجة تقول أنا هني ما فهمتش أو كيفك بدا كيف ونفس الحصة اللي يقرأ فيها هو تسمع فيها أنت أي كانك حاضر معنا واصل
1: ولكن البر نفس الحكم الراء المتحركة
0: وجوهكم وقرينا نحن الميم الساكنة
1: نعم
0: تذكرهاش الميم الساكنة قداش عندها من حكم
1: ثلاثة
0: مزين العاد
2: قبل المشرقي
0: قبل. ايه وجوهكم قبل حتى على الميم نقصد الميم اللي هي قبل القاف ايه عنا الميم في مثيلتها حكمها الإدغام بغنة عنا الميم عند الباء الميم الساكنة عند الباء حكمها الإخفاء مع الغنة وعنا الميم الساكنة عند باقي حروف الهجاء حكمها الإظهار والقاف هو من باقي حروف الهجاء معناها ما عدا الميم والباء بارك الله المشرقي الراء هنا حكمها التفخيم ولا الترقيق
1: تفخيم
0: لا المشرقي
1: المشرقي المشرقي نعم الترقيق سيدي المشرقي
0: انت لا انت
1: انا مشيت البر
0: عندك الحق اي لا نقصد المشرقي والمغربي
1: انا حكمها سيدي
0: الترقيق علاش لماذا
1: لانها مكسوره
0: على خاطر هي متحركه بالكسر تحت منها كسر قولوا المشرقي ما قولوش المشرقي المشرقي لا المشري ارى ارو اري المشرقي والمغربي والمغربي هكذا تقرأي أي بعدها
1: ثم عنا ولكن البر
0: البر ولا البر
1: البر
0: أي مفخم البر مقول البر فخمة البر البر البر لما وجهها لا حكمها ماذا
1: حكمها
0: التفخيم أنا متحرك بالضم أي من آمن
1: من آمن هنا سيدي عن إظهار
0: نعم
1: من آمن حرف من حروف الإظهار
0: أي نعم حكمها الإظهار نون ساكنة معناها ثابت السكون فوق منها بعد حرف من حروف الحلق حكمها الإظهار تقرأ هكذا من آمن حكمها الإظهار من آمن بارك الله فيك اليوم الآخر إلى آخر أي وآت المال على حبه فيها أي ذوي القربى فيها ولا ما فيهاش آية ترى
1: عن النبيين
0: أيوة
1: عن النبيين
0: النبيين نون مشدد شنو
1: هذيك إظهار الغنة فيها
0: إظهار من قول ابن الجزري وهذا الغنة من نون والميم إذا ما شدد نحن وقفنا على الآخر وهذا قريناها اليوم هو درسنا اليوم الحقيقة.
1: درس اليوم
0: الراء الآخر راء ساكنة سكون عرضي سبقت بحرف مكسور ومتصل بها حكمها الترقيق اللي خليناها اليوم هي في حصتنا الحقيقة قولوا واليوم الآخر الآخر قولوا الآخر
1: الآخر
0: الآخر
1: الآخر
0: ما قولش إر الآخر
1: الآخر
0: أي على كل حال طيب إن شاء الله الوقت لا يسعنا
1: أنا قلق لا
0: وين اللي قلق
1: وابن السبيل
0: وابن السبيل على كل حال هي خلي المساج حتى تعاود الناس وابن السبيل وين وابن السبيل
1: المساكين وابن السبيل
0: وابن وابن الباء حرف حكم شنو
1: القلقلة
0: قلقلة لأنها لأن الباء من حروف القلقلة الخمس قطب جادن
1: نعم
0: باء أي باء هاي تفضل يا عمار هاي واصل خلي مع الوقت ما عادش وبناء تقرأ هكذا وبناء أي
3: وفي الرقاب راء ترقيق سيدي
0: أي نعم.
3: حكمها ترقيق خاطر فيها تحت كسر
0: أحسنت لأنها متحركة بالكسر.
3: بالكسر
0: وفي الرقاب ما قصرتش تقرأ هكذا وفي الرقاب وفي الري وفي الري وفي الرقاب أحسنت تمش حكم آخر
3: والموفون بعهدهم إذا عهد
0: ما شاء الله
3: الميم
0: الإظهار أي الميم ساكنة من لفظ بعهدهم بعد حرف من حروف الإظهار أي إذن حكمها ماذا أي بعد همزة
3: بعد همزة
0: إذن الحكم هو الإظهار إظهار الميم الساكنة بعهدهم إذا بعهدهم إذا أحسنت بارك الله فيك وننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث الشريف قلنا للاستئناس وللإنسان معناها أو ما يقال للإطمئنان أي شوفوا ترى الحديث مع بعضنا سادة المستمعين والمستمعات الإنسان دائما في حياته مدني بالطبع يبحث عما يقيه من حر نار جهنم نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ويبحث أن يطمن في هذه الحياة الدنيا أي إن شاء الله نشوف الحديث مع بعضنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال الذين قرأوا القرآن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقال صحيح الإسناد إذن إيش نستخلص من هذا الحديث الإنسان اللي يقرأ القرآن ويحفظه ويطبقه ربي ما يخليش إلى أرض للعمر شنو أرض العمر هو يقول إنسان عفاني وعفاكم الله فقد الذاكرة وعفاني وعفاكم الله يولي معادش معناها في قبروحه كيف يعمل حاجة مش باهية هذا هو أرض العمر معناها ربي يكرمه شو باش تعرفوا سيدي الحقيقة معناها هو حبيب ربي حافظ القرآن حبيب ربي ما يخليشه يتعب في الدنيا وما يخليشه نقولوا نحن حياته تتبعثر معناها يوصل لدرجة أنه يولي محل استهزاء من الناس كذلك ثم القياس أن حامل القرآن لا يخرف عقله باش تعرفوا بركة القرآن دي ما يوصلوا توقداش نعرفوهم معرفة جيدة فاتوا المية سنة وكيف تقوله على شيء ما يستحضره لك ويقول لك كذا كذا معناها نقول نحن ما يخرفش ما لا هذه شجعنا على قراءة القرآن وإن شاء الله نسأل الله أن يتقبلنا بعفوه ورحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نقرأ مع بعضنا سورة الفاتحة نحن وصلنا في لفظ ملك نعاود من لون أعوذ بالله

0: نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: اهدنا الصراط

في الحصة الماضية توقفنا في لفظ إياك، يقع الخطأ في لفظ إياك من أوجه عدم تحقيق همزة القطع، وعدم تضعيف الياء، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها. ماذا يقولون؟ وخاصة إذا كان إماما للمسلمين يقول إياك نعبد إياك، رد بالك ما لا وقت التقرأ قول إي تحقق الهمزة وتشدد الياء إيا وتمدلها إياك إياك إياك إياك إياك. وهذا تحدثنا عليها المرة، الانتقال من غيبة إلى حاضر، وفيه دلالة، ودي ما خذيناها لفظ الحمد، قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. ما لا ديم نأخذها بعين الاعتبار، كل ما نبدو فعل شو نقوله؟ قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. وحينما ننتهي من فعل الأشياء قل الحمد لله الحمد. وبين يجبنا الأمثلة إن شاء الله بهذا، ونكون دائما الإنسان راه حتى في المكر يقول بسم الله أولا وآخرا، أي قول بسم الله باش يبدأ شيء اللي هو باش يفعله، لولا بتسخير من سخرها لي ما نقدر أن أكون هذا. رد بالك وتقول الحمد لله على الأشياء الكشوف أنت، هل الكائنات عملاق هي لأجلك يا عبد الله ويا أمة الله. هي رد بالك هذه كل شيء راه ربي خلقه لأجل الإنسان، ورد بالك ما خلقش، ما رد بالك راه خلقك للعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يدام أبدا تشمل خير خلقه محمدا.
1: الحمد لله
0: وتشمل الآل ذوي المكارم وصحبه الأعلى.

من سانحات الفكر، قلوبنا ترتاح عند الذكر، مغتنمين سانحات الفكر، ينشرح الصدر بذكر الله، مجتنبين سائر المناهي، ينشرح

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
6: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة برواية قالون عن نفع المدني للقرآن.

سمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع والثلاثين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
4: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته، نحمده تعالى كما أثنى على نفسه فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات، دينه خير دين دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أهلا بكم مرة أخرى. الدكتور أسامة ابن العربي اليوم يتغيب، فنعوضه اليوم باش نعوضه أنا الشيخ العربي، وبارك الله فيكم. باش السادة المستمعين باش نقولوا لهم باش ناخذوا فكرة على قراءة الفاتحة، يعني باش على الطريقة السليمة والصحيحة. فنبدأ على بركة الله، نقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم حاجة أن احنا نعمل إتمام الحركات، نتمهم الحركات بالنسبة للضمات وللكسرات، باش نقولوا أعوذ، ما نقولوش ب الكسرة نحبوها خالصة، ب أعوذ بالله من الشيطان، كيف كيف النون هنا المكسورة، ما نقولوش شيطان الرجيم، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة ب كيف كيف ما نقولوش ب، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الميم والنون كيف كيف مكسورة، نقولوا بسم الله مش بسم، لا بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى الحمد لله، لي كيف كيف كسرة خالصة، الحمد لله ربي كيف كيف، البي كسرة خالصة، مش نربطوها، نقولوا ربي العالمين ونجنبوا ردبانا ما نقولوش رب العالمين، مش ما نعملوش قلق لا في اللام، هنا نقولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الر وما نقولوش الر، مش ما نعملوش برشة تكرير، الرحمن الرحيم مالكي مالكي، ثلاثة حركات كيف كيف، ما نقولوش مالكي ونجبدوها اللام كأن عملنا مد بعدها، لا نقولوا مالكي يوم الدين. نذكروا في سورة الناس نقولوا مالكي الناس، نحاولوا باش نقراوها هكاك نقولوا مالكي يوم الدين، والميم كيف كيف يومي، ما نقولوش يوم الدين، ما لا مي يوم الدين مالكي يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونعبد الدال هنا المضمومة ما نحاول نحاولوا نقراوها الحركة متاعها كهو، ما نجبدو ما نعملوش مد بعدها، ما نقولوش الحمد إياك نعبد، لا خطأ، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: الله يبارك فيكم. أكايا نقرأ سورة الفاتحة باش نجموا نقراوها إن شاء الله صحيحة، بحكم اللي هي يعني فاتحة الكتاب يعني فرض في الصلاة، فواحد يتحرى أنه يقراها على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه. شكرا لكم، ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: إسلام.
0: مرحبا إسلام، منين يا إسلام؟
1: من ولاية باجة.
0: مرحبا بك، عايشني باش تقرا لنا.
1: مما تسمى سورة إبراهيم.
0: تفضل.

0: بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: الله يبارك
0: ألا
1: فيك، أحسنت يا إسلام، تلاوة باهية ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك، أحسنتي. قديش تحفظ من
0: وهكذا
1: القرآن؟
0: فوق 25
1: ما شاء الله ما شاء. قديش السن، قديش عمرك؟
0: 20 سنة.
1: باهي، هايل ياسر، هايل، أحسنتي. لمثل هذا فليعمل العاملون. ربي يبارك فيك وربي يجعلك إن شاء الله من حاملة كتابه.
0: آمين يا رب.
1: أحسنت،
0: آمين.
1: شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. سلام عليكم.
2: الله يبارك.
1: مرحبا،
2: ازيك يا عايز؟
1: الاسم
2: اسمي مريم.
1: مريم. منين يا مريم؟
2: مش مريم، من الدفة.
1: قديش عمرك مريم؟
2: عمري 13 سنة.
1: 19. 13. مرحبا بيك. هاي شنو باش تقرا لنا بنتي؟
2: كنت البينة.
1: تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من
1: عاودها،
2: أهل
1: عاود مريوم، عاود. هاي
2: لم يكن الذين
1: لم
2: كفروا
1: يكن الذين، هاي قول لم يكن الذين، هاي
2: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم خير البرية.
1: لا ما فهمش لهم، عاودها. أولئك هم خير و
0: أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن.
1: جنات، عاودها.
0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: صحيت يا مريومة، صحيت. قاعدة تقرأ أنت في الجمعية؟
0: نحب أن نعزي صاحبتي خاطر بوها ميت أولاد، وهو إمام خمس الشبيبة في المنطقة اللي احنا فيها، وإن شاء الله أحلى تعزيز.
1: إن شاء الله ربي يرحمه. باهي، انت كمل اقرا وتزيد تعلم بالكدا باش المره الجايه ان شاء الله تسمعنا تلاوه احسن من هك. باهي، زيد تقدم شوي، ربي يبارك فيك. احسنت، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: مرحبا يا سيدي. الاسم
2: عمر الجابسي.
1: عمر
2: جابسي
1: من جاب الجابسي. مرحبا بك سيدي. من جابس؟
2: لا، من ولاية نابل أنا.
1: باهي، جابسي ومن ولاية نابل. باهي سيدي، شنو تحب تسمعنا أخويا؟
2: إن شاء الله باش نسمعكم سورة غافر ويا قومي مالية.
1: هايلي يا سراي، تفضل سيدي. تعرف الاسم الآخر نتاعها ولا لا السورة؟
2: لا.
1: ما اسمها سورة المؤمن.
2: المؤمن.
1: إي.
2: واضح.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.

في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

0: قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.
1: الله يبارك فيك يا عمر، أحسنت أحسنت أحسنت، تلاوة باهية ممتازة، مخارج والحروف والصفات، حتى النغمة اللي قريت بها مزيانة ياسر، هذه مقام جهرك، المقام الرابع عند العرب، وفي الأثر يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها يوم فتح مكة. ما شاء الله عليك، أحسنت ما شاء الله
0: ربي
1: عليك
0: يجزيك
1: يا عمر، ربي يبارك فيك.
0: ربي يجزيك خير.
1: عندك القرآن الكل ولا
0: لا
1: مازال؟
0: مازال شوي، مازال شوي.
1: مازال إن شاء الله، ربي يحفظك وإن شاء الله تكمل لنا القرآن إن شاء الله. ما شاء الله، ربي يبارك فيك، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
0: السلام عليكم
1: وعليكم
0: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم؟
0: أم إياد من القصرين.
1: مرحبا بكم إياد. ها
0: ان شاء الله باش نقرا سورة الاعلى.
1: الأعلى، تفضل لله.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

0: يخفى ونيسرك لليسرى تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: سيدها شوية ناي عاودها الآية وأعمل الإدغام بالغنة أعطيه حقه الكل سيذكر
0: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
1: فخم الراء شوية
0: النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
1: عاودها الآية ذي وذكر
0: وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
1: هذا هذا المد متاع الذال هاي
0: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: أحسنت يا أم إياد باهي تلاوتك باهية ما شاء الله عليك الإخفاء الإخفاء ها
0: مشكلتي مع الإخفاء
1: باهي ما عادش ماني قلت لك ما عادش تحط لسانك في المخرج نتاع النو
0: ايه قاعد نحاول نتدرب عليها ان شاء الله صلى ربي
1: والراءات هزهم شويه لفوق ما هيش يرى ارى لا ارى باهي الحروف المفخمه الكل زيد علي فيهم شويه فا ص ص را خ فصل مش ص ها لا عبي الفم اكثر باهي ربي يبارك فيك احسنتي شكرا على هذه التلاوه اما احسن بالطبيعه ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم السلام عليكم مرحبا السلام عليكم ما فهم مازال ما باهي بالنسبة للحروف المفخمة الحروف المفخمة نعود ونذكر فيهم اللي هما خص ضغط قب فأحنا مضبينا الحروف أذية هي حروف مستعلية يعني نعبيه الاستعلاء نعبيه الفم من داخل الكل يكون أقصى اللسان يعني الفوق والأدنى متاعه يعني لوطة نقولوا الحروف هذية نعطيوها حقها في التفخيم وباش ما تكونش زادة ما نفخموش برشا باش صوت الحرف ما يتبدلش يعني كيف نقولوا خاء ما نقولوش خاء ولا صاء ما نقولوش صاء ولا طاء ما نقولوش طاء نحاولوا نعملوهم معتدلين ناخذوا مكالمة أخرى السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا
2: إيهاب الدرويش من تونس
1: إيهاب مرحبا بيك سي إيهاب
2: أبيك عايزك
1: شنو باش تسمعنا خويا
2: نتيسر من سورة الطارق تيدي
1: تفضل سي شهاب
2: شهاب
1: أي شي أنا سمعت إيهاب
2: شهاب الدرويش
1: باه تفضل سيدي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نافر والسماء
3: ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: أحسنت يا شهاب، أحسنت ما شاء الله عليك، باهية تلاوتك باهية والحروف متاعك باهين و...
2: الحمد لله
1: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك إن شاء الله وربي يعلمك. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
4: أيه.
1: الاسم
4: زينب من سوسة.
1: مرحبا بيك زينب.
4: نقرأ
1: شنو باش تقرأ لنا يا زينب؟ باه انقطع الاتصال، باهي نعاودوا كيف كيف نذكروا بالحروف اللي كنا نحكيوا عليهم، الحروف المستعليه هذه الحروف المفخمه نحاولوا نقراوهم ما نفخموش برشا ونعملوا مع التفخيم ذاك ضم نضموا شفايف شويه باش ما يتبدلش صوت الحرف، يعني مثلا ص ما نقولوش ص، ط كيف كيف نعبيه الفم يكون أقصى اللسان يعني التالي مرتفع والطرف متاعه يكون لوطة ونعبيه الفم بالكدا نقوله خا صا طا را ضا، ما نقولوش ضا صا، وهذم الحروف بنحاولوا احنا الحروف هذه الكل باش تكون على الوجه الصحيح نقراوهم وحدهم. راهو التمارين هذه التمارين والتدريب على الحروف، يعني واحد يبدا يقرا كانت قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم مفسره حرفا حرفا، فواحد معني كيف يبدا يقرا يعني بعد الحفظ ولا يبدا يقرا بشويه بشويه يقول و والس ما يبدا يقرا فيها حرف حرف ومن بعد يربط باش يكون اكل الحروف الكل يتسجلوا عنده. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا.
5: مرحبا. عايشك ربي يبارك لك.
1: الاسم عايشك الله يبارك فيك.
5: عايش.
1: الاسم
5: خيرة بن حمزة بهماني ولاية كتاف.
1: مرحبا بيك لله خيرة
5: وبيك عايش.
1: عايش نيب تقرأنا
5: سورة المجادلة.
1: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور. سامحني راني نتصفر برشا أول مرة.
1: ميسالش كمل عادي.
5: إي والذين يظهرون منكم من
1: لا فماش منكم والذين يظهرون
5: من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم
6: وحذون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: الله يبارك فيك لله خير. أحسنت. نعم. شكرك. الله يبارك فيك. شكرا لك على هذه التلاوة. الحروف المستفلة يعني خلص الحروف من بعضها باش ما نقولوش شا وما نقولوش يا ها نقولو شهرين نقولو ما نقولوش يستطيع نقولو يا ها كيف تبدا تقرا قول فمن لم يجد فصيام شا ها ومن بعد اربطهم الكل فصيام شهرين متت ها اقرا ركز شويه في الحروف نتاعك باش يتسجلوا وتولي تقراهم لنا اصحاح ما تغلطش فيه باهي ربي يبارك فيك احسنتي شكرا على هذه التلاوه ناخذ فاصل ثم نعود.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر السادة المستمعين للاستماع لعرض تلاواتكم، يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. تنبيهات على الأخطاء بالهمزة، ردوا بالكم، يعني يلزمنا نبين، يعني بيان الشدة والجهر بلطف في حرف الهمزة، يعني فما شكون يبدأ ينطق فيها كالمتهوع، يعني كأول متقيأ، وفما شكون لا يحققها وما تمش ما يتمش زمن الحركة متاحة إذا كانت مضمومة مثلا، وإلا يسهلها وهي مش في موضع متاع تسهيل يخفيها يعني. فأحنا ردوا بالنا من الهمزة، ركزوا عليها بالقداء. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: عايشك.
0: الاسم؟
1: زينب من سوسة.
0: مرحبا بيك زينب.
1: تقرأ متى يصل صورة الصف؟
0: صورة؟ الصف. تفضل. هاي

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم

0: أفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو
1: عودها مش ليوظ ما نقاتلوش في الظاء ليوظ
0: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا زينب، باهية تلاوتك ما شاء الله عليك. لكن نقول وإذ ذا الحرف رخوي، يعني جريان الصوت معاه ما نعملوهوش هكا كأنه مش نقولش وإذ وإذ هكا وننزلوا على اللسان، ما هو طرف اللسان يخرج ما بين الثنايا، نحاولوا نخليه ياخذ حقه الصوت، نقولوا وإذ قال مش و ها ما نشدهوش برشا يعني كي ننزلوا عليه باش ما نحصروا الصوت ما نخليهوش يخرج. باهي تعلمون ما نقولوش تاع ع، لا هي ع ع والحاء عادل، ما نقولوش تاع لوطة تعلمون. باهي بالنسبة لكيف نبدأ ونقرأ، باش نبدأ ونقرأ مثلا والله ولا ومن، ها من انت صحيح قاعدة تتنفس اما كأنك تزيد في حرف، ما نقولوش والله والله سمعتها و ها
0: اي
1: تبدأ تقرأ تقول لك ومن أظلم، لا رد بالك نقول و على طول والله ومن أظلم هو، ها تلاوتك ما شاء الله حروفك باهين، أحسنت يا زينب، شكرا على هذه التلاوة الطيبة، رد بالك من حاجات اللذومة الرقائق هذو موكاهو.
0: مش نعديلك أمي.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم سيدي العارف، شنو أحوالك؟
1: مرحبا، لاباس؟
2: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: ربي يبارك فيك.
2: عايش.
1: شنو باش تقرا لنا أم زينب؟
2: أنا أم براء من سوسة.
1: أم براء ولا أم زينب؟
2: مثل الزوج.
1: يا بيه.

0: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
1: عودها ما نقولوش شغل فاكهين، خليه هو حرف راخو ما نقلقلوهوش.
0: شغل فاكهون
1: باه
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
1: باه
0: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا أم زينب. زيد نحبوك تكون تلاوتك أحسن من هك
0: إن شاء الله. سيدي ما زلت مبتدأ، هما يقرأوا أقبل مني يعني مبتدأ. ربي يبارك لك.
1: باهي ربي يبارك فيك. ما لا قل لهم بالأخص حافظ على كريت الضمات كإتمام الحركات أكل كم والبم وخلص الحروف قدرة ربي. إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا المرة الجاية.
0: ربي يبارك لك. ربي
1: أحسنت، شكرا لك. عايش. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: سلام.
1: الاسم؟
2: يقين عويليد.
1: مرحبا يقين.
2: من مدينة.
1: نسمع فيك بنتي. من مدينة تقطع الاتصال. باه بالنسبة لإتمام الحركات راهو هو اللي يعطي الزينة متاع التلاوة، يعني الضمات والكسرات هما اللي يخليو القراية. مثلا نبداو نقولوا احنا يريدون ليطفئوا ليو، علاش احنا مثلا تبدا تسمع في السياق في الدرج متاع القراءة يقولوا يريدون ليطفئوا، تبدا تسمع يو وبو، ولا مثلا افواهكم كو، علاش كوم، هذوما واحد يركز فيهم يعني ويقف مثلا يبدا يقرا يقول يريدون ليو، شوفها صحيحه ولا لا. يا يو يوط في او نور الله بافواههم، ما يقولوش هي هم هم ها، لا يحاول اتمام الحركات. يعني لازم واحد ينتبه له باش تكون القراءه متاعو سليمه. والحروف المستفلة، الحروف المستفلة ما احنا عنا قلنا حروف مفخمة اللي هما ذوكم خصة ضغط قض، فالحروف الأخرى كلها يعني حروف مستفلة حروف مرقة الكلهم نقراوهم يعني على نفس النسق الكلهم كيف كيف، نقولوا أ ب ت ث ه ح، ما نقولوش مثلا فما احنا في حرف الحاء وحرف الخاء، لا حرف العين، يعني ساعات احنا اللهجات يمكن متاع المناطق يطيحوهم شوية يقولوا عا، لا ما هيش عاهي، عا حا حاتم عادل، ما نقولوش عا وحا، ننتبهوا لهم هذوما شوية. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا. الاسم؟
2: آمنة.
1: آمنة منين يا آمنة؟
2: سانت بونك جرامبلي ولايه ناب.
1: مرحبا بيك، شنو باش تسمعنا آمنة؟
2: متيسر من سورة الجن.
1: تفضل يا بنتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال إن

قلت حدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا

0: عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: أحسنتي يا آل،
0: صدق الله العظيم.
1: أحسنتي ما شاء الله عليك. قديش عمرك يا آل؟
0: 12 سنة.
1: به هاي الياسر. وقديش تحفظ من القرآن؟
0: 11 حزب.
1: ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك وربي إن شاء الله يجعلك من حملة كتابه. شكرا لك يا آمنة على هذه التلاوة الباهية، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: شكرا شيخنا. هدى من الجم.
1: مرحبا بك يا هدى.
2: شكرا.
1: شنو باش تسمعني؟
2: ما تيسر من سورة الجاثية.
1: تفضل.
2: اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا في السماوات والأرض.
1: لا يا هدى، مش إن هنا النون ما فماش مد بعدها، ما نقولوش إنا في السماوات. يلا عاود. إنا في السماوات يعني.
2: إن شاء الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
1: باهي، في الإدغام ما نشدوش برشا، ما نقولوش آيات لقوم، آيات لقوم. يلا
2: إن شاء الله. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف

0: بعد موتها.
1: عاود عاود
0: تحكم
1: الآية، عاود الآية الكلها. واختلاف الليل والنهار.
0: هي طويلة شيخ، أنا وإني حاسة ما عنديش نقص
1: به ما هو انت كفاية طويلة. نقف من الرزق،
0: من الرزق إن شاء الله،
1: نقف على السكون، ما نقولوش من الرزق. ها
0: إن شاء الله
1: يلا هاي عاود.
0: إن شاء الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق،
1: لا لا
0: من
1: اسمع،
0: رزق.
1: شوف انت ما تقفش غاديك، قول واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا،
0: إن شاء الله
1: وكمل فاحيا به الارض.
0: إن شاء الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل
1: ماني
0: أفاك.
1: قلت لك ما تشدش برشا في
0: إن شاء الله.
1: الادغام. ها ويل لي، ويل لكل، ما نقولوش ويل لكل، لا ويل لكل افاك اثيم.
0: إن شاء الله. ويل لكل
1: لا لا
0: أفاك.
1: لا، ويل لكل أفاك. عاود كيفي، ويل لكل
0: ويل لكل أفاك.

0: سمحت لسه في متعب لعيوني هي تعب معانا انا اني اختشي مش ديما برشا هاني نلتقى منك شويه وشويه في الدار.
1: ما راهو يلزمك شيخ يقريك راهو يعني شيخ ولا شيخه يعني فهمت؟
0: يعني مع شيخ ابن مساعد لعيوني اقرا وتقي الجم الحمد لله قاعد الحمد لله قاعد نجتهد.
1: باه ربي يبارك فيك، احسنتي، شكرا لك. ناخذ
0: شكرا.
1: مكالمه اخرى. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: مرحبا. يقين عويدين.
1: اهلا بيقين، انت اللي قص عليك التليفون قبيله. هاي مرحبا. شنو باش تسمعنا بنتي؟
0: صورة المدات ما
1: المهم
0: شايفش على صورة المدات.
1: هاي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر.
1: لا ما نقولوش قم، لا الميم، قم فأنذر.
0: قم فأنذر
1: صحيح.
0: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: اسمعني عاش يقين، قول ذرني ومن خلقت وحيدا.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبصر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا
1: لا كيف كيف نقوله فقال إن هذا ذا يتسمى إظهار عاش بنتي. هاي
0: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا قول البشر.
1: إلا قول البشر.
0: إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19.
1: أحسنت يا يقين، به صحيت يقين صحيت. إن شاء الله المرة أخرى ما نسمعوك في تلاوة أحسن منك. قاعدة تقرأ ما؟
0: أي
1: تتعلم ما؟ به قديش حفظت ويك؟
0: جزء تبارك.
1: باهي هايل يا سراي، ان شاء الله المره الجايه نسمعوك في تلاوه احسن من هكا.
0: سيدي راهي تقرا بنت عم.
1: بنت عمك؟
0: بنت عم.
1: بنت عمتك هاي تنقل نسمعوها.
0: سلام.
1: وعليكم السلام. الاسم؟
0: مريم.
1: مريم هاي شنو باش تسمعنا مريم؟
0: صوت القيامة.
1: تفضل بنتي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يحسب الإنسان
1: الحس هذا اللي نسمع فيه.
0: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر.
1: بارك الله فيك مريومة. مريومة ما نقولوش بصر. فإذا برق البصر وخسف القمر كيف ناقفوا ناقفوا على الساكن. باهي شكرا لك، أحسنت على هذه التلاوة. إن شاء الله أقرأوا باش المرة الجاية نسمعوكم في تلاوة أحسن من هكاي.

0: شكرا
1: نعم.
0: لكما. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: شكرا.
0: الاسم؟
1: نزيهة من سليانة.
0: مرحبا بك للنزيه.
1: عايشك.
0: هاي شنو باش تسمع لها؟
1: بداية صورة القلم.
0: تفضل.

0: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون.
1: لا ما نقولوش فستبصرون، فمش مد بعد الراء، فستبصر ويبصرون.
0: فستبصر ويبصرون.
1: لا ما فماش مد بعد الراء، ما نقولوش فستبصر ويبصرون.
0: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم.
1: الله يبارك فيك أختي نزيهة، أحسنتي، شكرا لك على هذه التلاوة. إن شاء الله بتبيع تكون قراية المرة الجاية أحسن، يعني مدام واحد يتعلم خير يعني، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. شكرا لكم، أحسنتم على ما قدمتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا من الساعة 11 ليلا طبعا إلى منتصف الليل. وفي بداية هذه الحصة أقول: المال عصب الحياة وزينة الحياة الدنيا كما وصفه الحق تبارك وتعالى، ولكنه في المفهوم الإسلامي ليس مجرد أرقام تجمع، بل هو أمانة ومسؤولية ووسيلة لبناء المجتمعات وعمارة الأرض بالخير والعدل. ونلتقي معكم في هذه الحصة في المال والأعمال التي تجمع بين ضوابط الشرع الحنيف وتحديات العصر المتسارعة، لنرافقكم كل أسبوع في موضوع مهم. وموضوع حصة اليوم يهم شريحة كبيرة من المستمعين والمستمعات، لكن قبل أن نبدأ في تناول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي القارين. البداية مع سيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، سلامنا للجميع.
1: الله يبارك لك. ثم منكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، ونقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام، صباح الخير. صباح الخير السادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: نحن في المفهوم الإسلامي سي محفوظ وسي رشيد، كلمة التقاعد أو متقاعد ما عندناش بهذا بمعناها اللفظي هكذا المباشر، انه الانسان يوصل المرحلة يقعد قاعد ما يعمل في حتى شيء.
2: معناتها اللطف.
1: لا اللطف. لطف علينا. هذا ما عندناش، عندنا يحال على شرف المهنة، ولكن دائما نبقى نستفيد منه. لكن احنا في واقعنا الحقيقة فما ناس لما تخرج على شرف المهنة من اللي كان نهار كامل حس وخدمة ومشي وجي وكذا، وتليفون بين قوسين ما يسكتش، إلى شيء من الصمت الرهيب في حياته،
2: تقف الحياة بالنسبة لي.
1: فلهنا باش نسألوا يعني شنو يعمل السيد هذا ليخرج من هذه البوتقة، خليني كان صحة التسمية. وأنا نعتقد أن هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة من مستمعي صحيح. هذه الحصة وهذا البرنامج بالذات سيرشيد،
2: هي اللي تذكر فيه سي هيثم يسميها علماء النفس صدمة التقاعد عند رجال الأعمال.
1: نعم،
2: عندها يعني اسم،
1: يعني عندها اسم
2: اللي هم نحن
3: علمي علمي.
2: اللي هم نحن هي رجال الأعمال طبعا،
1: يعني أكيد احنا في المال والأعمال اسم على
2: خد هذا الموظفين وقت اللي يبدأوا في مرتبة كبيرة زادا يتألموا كثير وقت اللي
3: خطر عندهم المسؤولية. كل واحد عنده مسؤولية كبيرة،
2: يشتر بلادي يلقوا روح ما يكلم حد وما يتلبي حد. احنا اللي يهمنا أكثر
1: نعم
2: باعتبار برنامجنا
1: صحيح
2: هو رجال الأعمال.
1: اي نعم،
2: كما قلت أنت من ضجيج الأعمال إلى صمت الهاتف، وكيفاش باش ينجم يصنع نجاح ثاني؟ هل أنا عنده الإمكانية ولا عنده الرغبة ولا نفسيا ينجم يعمل حاجه من نوع هذا؟ يعني ما عندوش اختيار، راهو اذا كان ما يلقاش حل لروحه راهو باش يمرض. دونك اليوم كما قلت باش نحكيوا على موضوع يتعدى قدامنا كل يوم.
1: نعم،
2: اما قليل وين نفيقوا به ونحلوه كلش وقت اللي تقع الواقع.
1: هو بناتنا سيرشيد حتى اللي عايش في في في داره عنده الوالد ولا الجد ولا اللي غيره ولا كذا ويشوف فيه وحيلة على شرف المهنه ومتعود بالحركيه ونهاره ديما معبي، راهو ثلاثة الاشهر الاولى سيجد صعوبة. وأنا أتحدث عن واقع على كل
2: أي الواقع موجود وهي ظاهر يا سي هيثم. المشكلة كوني مسكوت عنها، مش قادر تتعالج. إنسان معناتها كل حد يحل مشكلته بطريقته، معناتها تعيش عدة عائلات لأن العائلة باش تتأثر ويمر بها كبار رجال الأعمال والمسيرين في تونس. رجال الأعمال تعدي عمرها كما تعرف، وهي تقرر وتنسق وتسافر صحيح. وتليفون مش وتليفون جاي وما عنديش دقيقة فضاء. وشكون اللي يخلط له كرجل الأعمال يتعدى على حاجة وبعدك يتعدى على كاتبة الأولى وبعدك كاتبة خاصة وربما يلقى في اجتماع، وكالشركات والمشاريع اللي تمت لكل كل قائمة على كتفه، وفجأة يوصل مرحلة يتعب فيها. ومبيناتنا عنده الحق، أنه يحب يرتاح يحب يسلم المشروع لغيره.
1: صحيح.
3: أو يحب يسلم هو ولا؟
2: لا وبعض مرات يحب يسلم.
1: وحتى ولو ما يحبش ما هذا معناه.
3: لا على خاطر علاش بصدق السؤال هذا؟ أي. على خاطر ثم ناس اللي معناه من مصلحتهم ومصلحة عائلتهم إنه
2: يسلموا.
3: يسلموا.
2: يسلموا.
3: يحيلوا يسلموا.
2: يحيلوا ولا حيلوا.
3: يسلموا. يحيلوا. يبس لبار قالك. يبس لبار.
2: إذي ذكرني نعم. ذكرني سيهيثم في الناس اللي تقول له تيش بيك ما حجيتش يقول لك حتى أنا كبرا
1: حتى أنا
2: يقديك وأكنتي مشيت الحج وشفت الفرق بين إنسان شاب كيفك أنت وبين إنسان عمر 90 سنة كيفاش يتعب
3: لا سير شيء ثم أحرف منك
2: كيفاش ثم المياه
3: والله شفت سي هيثم قالوا مشى الحج شعمل له في الدنيا
2: باش يمشي الحج
1: لا انا هذه في عائلتي بس كبار
2: حتى تلم اثام
1: شعمل تدخل علاش تقصف في شبابك
2: حول ولا قوه الا بالله
1: ولانه في مفهوم للاسف عند بعض الناس مش الكل الحقيقه الان هذه العقليه قاعده تتغير شيئا فشيئا
2: خاطئه جدا
1: خاطئه جدا
2: واحنا حديثنا قياس
1: طيب
2: يعني رجل الاعمال وقت يبدا عمره 70 سنه ويسلم المشعل لغيره على الأقل يتبقى له شوية من الجهد باش يتفرهد
1: اي نعم
2: يزمو يتفرهد وقت اللي يقعد ما يسلمش حتى لين يخلط ولا معاش يقوم بالكرسي
1: اي نعم
2: كيفاش ينجم يعمل حياة جديدة وقت ما ينجمش
1: اي نعم
2: عاد قلت لك سيهيثم إذا حسب الشيء اللي شفت في حياتي أنا المهنية يلقى ولاده الكل مسافرين في الخارج ما قراهم البرة هو عنده الفلوس وإمكانيات شدوا غاديك ما رجعوش
1: اي نعم
2: يلقى حتى اللي عنده موجودوني ما عندوش غرام هكا بالاعمال وتلقاه مهندس في التكنولوجيا وكذا ما يهموش الامور هذه وحتى اذا كان ينزل عليه ويقول له ما عندي كان انت توا ورزق العائله وشده يشد عن مضض وعارف اللي راه ابوه مش باش يخليه رايض لانه هو عنده عقليه انا راني 70 50 سنه نخدم
1: خير
2: في
1: الخدمه
2: نعرف خير منك أيوة. اي حاجه باش يعملها تكنولوجيا جديده بعقليه جديده راهو غلط وهذا يعذبه أبوه وما نجمش يقول له كيفاش وعليش وكذا
1: صحيح
2: وإذا شي يعمل هو يقول الحل الوحيد هو أنه يا أخويا نمشي نبيع ونلم ديك الفليسات اللي بعتهم لأن المشروع ما شاء الله يجيب الفلوس ونخليهم في صندوق الدخار
1: يدر علي بعض
2: مضاربة ولا حاجة من هذه ويدر علي وإن قدر يضع لي روح لكن كيف يبيع يلقى كما قلت لك الهدوء التام والتليفون اللي ما
1: نعم.
2: اللي ساكت والاحباب اللي كانوا ياسي فلان كلمه ياسي فلان واللي يتوحشها ما يجوش بكل اليوم حلقتنا
1: صحيح
2: باش نسالوا كيفاش يتعدى رجل الاعمال من صدمه صمت الهاتف الى صحيح. صناعه نجاح ثاني اي صناعه نجاح ثاني يخليه متوازن ونافع المجتمع
1: جميل هذا المعنى فقط أريد أن أشير إلى دعاء ربما احنا نحفظوه ونقراوه لكن ما نش مركزين على المعاني متاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وبعد قال وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر
2: هي.
1: أرذل العمر هو هذا الذي ينقطع فيه المرء عن العمل فشي يحس روحه بك الفراغ
2: وصحيا زاد يولي
1: وصحيا ويتعب ولذلك احنا نتعوذ من هذا لاننا نريد ان ربي قال ربي امرك قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني الانسان في عباده دائمه الى
2: اخر
1: الى انه ما عاش يجم ولذلك احنا العمل كما جاءت الاثار انه الانسان حتى ولو احيل على شرف المهنه ولا خرج على كما يسمى بين قوسين اللي ما نحبهاش برشا كلمه التقاعد هذه يبقى يقدم في حاجه ويبقى يمارس لصحته النفسيه اللي انت تحكي عليها
2: ما يركضش ما يبركش ما كانش يمشى
1: نعم وهذا امر مهم ومهم جدا واحنا زاد نقولوه علاش حتى الشباب اللي عنده ابوه ولا عنده ما نعرفش انا شكون في عائلته يحاول يعاونه باش يخرج مهن هذه البودقة ويعطيه حويجة يتلها له بحاجة وانا احنا الواقع هذا الذي معناها يصدق
3: موضوع الارض العمر راه مش كان في
2: معناها
3: بالطول العمر معناها في برشا ناس تكبر وتولي
1: هذاك اللي مرض وما عادش يستطيع
3: حاجتها بالمساعدة معناها يلزم شكون يتكل عليه نجم نقول لك حتى يلزموا معناها كابيني كامل معناها الناس يعاونوا خلف الاهل خلف كذا يعاونوا هيك مربوطه بحاجه وهذه تصير حتى الناس
1: نعم
3: مازال لابس عليهم معناها في اعمار لابس عليها ولكن الله غالب تصير مرض يصير حاجه وغيره هيك تصير في عقليه الرزق والكسب
1: نعم
2: دي ما تحكي عليها هذه
3: ابن خلدون لا ابن خلدون.
1: صحيح.
3: الرزق والكسب.
1: صحيح.
3: رزقك محدد ولا ربي يقدره لك ولا؟
1: نعم.
3: شكون يزيدك عليه حد ولا ما يزيدك عليه حد؟ ينقصك منه حد ما ينقصك منه حد؟ اللي كتبه لك ربي جايك جايك.
1: صحيح.
3: تجم تكسب انت عشرات المئات الالاف فوق الرزق اللي كتبه له ربي، وكسبك هكا وحلالك ان شاء الله، لكن مش رزقك. معناها شفتك المجهود اللي يحكي عليه السي رشيد بكري واخدمه وعمل له ما نعرفش ايه، في المو كسبت هكا كسب مش رزق. صحيح. اللي الرزق اللي عطاه لك ربي هكا اللي كليته اللي تمتعت به اللي سافرت به ما نعرفش هو اللي كذا اللي لبسته اللي داويت به هكا رزق هكا وصلك
2: خلط سيد.
3: حتى نعم. حتى القطره الاخرانيه بعد طول عمر لكن لك لك كسبته الكل وراه مش ليك.
2: اي ينجم ما تاخذ منه
3: جزء منه هكا جاك برزق والبقيه راه مش ليك. باهي هكا اللي عملته هكا انت يا ربي مطالب انت خليفته.
1: نعم.
3: دونك للاعمار وغيره عملت حاجه
1: اعمار الارض. نعم.
3: لكن انت فيها. في اي صوره وباي طريقه تحيل هكا الكسب بعد العمر واضح هي الحاله هي الورث الإيراث قبل الميراث. نجموا نعملوا وصايا، نجموا نعملوا تبرعات، نجموا نتكفلوا، نجموا فهمت شو الحاجات هذه كلها. هيك الحاجات هيك اللي تخلق محيط ثاني وعيشة ثانية للسيد اللي يحب يسيب روحه شوية ويقول يا ربي توا نتلا. وثم من يتفرع حتى العلوم.
1: نعم.
3: ثم ناس تعمل العلوم الشرعية بعد 70 سنة.
1: نعم نعم. ويتفرغ لنقل خبراته
3: ويحفظ القرآن.
1: صحيح.
3: اللي ناقص واللي ينساهم يا أخوان ينساهم. ما قلت لكش أحفظ
1: في الإسلام ما عندكش تقاعد. ولكن قبل أن نخرج فاصل عندي 30 ثانية. أنا أذكر قصة جاوني ناس يحبوا نمشيوا لبوهم باش نقنعوا أنه يقعد ويرتاح لكلهم يخدموا لباس عليهم وبوهم شاهدت في أرض في لحية يحب يمشي ويفلح فوق 70 عام وهم خايفين عليه بالله برا كلمه راه يقدرك ويجي.
3: هم ما خموش على الأرض. خموا على الوالد.
1: مشيت كي كلمته قال لي أنت تقول الكلام هذا يا هيثم ولا يعرك فيه. قال لي مش أنت قلت لنا إذا إن قامت الساعة وفي يدي أحد يكون فسيلة. فسيلة. مش أنت قلت لنا ربي قال لكم عمروا الأرض. مش أنت قلت لنا من المحبرة إلى المق ولا.
2: أنت حبيت تقول له يسيس روحه. أنت حبيت.
1: وليت قلت له سامحني. وكأنني هذا قلت له أنا قلتهم سامحني.
3: خاطر خموا عليهم ما خموش
2: على. الكلمة قلت صحيحة في الإسلام ما عندناش تقاعد.
1: ما عندناش تقاعد. ولكن بزدنا باش نحكيو في الموضوع هذا وأكثر. ولكن إن شاء الله اسمحوا لي بأن نخرج أول فاصل في حصة اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم محبة الكرام أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. واليوم موضوعنا خليني نختاره لو صح العنوان، خلينا صدمة التقاعد. وأنا ديما نقول ديما ما نحبش كلمة التقاعد عند رجال الأعمال، من ضجيج الأعمال كما قال سي رشيد قبيلي إلى صمت الهاتف.
2: وين نقترح عليك باش نبدأ بتشخيص الوضعية.
1: باه
2: تشخيص الوضعية، معناتها السيدة ذي نهارت اللي خرج وضعيته كيف هي.
1: نعم،
2: التقاعد بالنسبة لرجل الأعمال ما هوش مجرد خروج على القانون أو نهاية عقد عمل، هو أزمة الهوية. الهوية متاعه شنو إيش يسوى تولى.
1: نعم صحيح،
2: الإنسان هذا كان يصرف الملايين،
1: صحيح،
2: يحل في المشاكل متاع العائلات، يعطي في الأوامر، وفجأة يلقى روحه كما قلنا بين أربع حيوط، يسأل على شكون جاب الخبز وشكون خلى الباب محلول. صحيح. ويتلكش، معناتها
1: يعني كأنه يشعر أنه أصبح عبئا على على المجتمع وهامشيا في الدور اللي كان هو معناها
2: والعادة كله أساس. صباح يهز الكربة ويخرج يلقى روحه قاعد في الدار.
1: نعم نعم،
2: المرة تقول له تبرا خرج بيك قاعد منهم. وهو التحول الفجئي هذية يعمل نوع من الفراغ الفكري كما قلت لك بنفسي. والمشكل الكبير أنه العديد يتقاعدوا ويعتقدوا أن الراحة هي عدم فعل أي شيء. هاي الغد، بينما الحقيقة هو العقل اللي استانس بالخدمة على 200 كيلومتر في الساعة وكي توقفوا فجأة يمرض.
1: صحيح.
2: ويتنكس ويتكونس. السؤال اللي يلزمنا نطرحوه توا، هل اللي تقاعدوا انه ابناء رجال الاعمال هم مظلومين، والا هم اللي تخلاوا على مشاعر ابائهم؟ معناتها
1: نعم.
2: وقت اللي انا ولد ولا احنا زوز اولاد وابونا خرج للتقاعد، وقت اللي ما نحبوش ناخذ عليه المشعل، هل انا نسميه ظلمناه، هل انا نسميه تخلينا عليه؟ هذا سؤال اللي يطرح نفسه.
1: هو راه سؤال مهم أنا سي رشيد، لما حالة كل واحد عنده
2: ظروفه، خلما ماتي ضميره أنبو
1: الصغير، لكن كل حد ظروفه كيفاش، والآخر شنو رؤيته، والآخر مشروعه في الحياة شنو. لكن أنا أهم شيء وسأحيل الكلمة لسي محفوظ، ما يلزمش نشعر أو الوالد يشعر أو الجد أو اللي هو أنه هو يعني لما تتراجع قدرته البدنية يصبح بلا قيمة، كأنه عرض طلب في السوق، تصبح المادة هي اللي تحركنا في علاقاتنا الإنسانية مع والدنا أو مع جدنا. هذا ما يلزمناش نوصله له، لأنه الإسلام منع هذا الأمر. لازمك أنت بوك ولا جدك تحاول تخليه معناها مندمج. وأنا عندي فكرة وش نحل كلمة سي محفوظ رأيتها في الغرب، اللي هي عاملين هذوم من كل مهنة. مثلا أنا رأيتها مثلا في المحامي
3: السينيور.
1: ايوه لي سينيور، هذوما يقدموا في خدمات مجانيه في الجمعيات هذيك نتاع الذين
3: رائعه
1: جدا، عنده كل يوم ساعتين ولا ثلاثه يداوم فيهم كانه في خدمه، ويقدم في الاستشارات. واحنا وقتها استنفعنا من واحد، مشينا شاورناه على شيء ودلنا ونصحنا وبدون مقابل. وش يقول لك؟ يقول لك انا المجتمع اللي قراني واللي خلاني ننجح واللي كذا واللي كذا،
3: لازمني
1: نرد شويه الجميل. وانا مادامي انا عندي شهريتي نتاع التقاعد نتاعي، لازمني نقدم حاجه للمجتمع.
3: نحب نبدا باللي بداه سي رشيد في موضوع الاحاله والترانسميسيون. ملاحظة أولية، تم تصرف الشركات جبدناها في حلقات سابقة، هي موضوع الترانسميسيون، هي إحالة الشركات. وهذا يزمه مخطط ليه، وننصح كل رجال الأعمال أنه لو حوله من أبنائه ولا من مساعديه ما ثماش لاقي إنسان باش النهار اللي قرر هو يقول يا ناس انا كملت واجبي نحب
2: نرتاح،
3: شكون ياخذ المشعل؟ لو ما ثماش هذا، المؤسسات موجوده في السوق تجي وتلقى. مش لازم تكون مؤسسه عليها سي رشيد تمر 50 سنه تقعد باسم رشيد تمر ولا اولاد رشيد تمر 50 سنه.
2: ثم تقنيه جديده
3: تحل، ثم ناس شركات تشري مشاريع ناجحة تعودها صناديق استثمار إلى غير ذلك. هذه من ناحية المشاريع.
1: لو مثلا سي محفوظ،
3: أول حاجة قالها سي رشيد من الأول، هو قال مشاه باع كل شيء وحتى صندوق الادخار.
1: عشان نعطيك حاجة، أنا مني مثال، مش باش نذكر شكون، راهو اللي نقولوا فيه جزء منه نظري. هذا السيد عنده مشروع حوين تبيع حاجة معينة منش باش نذكر شنو. بعد تقريبا الرجل عمره تقريبا 81 عام ما عادش ينجم الآن ما عادش ينجم. أولاده الكل ثلاثة أولاد وزوج أولاد وبني وكل واحد فيهم اللي الطبيب طبيب واللي مهندس إعلامي
3: ما
1: حتى حد ما حب ياخذ لا يبكي ما يحبش يبيعه قال كان هذاك
2: رزقي
1: ما
3: هذا هذه نوصي عليه
1: نفسانيا مش سهل
2: لا لا لا لا هذا خيري الغيري
1: 60 سنة وهو في المنصب
3: هذا هذا هذا هو الخطأ
2: هذا الموضوع نحكي عليه
3: لأنه هذا الملك والرزق والمال راهو دولة بينك
2: هو ملك الله
3: ما هو يتحاول يدور مع الناس شو البيع والشاري وشو
2: لازمش العاطفه تكون
3: ما ثماش هذه تاع اليوم بديت
1: ما نشمش اللوم وانا برجع على كل
3: اي اي حاجه نكون عندي شرف باش بنيتها وبعدها نلقاها في مستويات عاليه وغيره تنجم تكون دوليه وغيره نفرح مش نقول هيك نتاعي وباقي معلق انا نتاعي لا لا تو انت عملت مشروع صغير ما في شيء يتباع خاصة الفونت كوميرس والتجارة الناجحة وغيره يتباع شركة تتباع حالة دونك ثم موضوع لابد نقول للناس هذو أعمل برمجة
2: على بكري
3: إحالة إحالة يا
1: فكر في نهارها في نهارين
3: بالخبراء ثم خبراء يحضر لك الأمور هذه كلها
2: ملا.
3: وهو يجيب لك الشيري وهو يجيب إلى غير ذلك النقطة الثانية باقي نرجع لحكاية التقاع دكتور كمال عمران أول
1: رحمه
3: واحد
1: رحمه الله
3: الله يرحمه
1: آمين.
3: وهو مؤسس الإذاعة
1: أي نعم.
3: أول واحد أول حاجة قال لي قال يعني ما عندناش في الإسلام تقاعد ما
1: صحيح.
3: تقاعد
1: صحيح
3: صحيح نشوف فيك ما شاء الله الدكتور وكذا أما الجمعية
1: صحيح
3: دراسات حضارية ادخل من عارش في كذا ينشط
1: ناشط آخر حياته
3: إلى غير ذلك
1: وهو يتحدث
3: المشاريع اللي عملها هو حتى في إذاعة الزيتونة وحتى في الإذاعة الوطنية كمنسق عام وبعد
1: نعم.
3: إذاعة الثقافية إلى غير ذلك هذا إنسان مسخر حياته للثقافة والعلوم والشرع هذا إنسان وفي حياته وكمل كذا المكتبة تاعه الكل زاد تبرع بها للجامعة
1: نعم
3: للمنوب دونك هذا إنسان مسخر حياته معامل حياته مسخر رجل علم رجل كذا ماهوش ولكن خطط الأمور هذه كلها كيف كيف في الحياة هذه تخطط لها مثلا المشاريع اللي نحكيه عليها هذه كلها طبعا علاش ما تخممش تعمل تتكفل أو راعي لجمعية معالية محلية تاع شباب انتع فكر انتع علوم انتع أي حاجة نجم طبعا نحكيه في العمل الاجتماعي من العمل نعم. الاقتصادي العمل الاجتماعي ليش خاطر النقطة اللي جبدها سيرشيد هامة جدا كيفاش يراس الشخص نفسه في هذا المجتمع يمكن الناس يحطوك على رؤوسه
1: أنا أنصح الناس اللي
3: أقل السينيور كلمة السينيورة وما متعطاش الناس كل
1: صحيح. لا صحيح أنا فقط عندي نصيحة لا ما فماش إشكال أنه يستعين زادة بطبيب نفسي خاطر بعض الناس
3: هذا في حالات يا اخويا
1: في حالات انه
2: ما تجمش يتعدى وضعيته
1: ما تجمش يتعدى وضعيته يستعين
3: لا يستعين
1: ما فيها بس
2: هذا باش نقولوا عليه شوف احنا توا وكان جاوبنا على السؤال الاول اللي ذكرته لكم ما يلزمش تكون جلد النفس بالنسبه للابناء اللي يقول يا بابا راني ما نجمش ناخذ عليك المشهد على خاطر عندي حياه اخرى وعندي ظروف اخرى ما يلزموش يلوم روحه
1: يقعد يلوم روحه
2: يلوم روحه زاد هو يمرض يولي على زوز مرضى ما يحجبش
1: صحيح
2: لكن السؤال الثاني يا سيدي اذا كان نسلموا باللي يا سيدي عندكم الحق وعندكم حياتكم كيفاش تنجم العائله تآزر هذا يا رجل الاعمال في المرحله الانتقاليه هذه لان مرحله صعيبه برشا شنو هي طرق المؤازره ثم ناس خدموا على الحكايه هذه ولقاو اللي ثم ثلاث حاجات ينجموا يعملوها باش يخفف
1: مثلا
2: حاجة الأولى هي حوكمة الشراكة العائلية يجيوا يعملوا مجلس عائلة اسمها باسم محفوظ
3: اسمه مجلس العائلة
2: اسمه مجلس العائلة
3: اسمه مجلس العائلة
2: في هذه أوروبا فاميلي كونسيلي مجلس العائلة أمرهم شورى بينهم مدام البو يحب يرتاح ما عادش وحده هو اللي يقرر
3: احنا هذه متكونة طبيعيا
2: فطريا في جربة هذه
3: عنا فطريا لا لا في
1: في الجينات يعني
3: في عندنا في الإسلام عندنا فطريا مجلس العائلة
1: صحيح
3: لا فطريا احنا في المجتمع الجربي القديم عندهم مجلس العزابة اي مشكلة تسير في في المجلس في الحومه هيك ولا في
2: مجلس يحلها
3: العزابه وهم هم علماء كل شيء حتى احكامهم تنفذ. شنو احكامهم في حكايه الحقوق ولا اللعب؟ لا
2: عاد نكمل لكم.
1: نعم.
2: يعملوا مجلس عائله كما قاسم محفوظ ويعملوا ميثاق عائله يعملوا شارت دو فامي
1: ميثاق عائلي هكا.
2: اي ميثاق عائلي وثيقه قانونيه واخلاقيه تحدد بوضوح شروط دخول الابناء للشراكه اذا كان ثم شراكه مثل الحصول على شهادات معينه ولا خبره خارجيه لعده سنوات. مش معناتها مش خاطرك انت ولدي نخليك بدي جي.
1: نعم.
2: لازم زادة العمليه تكون بصفه
1: تكون مضايق. عندك الكفاءه اللي تسمح لك انك انت باش تاخذ هالمكانه هذه.
2: اذا نعم. كنت هنين على مجلس العائله وعندنا شروط كيفاش نتصرفوا فيها المجلس العائله يجي الدعم النفسي والاحتواء العاطفي للمؤسس. معناتها يلزمنا نعتبره هذيك في وضعيه حرجه. يلزمنا نامنوا الانتقال بصفه تدريجيه مش مفاجاه. ردوا بالكم من العنف في الموضوع هذا. يجب اشراك الاب في الادوار التوجيهيه.
1: نعم.
2: مثل مثلا يكون رئيس مجلس الاداره
1: بالضبط
2: ولا مستشار استراتيجي.
1: هذه نستفيدوا من خبرته.
2: اي
1: اللي هي ما تتلوحش في الماء
2: الويش لضمان. نعم. دعم مشروعه ما نتهميش.
1: نعم.
2: خاطر يخاف عليه يقول لك انت على الاقل عندك كلمتك. مع
1: نعم.
2: نقل السلطات التنفيذيه تدريجيا للجيل الجديد مش فجائيا. مش يقول يا خويا خلي اهل بلا بلا ويمشي على روحه.
1: هذيك
2: ما تجيش.
1: ما تجيش وما ينجمهاش يا سيدي. الغالب نحكيه في العادي يعني.
2: ومن الدعم العاطفي.
1: نعم.
2: خصوصا الاعتراف بالجميل والتقدير الرمزي.
1: نعم.
2: اللي يحتاجه رجل الأعمال يولي كل بيبي راهو كلمة قدك تهز وكلمة تجيبه.
1: صحيح صحيح.
2: وثم زادة النقطة الثالثة هي الاحترافية وتفادي المحابات.
1: نعم.
2: كما قال سي محفوظ الاستعانة بالمستشارين والخبراء الخارجيين. يعني وجود طرف ثالث محايد كما المستشارين الخارجين اللي نجموا يكونوا عندهم الكلمة الفصل بين الأب والأبناء.
1: نعم.
2: باعتبارهم هما وعندك الشفافية.
3: يزم ديما طرف ثالث راهو.
2: أي.
3: ساعات يزم طرف ثالث. أربيتر يا سيدي.
1: نعم.
3: حكم.
1: نعم.
2: ونأكدوا يا سي محفوظ ويا سي هيثم على. أيوة. الشفافية في التواصل. راهو ثم بعض أباء ربي يهديهم ما يقولوش على الأبنهم على كل شيء.
1: أي.
2: طيب أنت تحب ترتاح شيء تخبيه وشيء تقوله يا خويا افرش الكوارث الكل.
1: واضح.
2: وبعض مرات الاباء يخليه مش يخليه ارث يخليه ديون.
1: اي ما يقولوش وهذا خطر ومهم
2: يخليه ديون
1: انه ينبه عليه. طيب مازلنا باش نزيدو نحكيو اكثر.
2: مازلنا
1: لكن انا نوعدك نخلي لك 20 دقيقه بعد الفاصل بحول الله تعالى ونتناقشوا فيها في هذا الموضوع لان نعتبره يهم شريحه كبيره في مجتمعنا. احبه الكرام اخر فاصل في حصه اليوم ثم لا نعود فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وعنوان حصة اليوم خليني نقوله عنوان نعتقد أنه يدل على ما نحن فيه من الكلام: صدمة التقاعد عند رجال الأعمال، من ضجيج الأعمال إلى صمت الهاتف. احنا بدينا كمقدمة أولى حكينا على هذه الصدمة، هذه حكينا على التشخيص النفسي والاجتماعي، اللي احنا تو في آخره تقريبا، وآخر نقطة حكى عليها سي رشيد، حكى على مسألة الشفافية في التواصل مع عائلته، مع أسرته، مع أبنائه، سواء للديون، سواء شنو هو عنده، شنو هو اللي ما عندوش، لأنه هذا مهم ومهم جدا. وأنا وعدتك قبل الفاصل باش نخلي لك المجال تكمل سي رشيد.
1: تو السؤال الجديد اللي نحب نبسطه لكم: الصدمة النفسية بعد بيع المشروع. علاش نحكي على بيع المشروع؟ لأن ما لقاش، أما ما عندوش ولاد، ولا ولاد كلهم البرة، ولا ما ينجم يهني،
0: ولا اهتماماتهم ماهيش هذيك، يعني كل حد عنده
1: ولا ينجم يكون ما عندوش صغار، وثم تلقى رجل أعمال ما شاء الله عنده مسكين ما يجيبش صغار، يزمو يبيع مثلا. مش إذا كنت تحب ترتاح ما يزمك تبيع.
0: نعم،
1: الصدمة ما بعد البيع. كم من رجل أعمال عنده جروب كامل يقول لي: اسمع، ندمت اللي بعت. قال عاد فيت الفوت، عاد انت خممت واستخرت يا نجم، ندمت. لا هي حق اغلى من هكا. يبدا الشيطان يبدا الشيطان يعني كله في مخه، فهمت؟ هو راهو ثم تفسير علمي للصدمة هذه: بيع الشركة بالنسبه للمؤسس،
0: نعم،
1: يعتبر وكانك نحيت له قطعه من بدنه، معناتها
2: لحمه،
1: من لحمه نحيتها له، فهمت؟
0: 50 60 سنه هو معناها ياسس ويبني ويطور ويعمل،
1: لأن ما هيش مجرد ملكية، هي تجسيد لهوية طول العمر، ويلقى نفسه فيها. يعني يقول لك الشركة الفلانية هي تساوي فلان الفلاني،
0: صح؟ نعم،
1: ويولي عنده حداد، تذكر هيك البدايه اللي عنده حداد، وكل حداد عنده مراحل. صدمة الإنكار، زعما انا سلمت، انا بعت، تو بعد ما بيعها ينكر تماما، كما كلي توفى له حد يقول لا ما توفيش، وجود راهو ذي
0: مسقوط الصدمه ذاك،
1: اي الشعور بان ما حدث غير واقعي، ينكر معناتها رغم اللي هو واقع،
0: صحيح.
1: والغضب والندم وجلد الذات والتفكير في ان القرار كان خاطئا
0: ومتسرع،
1: وان الثمن لم يكن كافيا، والمساومه، محاوله التدخل مجددا في اداره الشركه، المبيعه بعد ما بيعها يقول يودي باش تهلكها كلمة، يودي ماك بعت مش هاري روحك. خاطر مازال عنده الانتماء، مازال لاصق بها، صحيح. وبعدك شيء بعد ما يدوم هذا الكل، يجيك الاكتئاب النفسي.
0: أيوة.
1: ما عادش فيها وين.
0: هذا
1: الشعور بالفراغ، ما عنده حتى حل، وفقدان المعنى والهدف اليومي لحياته.
0: وهنا دور المجتمع.
2: خلينا نحكي بتو. شفت الكآبة هذه؟
0: نعم،
2: كلابة نفسية. شو سببها قبل كل شيء؟
1: ما كانت توفر الشركة، كانت توفر
2: لا
1: كل
2: لا
1: شيء.
2: لا لا لا لا لا لا، عندي أنا أكثر من كيك. ضعف إيمان.
0: مو شوف.
2: ضعف إيمان.
0: يجم يكون هذا.
2: ضعف إيمان. إذا كان إنسان بشر معروف.
0: صحيح.
2: عنده، حكيت من بكري على الرزق، وعنده عمر. عمرك مقيد بربي، نعم. ورزقك مقيد بربي، ايه عملت وقمت بالواجب. عندنا قاعده باهي احنا عند اللي يحكي عليهم سي رشيد
0: جرابه، ايه. تحيه لهم.
2: بعت الله يربح، وينها بعت الله يربح في هذا؟ والله ندمت. وينها بعت الله يربح؟ الله يربح راهو دعوه ليه،
1: للشاري وللبيع،
2: وللشاري،
0: صحيح.
2: بعت الله يربح باهي. وثانيا يا سيدي، خيتي باش تبنيها الدنيا وتقعد وبعدك انت الدنيا توفى ولا شو؟
0: لا لا، هو مو هذيك
2: الدنيا متواصله.
1: تو سي محفوظ خذاها من الناحيه الايمانيه،
2: امال كان... لا هامه جدا عندي، ايه. انا هامه جدا، ايه. وخاصه في في في في محيط
1: أنا
2: في محيطنا احنا تحت سقف اذاعه الزيتون القران الكريم، راهو حاجه هامه جدا.
1: اما حبيت نقول لك موازاة لهذه، هذه هامه جدا، لا جدال فيه،
0: صحيح.
1: اما موازاة علميا، ثم ناس اهتموا بالامر هذا،
0: ايه. نعم،
1: قال لك يا سيدي باش ما تجيكش صدمه قبل ما تبيع، نقول لك اش تعمل
0: نعطيك
2: هذه ايش حبيت نقول لك،
0: مو لانه
1: اوش نقول لك
0: بين قوسين سي رشيد، الاسلام ما احنا ديننا معنا، ما دام ذكر سي محفوظ اريد ان هنا نعقب في نص دقيقه، هو أعطى لي كبار السن راهو مكانة قيادية وتوجيهية، راهو شيب في الإسلام إنه الإنسان يكبر، هذا كوقار، وإن من إجلال الله إجلال ذي شيبة المسلم، هذا ما فيش كلام، وهذه خبرة ينظر لها خبرة لا لك، وقالك تجم تستفيد منه وتدخله في المجتمع مما يحافظ على الصحة النفسية للمسن، لأنه يعتبره رجل وإنسان فعال في محيطه الأسري والاجتماع.
2: هذا المحيط بتاعه والمجتمع معاه،
0: هذا المجتمع المسلم شنو
2: اللي يزمع بعد المجتمع.
1: ما لشني الخطوات الأولى اللي يزم يعملها رجل الأعمال قبل ما يأخذ قرار البيع باش يحمي نفسه، يحمي نفسه من هالأزمة هذه.
0: نعم.
1: لحماية الذات من الصدمة يجب التعامل مع البيع كمشروع حياة جديد يا سي محفوظ.
0: نعم.
1: ليس كنهاية مسار. التحضير النفسي هذا يجب أن يسبق التحضير المالي والقانوني جملة. يعني كما كالإنسان اللي يمشي يشري سانية،
0: أيوة،
2: يجب يقلب ويعمل
1: من قبل حتى ما يبيع، مش على الأقل يلقى روحه
2: ويشوف ويشوف التيتر فلسي صحيح ما صحيح.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يبذر مشروع، يعمل بذرة مشروع جديد قبل التنازل، وثم عدة أفكار في الموضوع ذي
0: صحيح،
1: ويولي له تفكيك تدريجي من ارتباط بالشركة إلى ارتباط حب آخر معتها.
0: نعم. نعم.
1: ارتباط بحاجة أخرى مثلا تقليل ساعات العمل اليومية إذا قبل ما يبيعها
0: صحيح. وسيرشيد سامحني نفتح قوس. كل واحد فينا عنده شغف.
1: أي.
0: كل واحد فينا عنده أي. شغف شخصي. أنا أعتبر الخدمة اللي هو مشغول بها في حياته المهنية ما خلتوش يتلهى بشغفه الشخصي، ففرصة كما قال سيرشيد فلاحة صيد من عرش، أنا ثقافة فكر، كل واحد عنده حاجة مغروم بها، كل
2: يمشي
0: واحد
2: مجلس العلم
0: يمشي يمشي فرصة
2: يمشي
0: ليتحول
1: يتعلم حاجة
0: يعمل الشغف هذاك
1: نتاع، لأن الشغف نتاعو شنو؟ الناس يروحوا تماما وقت كان رجل أعمال.
0: نعم.
1: والشغف نتاعو الكل كيف وكبروا وضخموا المشروع
2: الكسب.
1: نعم. فقط الكسب. نعم. فقط
2: المكسب.
1: ومن بعد في الاخر بكل يجي يشوف يلقى نفسه، يلقى نفسه هو نفسيا وداخليا ما عنده الحق كيف يكتب.
0: صحيح.
1: بعد اللي انتقل من هدف الى هدف اخر.
0: نعم.
1: ولذا يبدا في البدايه مثلا يقلص كما قلت لكم ساعات العمل.
0: صحيح.
1: تدريجيا، تفويض سلطات كامله.
0: صحيح.
1: لكن المعاونين اللي قال عليهم سي محفوظ بعض مرات الاخير من الولد المعاون.
0: نعم. نعم.
2: مربي على يده.
1: وما ننساوش الاستعانه بالمرافقه النفسيه اذا كان لقى نفسه في حاجه لها.
0: صحيح.
1: حكيت عليه هذا. نعم. علم النفس. تقول انت شكون يبيع يولي مريض؟ اي نعم سيدي، اذا كان ما يحضرش نفسه ينجم يولي مريض ويحدد دور جديد لنفسه.
0: نعم.
1: وهذاك اللي باش نحكيوا عليه تو في الجزء الثالث.
0: جميل جدا. وهذا الدور الجديد انا ارى انه المجتمع المدني يقدر ياخذ جزء كبير ويستوعب جزء كبير من هؤلاء. أنا هكا رؤيتي عليه. أقول أعطيك مثالا، أنا سيرشيد في الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم نستفيد من بعض خيالنا المحالين على شرف المهنة من معلمين عنده مرتين في الأسبوع يجي ويعطيني أفكاره البيداغوجية للمدرسين والمدرسات ويعطيهم بعض اللمحات ويجي وناجحة بشكل ما نحكي لكش.
1: القائمة تطول في النقطة هذه.
0: ونقول له يا سي فلان شنو تحب؟ ما نحب شيء. المهم ما تنحيني.
1: حاسه بديك لا ساتيسفاكسيون مراد هذيك
2: هيك الوقفه،
0: الوقفه هذيك
2: والسبوره قدامه.
0: ايوه.
2: والتلامذة والطلبه. أيوة. ولا حتى
1: نوستالجي.
0: صدقني فقدت شيخ عامل جو.
2: السيد السيد هذا عنده دب وشعمله رجل دب كل يوم.
1: ما سيدي كيف يحول رجل
2: كيف يحول
1: خبرته من الكسب المال اللي حكى عليه سي محفوظ الى التطوع العالي الاثر.
0: نعم.
1: عالي الاثر عند ربي وعلي الأثر نفسياً.
0: صحيح.
1: يتغذى به ذاك الأثر متاعه. ثم مثلاً نعطيكم مثال الحضانات متاع الأعمال والمنظومات الاستثمارية. يسموا الانكوباتور. عندك ما تحكي لنا عليه ما دوم سيدي محمود.
2: والله هو التجارب راهو مختلفة، ولكن بالنسبة لي أنا ثم المنظومة القانونية اللي زي ما محطوطة تحت هيئات.
0: نعم.
2: رسمية وغيره، لكن المشكل في الامور التطوعيه ما نعرفش هل ترى القوانين تسمح ولا ما تسمحش.
1: لا تسمح. البزنس انجل البزنس انجل
2: احنا جبنا منهم سي قلال وقتها وكان.
0: نعم.
2: عليه وغيره، لكن الاشكال بالنسبه لي يعني حتى لو حتى ما قلناش نقولوا احنا نتاع رياده ونتاع كذا تعيطوا عملوا في الحفل سنوي ولا جلسة عامة تاع الشركة اللي كان فيها
1: هم في حاجة للقدر
2: فيه فندي. رئيس الشرف يعيط له يقعد معاك مرة في العام يشوفك الخدامة والمساهمين وفهمتي ويلقاهم جماعة متواصلين ولبس عليهم حتى هو مش معاهم لبس وتحد من تتقدم أمورهم
0: يا جميل يا
2: فهمتي الحاجات هذه اللي نحكي لك عليها راهي معناها أمور كما قالك نفسانية أكثر منها ولكن ما يلزمش زادة من شيرة الأخرى معناها إذا كان احنا عملنا هذا هو بالمقابل يلزم يفهم اللي راهو ضيف شرف
0: صحيح
2: راهو مش مسيد
1: عندك الحق ضيف شرف
2: راهو مش مالك راهو مش فدي يلزمك راهو الناس حطوك في مقام عالي جدا جدا ولهذا سامحني في الكلمة ما تمرمدش روحك
1: أما سي محفوظ راهو ينجم ينقض الشركات الصغرى
0: صح.
1: من برشا أخطاء
0: بالضبط.
1: هذا يسميوه سمارت موني ذاك المال الذكي.
0: الذكي
1: عبر مرافقة الباعثين الجدد في أخطائهم الشايعة ما هو عنده تجربة هو
0: بالضبط.
1: تسير المالي إدارة التدفقات النقدية كالكاش فلو
2: كل
1: وكيفية الصمود أمام الضغوطات نتاع السوق ما هو عنده تجربة الرجل مسكين ميك كلا قد مشبع وطايح من السلوم ينجم يقول له رد بالك عايش ولدي وكلمة صغيرة تنجم تربح شاب في عام كامل نتاع تجربة ويكون هو زاد في لجان التحكيم والتقييم انضمام إلى مثلا في تونس راهو عندنا برشا من هذوما راهو معناتها هذوما الاوبن ستارت اب كعضويه هيئه التقييم لمساعده الشباب وثم زيادة القطاع التعليمي اللي ذكر عليه ذكر معهم معناتها سي هيثم القطاع التعليمي في التعليم العالي خصوصا والتدريب المهني لان التدريب مستمر ما يقفش بالكل
0: ما يقفش
1: الاستاذ يولي استاذ هذاك في ميدان
0: صحيح
1: يلقى ما شاء الله ويحس بنفسه ما عادش عنده حتى دقيقة في الظهر
0: أكيد وعصارة تجربته يقدم فيها بل أنا شفت ناس أنا أعطيك سي محفوظ شو يعملوا هذوم هو مخرج قلنا احنا أحيل على شرف المهنة عنده أسبوعيا يعمل فيديو يهبطه على اليوتيوب 15-20 دقيقة
2: توا بالوسائل الاتصال الجديدة
0: أي ويحكي فيه على أهم الأشياء كل مرة ياخذ موضوع ويحكي فيه والناس تتفرج وتاخذ وتتبع فيه وتعطيه في أسئلة وتقول له اسمع الموضوع ذا بالله يطرحولنا وكذا وهو رجع عبارة معناها كل أسبوع يبدأ يحضر في موضوع وبش يتكلم فيه
1: ولا عنده خدمة زيش يتلهى بالمشروع اللي باعه وما ينسيه تماما ثم زاد السي هيثم التنمية الجهوية والمحلية من نسيوهش تأسيس هذه تجمعات تنمية جهوية استغلال علاقاته هو
0: صحيح
1: لتجميع ابناء الجهه نتاعو
0: نعم
1: وتاسيس مجتمعات اقتصاديه تضامنيه في القطاعات مثلا هو في ولايه من الولايات ولا في جهه من الجهات عنده قدره لانه هو وقت اللي كان عنده الشركه هذيك
0: يقولوا هذا رجل معناها عنده مكانه
1: ولا عنده علاقات يعرف فلان وفلتين وفلان ينجم يعين هكا الخيان اللي يحبوا يكونوا هكا مشاريع صغرى يلقاو الدعم والدعم ذي الغرف الاقتصاديه يا سي محفوظ
2: نعم هيك المهنية الكل
1: لي شامبر دو كوميرس والجمعيات التنموية ينجم يترأسها وثم حوكمة قطاع المجتمع المدني لي زونجيز ينجم يدخل فيهم إعادة هيكلة الجمعيات الكبرى الجمعيات الناجحة في تونس تعاني غالبا من المباشراتية والعشوائية في التسيير لأن ماذوك متطلبات

0: تحكيميه أيوة. بين المؤسسه يلعب دور تحكيم ويكون الوسيط التجاري لان نظرا لخبرته وسمعته لحل النزاعات بين باعثي المشاريع وبين المؤسسات العائليه والمستثمرين، ومستفيد بالطبع من المصداقية متاعه وشبكة علاقاته الخاصة واحترام الناس ليه.
1: نحن في القطاع البنكي أغلبهم توا موافقين، ما موافق البنكي يجب كل مؤسسة بنكية تعين موافق بنكي، ناخذوا من الناس لقدم اللي عندهم تجارب، اللي عندهم تجربة خاصة في فالموافق البنكي لابد يكون عنده دراية بال حل معناها بقطاع الأعمال وبالمعاملات البنكية، ويخدموا في خدمة ما شاء الله معناها ممتازة معناها لتربح الوقت أولا، وخاصة تحسن العلاقات بين الباعثين والقطاع البنكي.
0: وثم قطاع التطوع في حاجة أكيدة ليه في تونس على الأقل في تونس، هو البيئة والحفاظ على البيئة والطبيعة، حملات التنظيف والمشاركة في التنظيف الشواطئ والحدائق العامة.
1: والله
0: قولي انت انا نعم. كنت رئيس مجلس إدارة متاع كذا كذا نهبط
1: اي فهمتك، ما هذه عندي انا حلوة برشا، لكن قبل كل شيء كلمة حملة ما نحبهاش
0: خاطر تولي مناسباتية.
1: مناسباتية
0: يا اخويا ما نسميوهاش حملة،
1: احنا يا سيدي هذه مراقبة دائمة.
2: نعم
1: مثلا لجنة الحي وناس متطوعين وغيره، أي حاجة تصير مش حتى نستنوا مش حضروا لكم الحملة في جماعتين في جماعة ثلاثة جماعة، لا لا لا ما ثماش حملة، ثم رقابة. مش معناها احنا قاعدين نعاونوا مع السلطة المحلية والإدارية وكل شيء، وعلاش على البيئة
0: صحيح. وما أدرك ما البيئة
1: إذا كان الحمل هذا... لابد أولا يكون عنا نقولوا عنا صوت مسموع فهمني، وبطبيعة حال هذه ما شاء الله الخبرات هذه مش باش توصل إلى ذلك. نعم. وبعدها العمل، وما دام ثم مشاركة مساهمة حتى لوجستيكية راهو
2: صحيح
0: يودي حتى بسيطة هي. المفيد كونه يزمك تكون عندك عمل تطوعي، وراهو راهو ثم برشا أحياء في تونس نعرفها اللي وقت اللي لقات اللي البلدية ما عادش خالطة باش تززي الحياة متاعها
1: يمشي قامت بالواجب وتعوض
0: هي ونعرف برشا في تجير الأماكن وزراعة الأشجار والأحياء السكنية والمدارس اللي فيها مشاكل.
1: هو أعطيته شي حاجة توا أنا والله نخم على روحي ونخم عليه، هو أعطيته شي حاجة هيك يشيخ بها روحه
0: شنو فلوس
1: لا لا فلوس ما
2: عادش
1: على توا أنا أعطيته فلوس،
0: أنا أعطيتك القدر وجبت لك الفرص وقلت لك توكل على
1: فردني شوية، قول لي أو رحلات داخلية
0: ثم موجود ما زلت نحكي عليها
2: نكملوا باش نعطيك دقيقة ونص تكمل لي وانا نحب ناخذ 30 ثانية وبعدش نخلي لسي محفوظ 30 ثانية
1: سؤالي الاخراني هو هذا عطيتنيش انا حاجة
2: ما لنكملوا سيرشيت
1: السنيور
0: عنا يا سيدي حملة التبرع بالدم
2: جميل
0: للناحية الصحية معناتها
1: لا بعد عمر معين ما عادش نقبلوا عليك
2: نعم
1: تفهم هذه
0: صحيح. إذا كان يلبس عليا ما نقبلش
2: لا يقبل
1: إذا لبس يقول عليك هو يجاوب مش أنا
0: المساعدة في المستشفيات يمشي للناس المرضى يطلع عليهم ويقدم لهم بالاستعانة مع المستشفى مش يجيب اللي يجي الإسعافات الأولية إذا كان هو يكون يتمرن على الإسعافات الأولية
1: ثم الناس اللي عندهم اختصاص هيك ويصحوا
0: نقول لكم حاجة ثم واحد اللي نعتبره قل وانا در ان تلقى كيفه نعرفه حق المعرفه
2: نعم
0: خذت التقاعد نتاعو هو موظف كان خذت التقاعد نتاعو ما حبش يقعد في الدار عنده كريبه عاديه هكا كل صباح مرته تقول وين مشي قلت مش نخدم مش قلت تاخذي التقاعد يا خويا نخلى من الاخر قال ولا يقول لها شعمل يهز الكريبه يبدا يدور من بقى يمشي خصوصا في الاحياء اللي يلقاه قاعد يستنى في تاكسي تقول وين باش تمشي قال ماشي فلاني اركب يركب الواحد باثنين بثلاثه يوصل من غاديكا ما يكمل النهار وكان يقول الحمد لله رب العالمين اني افدت انسان ولا افدت انسان اخر شنو رايك في هذا يا سي محفوظ
1: ان شاء الله عليك
2: هو
1: يقول يثبت اموره في التامين وكاو
0: على كل
1: على بيرسون ترانسبورتي وكل شيء وكاو لا نصيحه
0: مش كان النقل
1: لا
0: خلي كريبت على شيره
2: لا هو عنده الحق سي محفوظ يكون امور زاده امن روحه قانونيا
1: نتاعو كامل وكاو
0: يلقى يا سيدي ناس يتعاركوا يتدخل بيناتهم بالحسنة معناته مش النقل برك معناته يفركس وين يلقى مفرج كربة عن أخي في الدنيا
1: ما ثماش طرحش كبة ثماش حاجة
2: لا خلينا من هذا مش
0: هذا ما يمنعش كونه

0: ويت لها باصدقائه القدم ويقعد معاهم ويعمل اذا كان يشكب الله يبارك المفيد كونه زاد يخمم على شويه راح لي هو. ثم الثقافي والفني.
1: نعم.
0: ثم عباده تلهو بالثقافه سواء كان نحت ولا شعر ولا كتابه كتب على يعني التجربه نتاعه ويكتبها كتب.
2: والله في هذه
0: حفظ التراث.
2: في هذه في الناحيه هذه الثقافيه بالحق. راهي انا حضرت عديد المرات وين يعملوا مع كل اسف اربعينيه وفاه فلان الفلاني وغيره. والله تلقى وتحضر وثم ناس يجي وياخذوا الوقت اللازم شيء يحكيوا على مناقب المتوفى وكل شيء. راهو ناس تلقاهم اولا في العمر المقدمه وغيره، لكن تسترجع مجد وتاريخ
1: صحيح
2: وعراقة تونس ومدنيتها وإسلامها وعربيتها وإلى غير ذلك. هالناس هادو تكتشفهم في المناسبات هذه.
1: صحيح.
0: يعني خلاص القول.
1: خلاص القول في 30 ثانية.
0: عندما يتحول هاتف رجل الأعمال من استقبال مكالمات باش يحقق الأرباح إلى استقبال مكالمات كيف نتجاوزوا هالعقبة هذية ونبعثوا الشغف الجديد اللي قال عليه سي هيثم. نعم. من الربح المالي اللي كان هو الهدف الأول والأخير إلى الربح الرمزي اللي هو الأثر المستدام. ثم إحساس آخر ما يشعركونش اللي يعملوا. التقاعد ما هوش نهاية الخدمة بل هو بداية النجاح الثاني. نجاح أساسه العطاء ونقل الحكمة وترك الأثر. المجتمع المدني والبلاد في حاجة الخبرتك يا متقاعد.
1: نعم.
0: وما تحرمش روحك ومجتمعك من هالزيد هذية اللي جمعته طيلة حياتك على مدة عشرات السنين. وكلمة جميل. السر في التقاعد الناجح هي لا تتوقف عن العطاء فقط، غير التوجيه.
1: جميل جدا. أنا سأختم بحاجة سيرشيد. أنا مع دعوة إعادة صياغة مفهوم التقاعد مجتمعيا وإعلاميا ومسجديا. لازم النظرة هذه تتغير. راهو التقاعد ما هوش نهاية الحياة أو هو مرحلة الخمول والانتظار والجلوس في المقاهي وفي ما نعرفش وين يقعدوا. لا، راهو لازمنا نعمل نموذج للمسلم اللي يقدم الخدمات وهو يستطيع ذلك خدمة للمجتمع. كما قال دكتور كمال عمران اللي حكى عليه سي محفوظ، المسلم المنتج.
0: وبهذا نختم. جمعيات نتاع المتقاعدين.
1: يعني. نعم يقدموا في خدمات للمجتمع. إيه. هذا هو. يعطيك الصحة سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون اللامؤسسات. الشكر موصول. سي محفوظ اللاباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية. لكل المستمعين والمستمعات تلقاوا الحصة موجودة على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال. في المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: In his eyes I see the sun. In his smile I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong. Has a tongue.
5: The child is stuck in the eye, man. The blood went. What is the matter? The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee. The coffee

0: بالعالي
1: أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق لأنك

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حصتنا اليوم مع عالم علامة، فقيه تونس المشهور في كل البلاد الإسلامية بكتاب عظيم تفرد به في هذا الزمان، هو الفقه المالكي وأدلته. أكيد كثير من الناس عرفوا من هو العالم ومن هو المؤلف لهذا الكتاب العظيم الذي امتد عبر 6 مجلدات كبيرة فيها كامل الفقه المالكي بأدلته مع الالتزام بالمذهب المالكي وأصوله وربط أدلته بفروعه. هذا العلامة هو الأخ والزميل والحبيب، الحبيب بن طاهر. الحبيب بن طاهر ولد في 19/10/1958 بمدينة صفاقس الولادة التي أنتجت لتونس وإفريقية وللمسلمين علماء فطاحل لا زالت الدنيا تتفاخر بذكر أسمائهم. متزوج وله ابن وبنت، متحصل على شهادة الوعظ والإرشاد اللي هي تساوي البكالوريا من معهد الوعظ والإرشاد بالقيروان في سنة 1982. في هذا المعلم اجتمع كثير من العلماء الذين درسوا طلبتهم على المنهج الزيتوني، منهم سيدي الطيب الغزي ربي يحفظه إمام جامع عقبة، منهم الشيخ الفاتح إطراد وغيرهم من العلماء. أرجو أن أتذكر البعض منهم لأشنف مسامعكم بذكرهم وبذكر الصالحين تتنزل الرحمات. ثم تلقى ما بين 1982 و1992، قبل ذلك هو متحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الإسلامية من المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة سنة 1992. ثم بين 82 و92 تلقى بعض العلوم الشرعية على ثلة من علماء الزيتونة، منهم الشيخ عثمان العياري في القراءات، والشيخ عثمان كان يدرس، بل كان هو مدير مدرسة النخلة للقراءات، وكان هو المشرف على القراءات في جامعة الزيتونة، وكانت له قاعة يدرس فيها القراءات ويأتيه الطلبة من كل حدب وصوب للعرض عليه، قاعة الصوتيات بنهج علي إطراد في كلية الشريعة وأصول الدين. درس أيضا عن الشيخ سيدي مصطفى المدب في المواريث، ولازم الشيخ الفاضل الفقيه الأصولي العلامة شيخنا سيدي محمد الأخوة رحمه الله تعالى على امتداد 10 سنوات، أخذ عنه الفقه بدراسة أبواب من الكتب المعتمدة في المذهب، مثل شرح أقرب المسالك، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شرح الحطاب على مختصر خليل. وقد قام الشيخ محمد الأخوة رحمه الله تعالى بمراجعة قسم العبادات من كتاب سيدي الحبيب بن طاهر الفقه المالكي وأدلته. انتدب للعمل واعظا بإدارة الشؤون الدينية منذ سنة 83 900 وألف. العمل في ذلك الوقت، عمل الواعظ، يتمثل في إلقاء الدروس العامة في المساجد في جهات عديدة من البلاد بالعاصمة وخارج العاصمة، وكذلك في تكوين الأئمة المباشرين واختبار المترشحين للخطط المسجدية. المناطق التي عمل بها سيدي الحبيب بن طاهر بإلقاء الدروس في المساجد وتكوين الأئمة: قلعة لندلس، سيدي ثابت، حي التضامن، باب سويقة، رادس، نفزة، عمدون، باجة، تيبار، المروج، المدينة الجديدة، بن عروس، حمام الأنف. شغل منصب رئيس مصلحة بالإدارة العامة للتفقد، ثم أحيل على التقاعد سنة 2018، وهو حاليا يباشر خطة مدرس بجامع الزيتون المعمور وغيره من المساجد، ودرسه في جامع الزيتون معروف مشهور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به. أما نشاطه الاجتماعي فرغم انشغاله بالعلوم وبالتدريس وبالتكوين، فقد ساهم في تأسيس الجمعية التونسية للعلوم الشرعية سنة 2012، وهي تعنى بالتكوين في العلوم الشرعية بطريقة أكاديمية، وهو حاليا يشغل خطة كاتب عام للجمعية، وهو عضو في نقابة الوعاظ. الأعمال العلمية التي قام بها كثيرة جدا، وحقيق بأن تنال أعلى درجات القبول رسميا وعند عامة الناس. قام بتحقيق كتاب الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر البقلاني، كذلك قام بتحقيق كتاب مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب للشيخ علي الموخر الصفاقسي الذي كان حيا سنة 1118، وهو شرح على عقيدة الشيخ علي بن سالم النوري الصفاقسي المتوفى سنة 1118 للهجرة. كذلك حقق كتاب تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد من تأليف الشيخ علي الموخر، وقام بتحقيق كتاب النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة للإمام محمد بن إسلام الأنصاري التونسي، وهو شرح لعقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني بالاشتراك. حقق كتاب تحرير المقالة في شرح الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للإمام أحمد القلشاني قسم العقيدة، أيضا حققه بالاشتراك. كما قام بتحقيق كتاب هداية المريد لجوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني أيضا بالاشتراك. وحقق ابن أبي زيد القيرواني وعقيدته في الرسالة والجامع دراسة في المنهج والمضمون، وكذلك قصة الغرانيق في ميزان العقائد القطعية والتوثيق العلمي. أما في الفقه فكما ذكرنا الفقه المالكي وأدلته سبعة أجزاء، تحقيق كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق كتاب ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدراك عليها لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري بالاشتراك، حقق كتاب لباب اللباب لأبي عبد الله محمد بن راشد القفصي بالاشتراك أيضا، مصطلحات قرآنية حول لباس المرأة المسلمة، أسباب تعدد المدارس في المذهب المالكي، بحث قدم للمؤتمر العلمي حول القاضي عبد الوهاب البغدادي، تنظيم دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي سنة 2003. المدارس الفقهية في المذهب المالكي: مقدمة موسوعة أدلة الفقه المالكي الصادرة عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، فقه العبادات على المذهب المالكي، المرابحة المصرفية، الإخلالات الشرعية والحلول التصحيحية، أحكام الزكاة في العين والتجارة والديون، دراسة وتحقيق كتاب الوقف وآثاره في الإسلام لشيخ الإمام محمد طاهر بن عاشور، دراسة وتحقيق كتابين الحرية في الإسلام للشيخ محمد الخضر حسين، وآثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة للشيخ محمد طاهر بن عاشور صدر في كتاب واحد، عنده قواعد الربا وضوابطه الفقهية مع تطبيقات معاصرة، وكذلك الأوراق النقدية دراسة تأصيلية لثمانيتها الشرعية، كما أنه له تراجم للعلماء، تراجم بعض العلماء ضمن موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين التي تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ندخل الآن في مقدمة كتاب الفقه المالكي وأدلته. التي يقول فيها مقدمة طويلة تحتاج منا نظرا واستماعا وفهما. يقول فيها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن مما يجعل لهذا الدين القوامة على حياة المسلمين ويضمن استمرارها جيلا بعد جيل ويحفظ لها انعماقها في شرايين جسم الأمة المسلمة، أن يهتم أهله بعلمين قرينين، هما علم الفقه وعلم أصول الفقه. أما الفقه فإنه يعرف المسلم حكم الله تعالى في جميع تصرفاته في كل مجالات الحياة، فهو يوقفه على أحكام الشعائر التعبدية وطرق القيام بها، كما يوقفه على التشريعات المنظمة لسائر سلوكه العملي في الحياة كأحكام الحرام والحلال في الأطعمة والأشربة واللباس، وأحكام النكاح وتوابعه، وأحكام البيوع وسائر العقود، وأحكام الحدود والعقوبات، وأحكام السلم والحرب إلى غير ذلك. فالفقه يجعل المسلم يحيا على مقتضى الشريعة الإسلامية، يتلقاه بالتشريع من حين الولادة إلى أن يوصله لحده، ولذلك كان مناط سعادته في الدنيا والآخرة. وهو لهذا وجب أن يكون العلم الذي يشترك في معرفته جميع الأمة بعلمائها وعوامها. وأما أصول الفقه فإنه المدخل لفهم نصوص الشرع، وهو الأداة لكسب القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية. فمن قواعده استخرج العلماء المجتهدون تلك الثروة الفقهية التي خلفوها، وبهذه القواعد يمكن مقارنة آراء الفقهاء ومذاهبهم والترجيح بينها ترجيحا صحيحا، وذلك بالنظر في الأدلة التي استند إليها كل رأي وتمحيصها على ضوء قواعد علم الأصول، والنظر مباشرة في النصوص الدينية دون المرور بهذا العلم تمزيق للنسيج الفكري والمنهج العلمي الذي أجمعت الأمة على أنه الذي يجب اعتماده في التعرف على مراد الشارع من الوحي. ثم إنه بتطبيق قواعد هذا العلم يتم الكشف عن الحكم الشرعي لما يستجد في كل عصر مما لم يرد فيه نص، وبذلك يحفظ للدين استمراريته، على أن هذا العلم كان البحث فيه والإحاطة بقواعده من نظر طائفة من الناس، وهم المجتهدون وأصحاب الترجيح والتخريج في الفقه، وليس من اهتمام عامة المسلمين. لكن هناك طلبة العلوم الشرعية الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد ولم ينزلوا إلى مستوى العامة، يهمهم ألا يأخذوا قضايا الفقه مسلمة، ويرغبون في التعرف على أدلة المجتهدين ومداركهم ليعلموا من أين جاءت أحكام الفقه وكيف توصل العلماء إلى استنباطها فملأوا بها كتبا وأسفارا. يقول سيدي الحبيب بن طاهر: وقد قصدت من وضع هذا الكتاب الفقهي بأدلته الشرعية إفادة من يقع بين يديه منهج العلماء في ممارستهم النصوص الدينية والأدلة الاجتهادية، كيف طبقوها على القضايا الجزئية واستخرجوا لها أحكاما فقهية، كيف قالوا للواجب هذا واجب وللحرام هذا حرام، كيف نزلوا بصيغة الأمر من الوجوب الظاهر إلى الاستحباب، وبصيغة النهي من الحرام إلى الكراهة، متى ولماذا أبقوهما على ظاهرهما، كيف توصلوا إلى أن يجعلوا شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، متى استعملوا القرآن والسنة والإجماع، ومتى استندوا إلى القياس، ومتى لجأوا إلى العمل بالمصلحة والاستحسان والاستصحاب والعرف، ماذا فعلوا عند تعارض الأدلة، إلى غير ذلك مما يتعلق بتطبيق قواعد الأصول. فقد أردت توضيح هذا المنهج لا على طريقة كتب الأصول التي جردت مباحث هذا العلم عن الفروع، بل من خلال إلحاق جميع مسائل الفقه بأدلتها التي وقع استنباطها منها. ومن شأن هذه الطريقة أن تقدم ممارسة تطبيقية لهذا العلم وشاملة، وأن تكشف عن مدى استناد مسائل الفقه إلى الأدلة ليسهل تصنيفها إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإلى ما مستنده النصوص والأدلة الثابتة كالقرآن والسنة، وإلى ما مستنده الرأي والأدلة المتغيرة كالعرف مثلا. يقول سيدي الحبيب بن طاهر: وقد اخترت أن يكون مذهب الإمام مالك رضي الله عنه موضوع هذا العمل، لأنه المذهب المنتشر بالبلاد التونسية، ولفقدان كتاب فقه متداول بهذا الأسلوب حسب علمي يكون مرجعا للمهتمين بالعلوم الشرعية وخاصة المبتدئين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب الذي مهد للمبتدئين، واستطاع أن يقنع المنتهين بأنه كتاب لا مثيل له في عصرنا الحالي. نفع الله به وبارك في عمر شيخنا وأخينا وزميلنا سيدي الحبيب بن طاهر، وأدام النفع به. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخواتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق.